0: since the COVID-19 pandemic. Data from property research firm Cotality shows fewer than half the homes up for auction in Sydney this past weekend actually sold. Experts say while the federal budget may be playing a part, house prices have been softening in Sydney and Melbourne in the wake of economic uncertainty and interest rate rises. A key driver of that economic uncertainty is the fact negotiations to end the war in the Middle East between Iran and the US are at a stalemate, meaning the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz, remains closed. US President Donald Trump's again threatening Iran, demanding it quickly agree to a peace deal. He says the clock is ticking and Iranians should move fast. It comes as G7 leaders meet to discuss the threat to the global economy from the war. And in Victoria, a man has died in a house fire in the Ballarat suburb of Wenderee this morning. Firefighters extinguished the fire and then found the victim inside. He was taken out of the unit and treated but couldn't be revived. Police are treating the area as a crime scene while they investigate the cause of the blaze. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، واجتماع مرتقب مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث عمل عسكري محتمل. موجة إدانات عربية للاعتداءات بمسيرات على دولة الإمارات إثر استهداف المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على لبنان ويشن عشرات الغارات على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي والشرقي. تقارير أمريكية تكشف عن إقامة إسرائيل قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية للعراق استخدمتا لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران. أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وفي منشور على منصة تروث سوشال قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليه بالتحرك سريعا وإلا فلن يبقى لهم شيء، مشيرا إلى أن الوقت عامل حاسم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. في العرض التالي مع الزميلة داليا عبد الله نتوقف مع أبرز الخيارات العسكرية الإسرائيلية في المواجهة مع إيران في حال تجدد الحرب.
2: سيناريو استئناف الولايات المتحدة للمواجهة العسكرية مع إيران يعود بقوة، وهو ما دفع إسرائيل إلى تجهيز خيارات العسكرية لهذا الاحتمال. بحسب تقارير إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته المكثفة لأي هجوم محتمل ضد إيران، ووفقا للخطط الإسرائيلية من المتوقع أن يشمل بنك الأهداف في الضربة المخطط لها إلحاق أضرار بالبنية التحتية الإيرانية. تتضمن الخطط العسكرية الإسرائيلية أيضا استهداف مواقع طاقة، محطات توليد الكهرباء في إيران. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحاول سلاح الجو الإسرائيلي اغتيال مسؤولين إيرانيين رفعي المستوى. من واشنطن أيضا خرجت تقارير إعلامية تفيد بأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يستعدان لاستئناف القتال الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر إلى أن بنك الأهداف يشمل بنية تحتية عسكرية وحكومية، ولم تستبعد إمكانية دخول قوات خاصة إلى الأراضي الإيرانية لاستخراج اليورانيوم المخصب. ولا تستبعد إسرائيل أن ترد إيران بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا عليها خلال الأيام الأولى في حال مضت الأمور نحو تجدد المواجهة، لكن التقديرات الإسرائيلية تتوقع أن معدل الإطلاقات سيتراجع تدريجيا.
1: أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، وأضافت أنه تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

0: الدولي، مشددا على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي يقع خارج محطة براكة للطاقة النووية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية وأنظمتها، مشيرة أيضا إلى عدم وجود أي خطر على العامة أو البيئة ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. هذا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دولة الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد الهجوم الذي استهدف محيط المحطة وتسبب باندلاع حريق. شدد أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة سواء جاء من الموكل الأصيل أو عبر أحد وكلائه فإنه يمثل تصعيدا خطيرا ومشهدا مظلما يخرق جميع القوانين والأعراف الدولية، كما يمثل استهتارا إجراميا بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها، لافتا إلى أن هذا التصعيد المحظور يؤكد مجددا طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب. كما شدد جرجاش على أنه لن يلوي أحد ذراع دولة الإمارات ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. في ردود الفعل دانت وزارة الخارجية الأردنية الاستهداف بطائرة مسيرة الذي أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات. وأكد الأردن التضامن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. كما دانت مصر استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي. كما استنكرت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت أن هذه الاعتداءات السافرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كذلك دانت قطر الاعتداء على دولة الإمارات بثلاث مسيرات استهدفت إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدة أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء. كما أعلنت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء، وأكدت أنه يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من العراق بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إطلاق المسيرات في الزمان والمكان المناسبين. دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.
1: سنيل اليوم الطقس متقلب، درجات الحرارة توصل لل 22، على صعيد ملبن 16 درجة.

0: a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you.
0: This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الساعة 10:21 دقيقة داخل استديوهاتنا، منكمل نحن وياكم متوائمين مع مزيدة من الأخبار لليوم. آخر وأهم التطورات لليوم، المتحدث باسم الدفاع السعودي اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، واللي كان الرد من قبل السلطات في السعودية: سنتخذ وسننفذ كافة الإجراءات العملية للرد على أي محاولة اعتداء. شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعلن إلغاء رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حتى أوائل كانون الثاني 2027. أوف. فإذن حسب القناة 12 الإسرائيلية، شركة الخطوط الجوية الأمريكية تعلن إلغاء رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حتى أوائل كانون الثاني 2027. شو هالإجراء هيدا الجديد اللي اتخذته إسرائيل أو الولايات المتحدة؟ وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم من خلال أوامر إخلاء للجيش الإسرائيلي اللي كانت كمان في هونيك سلسلة غارات على جنوب لبنان، منتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار والمعلومات حول تطورات الأوضاع اليوم بلبنان. إسرائيل اللي شنت غارات استهدفت عدة بلدات بجنوب لبنان، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللي أعلن إنذارات إخلاء لسكان المروانية أرزي البابلية والبيسرية، طلب منهم مغادرة بيوتهم فورا وتوجه لمناطق مفتوحة. واستهدفت الغارات بلدات البيسرية وطير فلسية وصدقين، معروب، دبعال، دبين، يحمر، شقيف، أفيدت المعلومات عن وقوع إصابات. كما شن الجيش الإسرائيلي غارتين بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران وكمان المسير الإسرائيلي. واليوم إسرائيل اللي عملت هيك خطة ضد المسيرات اللي عم يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية، لأنه المسيرات اللي عم تتصنع بلبنان بسعر كتير زهيد وقليل وعم تطلقها على إسرائيل، وهيدا اللي أكيد عم بيكون الأمر مكلف يلي اليوم أدي عندهم من القوة العسكرية، ولكن هذه المسيرات اللي عم نشوف تكلفتها قليلة ومفعولة عم بيكون كتير عالي. رح نتابع نحن وياكم مع ما أعلنوا الحزب نهار السبت عن استهداف عسكري بشمال إسرائيل، وأعلن الأحد عن تنفيذ عمليات عدة ضد القوات الإسرائيلية الموجودة بقرى جنوبية محتلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أنه إسرائيل عم تسيطر على مناطق وتطهير مناطق بجنوب لبنان، ومشير إلى تشكيل فريق مع وزارة الدفاع لإيجاد حلول لمواجهة الطائرات المسيرة اللي عم تشتغل بالألياف الضوئية واللي بيستخدمها حزب الله. الولايات المتحدة اللي كانت أعلنت بالجولة الثالثة من المحادثات والمباحثات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن تمديد وقف إطلاق النار الساري من يوم السبت 17 امبارح الأحد لمدة 45 يوم إضافية، إلى أن حزب الله بيرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خصوصا المتعلقة بنزع سلاحه، واعتبروا أن الآلية الأمنية المقترحة بالوساطة الأمريكية بتبين تنازل مجاني. كما شاف النائب حسين الحاج حسن أن هذه المفاوضات أوصلت السلطات اللبنانية إلى مسار مسدود. طيب شو عنا خيار غير المفاوضات؟ ما بعرف إذا حدا عنده خيار آخر، لكن كمان هذه المفاوضات بالشروط الموضوعة كمان ما رح توصل إلى أي مكان. في إسرائيل فرض شروطها، وبهذه الشروط أكيد الوضع رح يكون مش مثل ما كتار بيتمنوا، إنما يعني نحن أكثر شيء متكلين على الجانب الأمريكي، على الجانب الأمريكي والرعاية الأمريكية، أنه رح يكون في دعم من قبل الجانب الأمريكي للحكومة اللبنانية ولمساعدة الجيش اللبناني كما وعدت السلطات، يعني كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن مين بيعرف هذه المفاوضات وين رايحة، بأي مسار، هل فعلا رح توصل لإيجاد حل أم رح تخلق نزاع كبير داخل لبنان؟ بعد كل الأمور غامضة إن كان عنا بلبنان أو إن كان بإيران، لأن إيران اليوم مصر على موقفها، الولايات المتحدة مصرة على موقفها من الملف النووي الإيراني ووضع شروط كمان برأي إيران أنه شروط تعجيزية، مثل هيك تعرية إيران من كل قوتها، وهيدا اللي بترفضه إيران لغاية اليوم. فإذا بعدنا محلنا، ما في أي حلول. لكن ال 24 ساعة الماضية شفنا في لهجة فيها من التصعيد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي حكي عن اختيار ممكن يروح للخيار العسكري، وكان في اجتماع مطول واللي ظاهر كان كمان في اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. وأنا هيدا المشهد برجع بتذكر قبل الضربة الموجعة اللي تلقتها إيران بفترة سابقة، فبعد عندها بكرة، عندها اليوم وبكرة إيران لحتى ترد إذا فعلا هونيك بعدها مستعدة للمفاوضات وتخضع للشروط الأمريكية، هو التخلي عن الملف النووي الإيراني. فإذا بدنا نشوف هال 24 ساعة اللي مقبلين علينا شو الأمور اللي رح تتغير، وإذا فعلا رح ترجع المعارك ورح ترجع الحرب على إيران والخيار العسكري اللي هو أمر أصبح مطروح اليوم بعد عودته من الصين، واللي حمل دعم الرئيس الأمريكي كما يقول أنه الصين موافقة على فتح مضيق هرمز. ولكن كيف وبأي شكل وشو هو الدعم يلي رح يكون من قبل الصين؟ بدنا نشوف خلال هالأسبوع شو هي المستجدات وكيف رح يكون الوضع على إيران والوضع عنا بلبنان، لأنه نحن دخلنا بالهدنة الكذابة لمدة 45 يوم. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. QME. QME. We just play hits.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755 7726.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: كملين نحن وياكم سوا مشوارنا دائما عبر الراديو توأمية. برجع للتوك باك لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-33-3330. اليوم الموضوع اللي تناولناه هو الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي هي كانت كارثية لحزب العمال والتراجع اللي كان لشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعد الموازنة اللي كانت انطرحت الأسبوع الماضي، وهي بطبيعة الحال بتجي بسبب الكذب والوعود الانتخابية اللي ما تنفذت، وهون الحكومة اللي تلقي ضربة موجعة باستطلاعات الرأي وبينت تقدم لإنجس تايلر كرئيس كأفضل رئيس للوزراء على أنتوني ألبانيزي، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كان بيتمتع به شعبية عالية، ولكن هالشعبية العالية ما رح تبقى كل العمر مثل ما بيصير عنا نحن عادة. إذا كنت بتأيد زعيم خلاص تروح معك للأبد، ما فيك تغير، واللي بيغير بيعتبروه خائن، واللي يمكن ما بتقنعه سياسة حزب وبيبدل بيستلموه. فهون لا، هون لا، قادر المواطن يغير ويبدل، بالعكس يعني بيعتبروا أنه أنت شو عم تقدم على هيدا الأساس، شو عم تقدم لهيدا البلد وعلى هيدا الأساس، أو منزقف لك أو منقل لك ترك المجال لغيرك. هيدا مسألة كتير بسيطة وسهلة عند المواطن الأسترالي اللي بيقدر يغير وبيقدر يقلب الطاولة، وإن شاء الله يعني هالمرة فعلا يكون في محاسبة، ما يكون مسألة بالدم بالروح أن نطلع منها. هيدي عن جد يعني هيدي كتير متعبة، كتير متعبة، أنه خلص أنا بأيد هالزعيم للأبد، داني مخلص لقله، أعطاني 100-200 دولار، ساعدنا بهيك، مش أنه تمريرات هيدي لا بتكون مشرعة، يعني أكيد نحن ما عم نقول أنه بيعتقيها على أساس المحسوبيات، لا، بس على أساس أنه المشاريع اللي بيقدموها، عملية الصرف العشوائية اللي بتتقدم يمكن بتغري المواطن، بس بالنهاية لك تعرف أنه هيدا الصرف وين ممكن يوصلك، هل هو لصالح أستراليا، هل الصالح العام مثلا بأستراليا، هل هو لصالح مستقبل أستراليا، أم عم بتكون مثل جرعات مهدئة مش أكتر. الشيء اللي عم تقدمه اليوم الحكومة هي مهدئات بس لحتى تسحب الفتيل الشارع أو غضب الشارع، أنه بيسيروك بحفنة من الدولارات ولكن بدفعوك إياها أضعاف. كيف يعني؟ أنه صرف صرف صرف أدى إلى التضخم، التضخم شو راح لرفع أسعار الفائدة. مثلا عملوا لك هذا المشروع قالوا لك نيجاتيف جيرينج، أنه نحن بدنا نلغي بالوقت اللي ما كانوا قايلين هيك قبل، اليوم شو بدو يعمل؟ أنه أكيد هني بيقولوا أنه هيدا ممكن يؤدي إلى رفع الأجارات، هالناس الناس اللي بدأت تستثمر بهيدي البيوت يعني كمان بس شوف حالها انه عم تدفع ضريبة او ما في مساعدة ودعم لها، اكيد هيدا الشيء اللي رح يرفعوا بالنهاية اسعار الاجارات. حتى هني على الاوراق قالوا انه رح يرفعوا الاجارات، هون رح يتأدي على البيبر، هون البادجت بيبرز يلي كانت واضحة انه القرارات اللي اتخذت ممكن ما يكون في توفير كتير للمنازل، وكمان بنفس الوقت ممكن يكون في رفع لأسعار الأجارات. فهيدي طبعا بالبادجت البيبرز يلي وردت، وهيدا الأمر يلي مش نحن عم نخترعه، هني قالوا أنه أنت بيحسن لك بمكان ولكن بدفعك إياها بمكان آخر. جربوا يمرروا الضريبة بالموازنة ويطرحوها بالموازنة لما تأثر عليهم بالانتخابات المقبلة. هيدي مثل تريك عملها الحزب، حزب العمال، لحتى يقدروا يمرروها بطريقة أنه ما تأثر كتير على المواطن أو ما يشعر فيها قبل الانتخابات لحتى هو يقرر. بدي أرجع أذكر أنه بيل شورتن عملها، ما كانت كتير دارس الموضوع، فدفع ثمنها بالانتخابات، ولكن الحكومة ظاهرة تعلمت درس فقامت مررتها بالموازنة. فهل برأيكم هيدا شيء، هيدا شيء من التضليل مثلا او الكذب؟ خليني اسمع انتو رأيكم بالموضوع على 02-96-33-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638 يلي طبعا اليوم البعض بيشوف انه يمكن عم نحكي كتير عن الحكومة، حكومة الحكومة العملية، لأن اليوم عم بيكون في محاسبة بالاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت أنه الشعب غير راضي على ما طرحته الحكومة بموازنتها 2026 وال 2027. نحن بس عم نذكر بهيدا الموضوع، وعم نذكر أنه حكومة ألبانيزي يلي أخلت بكتير من وعودها، حب أرجع أذكركم فيه هناك بشكل سريع. إذا منطلع بالنسبة لخفض الانبعاثات وأهداف المناخ يلي هي فيها هدر كتير كبير، فيها كتير من الهدر وما قدروا حققوا أي شيء يعني من هيدا الموضوع، ما بعرف إذا كان في له لزوم يعني. كمان الإصلاح الضريبي، الإصلاح اللي كانوا وعدوا أنه ما يمسوا فيه، واليوم عم بيرجعوا بيمسوا بهيدا الأمر من خلال النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس يلي كلها كانوا وعدوا أنه ما يمسوا فيها. شفنا شو اللي صار بالموازنة، هيدا بالإضافة للهجرة وضبط العدد الوافدين لأستراليا كمان ما صار. إذا بخبركم كل أسبوع قديش بيوصل وقدي كمان من المتوقع يوصل العدد أكبر بالأشهر أو سنوات المقبلة، وهيدا ما بيتوافق مع أزمة السكن، لعنا أزمة خانقة اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات بشكل جنوني. هلأ اللي دعموا المستأجرين ويمكن خصصوا مبالغ للمستأجرين، ولكن تأكدوا أنه ما كانت هيدي عباسية، ما كانت مدروسة بطريقة أنه نحن منرفع لكم لأنه عارفين رح يكون في هونيك زيادة بالسكن، لأنه هي حسب موجود بالأوراق، بالأوراق الموازنة. عم بحكي كتير بس حتى هيك توصل الفكرة أنه المقارنة. ليش نحن عم نحكي اليوم؟ بس لحتى نوضع المستمعين بالنسبة لحقيقة ما طرح في هذه الموازنة والمقارنة بالوعود الانتخابية. نرجع نذكر فيها وين أخلت الحكومة بوعودها، وبيرجع بيقولك رئيس الوزراء أنه نحن ما كذبنا. كيف يا عمي ما كذبتوا؟ أنه نحن بس غيرنا موقفنا، أنه هيدا موقف، هيدا وعد انتخابي عليك أنه أنت تنفسه. إذا ما زبط بأول 100 يوم بأول ولاية وصارت بمنتصف الولاية الثانية، وبعدنا لغاية هالوقت تغيرنا موقفنا، ودايما منحط العلة بالخارج، أنه حق على الخارج، حق على الحروب اللي عم بتصير ممكن تأثر بس مش هالتأثير الكبير مثل ما مفكرين. بس في حطوها هيك بين هلالين، سوء إدارة، فقط سوء إدارة اقتصادية، وما حدا يقنعنا أكتر. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل احنا وياكم سوا مشوارنا عبر راديو تؤمي. اذا لكل اللي عنده اي تعليق، هل اقنعكم كلمة رئيس الوزراء انتوني ألبانيزي انه ما بيكذبوا بالنسبة للوعود اللي كانوا اطلقوها، فقط تغيير موقف؟ تعليقكم على نتائج الاستطلاعات الاخيرة بعد الموازنة مباشرة اللي كان في محاسبة للحكومة وفي غضب للشعب الأسترالي، بيّنت أنه عدم رضا، وهيدا اللي أدى إلى انخفاض بشعبية العمال وأيضا انخفاض بشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كأفضل رئيس للوزراء.
4: Australia. 2ME Australia.

0: سوا منتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا 1630 أيام. للحقيقة الوضع بلبنان وضع بيوجع لأبعد الحدود فعلا، مش بس أنه المشاكل السياسية وما يحدث اليوم، الحرب بين لبنان وإسرائيل، إنما كمان كيف تأثير هذه الحرب اليوم والأزمات اللي مرقت على لبنان على المشاكل الاجتماعية اللي عم بتصير عنا. الشيء اللي صار بمدرسة الليسيت نهاية السنة، يلي الطلاب كيف عم بيكسروا المدرسة انتقاما من الأساتذة والمدراء، والفوضى اللي صارت، هذا بالإضافة لها السيدة يلي عندها اضطرابات نفسية مبينة منها بوعية، كانت ظهرت على روش، كانت عارية كليا، ولكن بدل ما الناس ترحمها وتستر عليها بلش يصوروها، حتى في أحد الأشخاص قرب وبلش يصفق على وجه، عن جد مشهد بيوجع القلب. هيدا بالإضافة كمان لبعض المدارس يلي اليوم عم نشوف بدل ما يعلمون النشيد اللبناني لازم يقولوا النشيد الإيراني مثلا. هيدي بإحدى المقابلات يلي سمعتها لأحد المسؤولين بالمدارس، أنه إيه نحن من التلاميذ مفروض يقولوا النشيد الإيراني مش النشيد الوطني اللبناني، فهيدا أمر مخيف. فكرمال هيك اليوم كيف بدك يطلع لك واحد مثلا أنه يقلك أنه لبنان، أحد الصحفيين يلي طلع، ما بعرف هو صحافي، هو مخصص بالصحافة، ما بعرف أنه شو، بس يطلع بمقابلة يقولك أنه لبنان كان بلد الدعارة للخليجيين. هيدا شيء مؤسف بأي بلد فيه هونيك بعد مراكز الدعارة، هيدي موجودة بكل البلدان بكل الدول، بس أنه يركز على لبنان وهيك يربط فيه صفة الدعارة، وبنفس الوقت نسي العظماء اللي طلعوا من لبنان، نسي المفكرين، نسي الناس اللي قدرت حققت نجاحات كتير كبيرة، حتى يمكن الأدمغة يلي موجودة عنا بلبنان يلي كتير من الدول حتى بدول الخليج يلي استثمروها واللي استفادوا منها. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. حقيقة الكلام اللي بتقوليه يعني بيلو القلب، يعني أشياء غريبة. أولا السيدة اللي هي عارية، هذا مرض نفسي، هذا مرض بيتعطي له دواء ولازم يتوفر له الدواء، وإذا ما حصلش الدواء اتاخد في مواعيد معينة وبطريقة محددة، يعني ممكن رجل أو سيدة يعني ممكن يحصل له ده، فده اضطراب نفسي زي ما حضرتك قلتي. وهنا لازم الإنسانية والأخلاق يعني تجبرنا إن إحنا نداري على هذه الأشياء، إن إحنا نتعاطف مع حد عنده هذا الاضطراب النفسي. هي مش يعني العري دوا، يعني أنا أعرف حد، يعني أنا أعرف حد شخصيا يعني عندها هذا المرض، وبتاخد يعني عقاقير وأدوية،
0: ما بيكون بكامل وعيه الواحد، ما بيعرف أصلا، وبيطلع كمان حدا يستفقها على وجه يعني يعنفها بهالطريقة.
1: نعم،
0: هيدا ما بعرف، مفروض على السلطات اليوم تلاحق مين كان ورا هيدا العمل وتحاسبه. خلينا نشأت بهالوقت يعني كمان نتابع مع آراء المستمعين، لكل اللي عنده أي تعليق على 0296530، نسمع كمان آراءكم حول هيدا الموضوع. كمان الموضوع الآخر يلي للأسف أحد الأشخاص يلي كان معه مقابلة بودكاست يلي كان أنه عم بيلحق بلبنان صفة بلد الدعارة مثلا، كان بفترة سابقة هيدا مش مفروض يتحاسب مثلا؟
1: طبعا لازم يتحاسب الإنسان زي كده، لازم يتحاسب يعني، وخاصة إذا هو مسؤول يعني، لأن الإنسان لما يكون مسؤول يعني لازم يحاسب أكتر من الإنسان العادي. ده شيء يعني مخجل يعني. أنت لبناني أو مثلا إزاي تقبل بكلام زي كده؟ فطبعا يعني شيء مؤسف جدا الواحد يسمع حاجات زي كده. وزي ما حضرتك قلت الدعارة موجودة من أيام، من يعني
0: من أي بلد،
1: من, من, من, من ساعة ما الإنسان خلق يعني. وده شيء يعني أنا شخصيا بشوف أن الدول اللي فيها اللي إحنا متخفيين في الدعارة، إحنا عندنا الدعارة أكتر من أي دول في العالم كله.
0: نعم يعني خلينا
1: يعني احنا في دول فيها بس متخفية، في دول بتبقى شيء طبيعي يعني ومعروفة وأماكن معروفة والناس بيتعرضوا على صحة وبيعملوا كشوفات دورية، شيء طبيعي يعني.
0: هاني استاذ هاني القدسي معنا من لكن باسدني، صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرة المستمعين،
0: يا هلا.
2: صباح الخير نشاط.
0: إذا راح الاتصال كان عم يصبي عليك بالخير استاذ هاني.
1: أوه عظيم، حلوة صباح الفل.
2: خلي لي بالنسبة للسياسيين بلبنان بسنت كلود كذبة معروفة، بنت استراليا او اي بلد عربي او اجنبي على طول السياسيين بيكسبوا بوعودهم، ما هذا شيء من الجديد.
0: طيب بس في اوقات في كذب تمرق مثلا وعد اثنين، بس في كتير من الوعود يلي نكست فيها الحكومه
1: 15 مره ارتفاع سعر الفائده، مش مره واحده بس يعني 15 كذبه.
2: والأحرار ما كذبوا ولا مرة؟
0: متعاقبوا تحاسبوا مش تعاقبوا تحاسبوا بعد هلا محاسبتهم بتكون
2: على كل اللي بدي أقوله. وضع البلد سيء والعالم سيء بالوقت الحاضر. بعدين ما تنسي استراليا كارة موصولة ببعضها بالقطارات كلها ومشاريع ضخمة عم بتقابل الحكومة الإسرائيلية بغض النظر من إني عمال ولا أحرار. بعدين عنا عدد سكان إسرائيل 26 مليون أو 27 أكتر. مليون
0: أكتر صار اليوم. نعم
1: يعني عدد سكان شبرا عندنا في مصر. نعم
2: أنا جيت على إسرائيل كان في عدد سكان إسرائيل بس 11 مليون. شوفي ديش زادوا.
0: نعم
2: على كل إن منقول إنه السياسيين ليطلعوا بالحكم لازم يكذبوا على الناس، هذه معروفة.
1: ده مش لازم أبدا. في دول يعني أستراليا من الدول اللي هي تحت آخر القائمة في رفاهية المواطنين وفي أسعار الإيجارات، رغم أن هي دولة أغنى واحدة في هذه القائمة مقارنة بالدنمارك وسويسرا والحتة دي. أستراليا بقت آخر واحدة في القائمة. إيه اللي حصل؟
0: سوء إدارة.
2: لا ما سوء إدارة، ما صار شيء بالحكم. على كل السياق بدلوا السؤال بألف خير بالنسبة للعالم، أكثر من هيك ما في نقول. والحمد لله
1: لسه الدنيا بخير. نعم
2: بدلوا شعبنا بخير. بأمريكا ما تغزيني بكلمة، أكبر دولة مالية بالتعاملات التجارية والهذا، وعندك العامل لو بيقعد 40-50 سنة بالمصنع بيتقاعد أكثر من 6 أشهر ما بيدفعوا له تعويض لـ unemployment. إذا واحد injured whatever 6 month maximum. بعدين كل شيء غالي، الانشورنسز، البيوت، كله غالي هلا.
0: هلا اكيد في أزمة عالمية، ولكن كمان انا برجع باكد على انه في هونيك سوء ادارة. يعني كمان ما فيك تبقى دايما تقول انه في هونيك أزمة عالمية وفي حرب بالخارج. طيب انتم مسؤوليتكم شو؟ يعني كان في هونيك كتير من التحذيرات انه ما تروحوا لعملية الصرف 100 دولار 200 دولار شيء على الكهرباء وشيء مساعدات اجتماعية للي بيستاهل واللي ما بيستاهل. يعني كمان في كتير مثلا
2: يعني في عندي شغلتين مهمين بحياتي الميديكال والإدوكيشن. هدول الموست امبورتنت ثينجز. عنا بلبنان بيعصوا أهليهم، بيجي كتب وبيجي الألبسة بيجي صوتة المدارس، يعني بيدفعوا بلاوي.
0: نعم،
2: ما صد كلامي من دنا نحن بألف خير. نعم. ما لازم نحتاج
0: إن شاء الله نبقى بألف خير. لا مش لازم نحتاج. شكرا. بس مش لازم يعني كمان أنه ما نحاسب، يعني ما نحتاج بس مش لازم ما نحاسب.
2: أكيد أكيد أكيد
0: بالدم بالروح على الغلط وعلى الصح وعلى كل شيء أنك أنت ماشي ولا
2: أنا معك أنا. بس لو نروح لبرا ونطلع ونشوف العالم كيف عاش نحمد ربنا نحن بألف خير.
0: نعم،
2: الناس اللي كانوا بلبنان أخيرا ورجعوا أسرالي شافوا فرق من الأرض للسماء من أيام زمان لما كانوا يروحوا هلأ.
0: نعم.
2: كل شيء غلي.
0: شكرا لك أستاذ هاني على مداخلتك. عندك أي تعليق نشاط؟
1: لا، احنا مقارنة بأمريكا احنا يعني في قاع القائمة. أمريكا فوق أستراليا كتير على مستوى المعيشة، وبعدين أمريكا فيها 250 مليون بني آدم، احنا كلنا 30 مليون، ويعني الموارد بتاعتنا مقارنة بالموارد الأمريكية فرق السماء والأرض، ورغم كل ده احنا في قاع القائمة. فإذن سوء الإدارة، كيف إدارة الموارد، ودي مهمة جدا جدا. الحكومة إزاي بتصرف المصاريف اللي بتصرفها الحكومة، يعني الإيجارات، الفائدة، كل الحاجات ده هي. يعني إحنا نشكر ربنا طبعا أكيد ملايين المرات إن إحنا أفضل من غيرنا بكتير، ولكن ده مش كفاية. إحنا لازم نتحسن بنكون أحسن وأفضل، ونحاول نوصل لطريقة توصل إن لازم الواحد بس يوصل سن 19 20 سنة لازم يكون عنده بيت، أو لازم يكون عنده عربية، لازم يكون عنده لازم الدولة توفر كل الحاجات دي، وعندنا الإمكانيات.
0: نشأت، خلينا نسمع الفيديو اللي عامل ضجة إعلامية كتير كبيرة لشخص ما بعرف، الناقد جهاد أيوب. ناقد هيدا لازم ينحط بالحبس على كلامه.
1: من أي بلد؟
0: من لبنان. نسمعه نعم. خلينا نسمعه بخلال هالوقت واسمع شو قال عن لبنان. نعم.
3: كانوا يجوا أهل كبير في شوية قبائل متخلفة عاشت بحيث تلبس سامية والشرط، عرفت كيف، وبدهم يعيشوا بهالبلد وبيروحوا على البحر وبيجوا على البحر، وفاتحين لبنان للكباريهات ليجوا الأجانب يتعرسوا بهالبلد على أساس لبنان حرية. هيك كان لبنان. هلأ بتمرق له غلطة، بينعمل له مهرجان، بينعمل مطار، بتنفتح أوتوستراد، ولكن بعمره تاريخيا لبنان ما كان دولة تستحق أن تقف عندها، كان مركز الدعارة.
0: يا عيب الصوم عن جد. إذا ما بيكون في اتخاذ إجراء بحق هالشخص الناقد جهاد أيوب.
1: منين جاب هيدا ناقد؟ هيدا يعني دي مهاترات،
0: شي بيقرف.
1: لا حقيقة كلام كتير يعني قاسي جدا على، وبعدين لبنان عدى بظروف، لبنان عدى بظروف كويس ان لسه لبنان باقي نفس رغم كل اللي مرق بيه لبنان، والشعب اللبناني شعب يعني ما مش هين، شعب ذكي شعب، ولكن الظروف هي اللي كانت حقيقة ضد طموحاته. يعني شوف الدليل، شوف اللبناني خارج لبنان ازاي بيشتغل، وصل لرئيس نعم. وزراء، وصل لوزير، وصل لمناصب يعني كبيرة جدا في اي مكان انتشار للبنان نعم. هذا الرجل عنده تخلف عقلي
0: نسي
1: يعني
0: ما يزيدي ايميلي نصر الله، ما يمنسى فيروز، روز غريب، نادية شامي، جبران نعيم، كمان ميخائيل نعيمي، دبغي،
1: الجساتنا كل
0: والحرف طبعاً. واللون والأرز وقنبين يوسف كرم، شو بدك تدله لهالرجل اللي هو منحط؟ ما بعرف يعني من كيف جرأ ليحكي، ما في، مش هيدي جرأة، كيف
1: عيب الشوم. هو بصي، هو لبنان يمتاز بأن الواحد فيه حرية تعبير، يعني فيه مساحة كتير في حرية التعبير في لبنان رغم الظروف اللي بيعدي بها، غير أي دولة عربية. أي دولة عربية لو حد بيتكلم كلمة يعني بيشلوه من على الأرض تماما لو عمل تويتر أو فيسبوك. في لبنان لسه فيه مساحة كبيرة للحرية،
0: بس هي منها حرية.
1: أيوة، بس هو فيه، عايز أقول لحضرتك، فيه فرق بين الحرية والوقاحة.
0: نعم.
1: دي وقاحة، دي مش حرية.
0: 100%. نشأت، شكرا لك، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية عبر راديو تؤمي أستراليا، من تابعة مع محطة إخبارية، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات. شكرا للمتابعة، وضلوا بألف خير.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. New South Wales police have charged nearly 1,000 people during a 4-day crackdown on domestic violence. Police say over 2,000 charges were laid between Wednesday and Saturday. In one of the arrests, a 28-year-old man was charged after a woman presented to hospital with multiple stab wounds. Officers also identified almost 400 apprehended violence order breaches and seized nearly 100 firearms. The Prime Minister and his colleagues have started their budget campaign blitz across Australia, trying to convince voters major tax changes are needed to create a level playing field, especially with housing. The government's defending breaking a promise to change negative gearing and capital gains as part of its crackdown on property tax breaks. Meanwhile, the Queensland and Commonwealth governments have signed a deal to build 50,000 homes in the state, nearly half of which will be reserved for first home buyers. And the US president's warned Iran to act quickly to secure a peace deal as speculation builds over an imminent US-Israeli offensive. Donald Trump's posted on social media, "The clock is ticking, and they better get moving fast or there won't be anything left of them." He's made threats like this in the past before backing down. Talks have been deadlocked for weeks and hardliners in Washington are calling for a return to fighting. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مشوارنا اليوم التنين 18 أيار ببلش برفقتكم الحلوة ومع البوب ستار رامي عياش، منسمع من الشباك مع بعض.

0: the biggest hits.
1: Hey. Our radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغير.

0: مع بداية أسبوع جديد واليوم نهار جديد يعني بيفتح لنا هيدا الجمعة، بدي أتمنى تكون رايقة على الجميع وهيك خفيفة وتكون بداية حلوة يا رب. بدي لكم يعطيكم ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مع المزيد من أغانينا وأجواءنا المميزة عبر راديو 2MB أستراليا 1638 AM.
1: Get the news first from 2MA.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: This is 2MA Australia.

0: العودة لكم مستمعينا، وبنرجع نذكر بأحوال طقس اليوم. بسيدني ممطر والحرارة أقصيها 19، وعلى صعيد ملبورن بتوصل لل 17 درجة، وهون ببيروت طقسنا حار ودرجات الحرارة بتوصل لل 25. ما تروحوا بعيد، رح ناخد فاصل استراحة ومن بعده بنرجع لعندكم لنسمع مع بعض جولة غنائية كتير حلوة.
1: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل 9755 7726. عشتار.
5: نهدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
7: حسناً حسناً سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 1638 2ME أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: العودة لعندكم مستمعينا لنكمل مشوارنا لليوم الثانين 18 من شهر أيار، ورح نروح لهالخبر من الأخبار الفنية لكل عشاق السوبر ستار راغب علامة كان موجود بأستراليا، وبعد غياب يعني تقريبا 15 سنة رجع راغب وعمل حفلة ضخمة بسيدني على مسرح ICC سيدني وسط حضور عربي كبير وأجواء حماسية كتيرة. ومن أول ما طلع على المسرح كان ملفت قد الجمهور، كان كل كلمة حافظها، كل الأغاني يعني ما بيقفوا كلمة لإله، وغنوا معه من أغاني سهرون الليل، نسين الدنيا وغيرها، يعني بأجواء هيك مليانة حنين وفرح. وكمان راغب عبر عن سعادته الكبيرة برجعته لأستراليا، ولمح أنه ممكن تصير سيدني محطة ثابتة بحفلاته الجاية. منكمل نحن وياكم ومنرجع بعد هالفاصل الصغير مع المزيد من الأخبار والفقرات الحلوة يلي دايما ما بتستمعوا لإلها ومنوصلكم إياها عبر راديو 2MA أستراليا 1638
1: AM. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: This is Radio 2ME Australia.

0: استعطى الدرباس يا
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة تؤمين
1: يا الله شو حلو
0: الله يسامحك.

0: طبخ البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
2: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعه والضب، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
3: ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تدخلني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العيش، وفي عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمي لمواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

0: بهالأوقات مستمعينا حان الوقت نتوجه إلى غرفة الأخبار تنوافيكم بأهم وأبرز المستجدات مع بداية هالأسبوع منسمع سوا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: 2ME listeners have their say.
7: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
6: 2ME Australia.
8: Seven on the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Today, Connor, with the top stories. There's been a fresh rise in oil prices, and Australian shares, among others around the world, have taken a hit as US President Donald Trump issues another round of threats at Iran. America wants Iran to agree to a peace deal and reopen the Strait of Hormuz, and speculations mounting the US and Israel could start attacking the country again, despite a ceasefire at the moment. Iran and the US remain a long way apart at the negotiating table. Federal government's playing down new opinion poll showing a large number of Australians are undecided about its budget that aims to address intergenerational inequity. Changes to negative gearing and capital gains tax were announced, along with new taxes on some trust funds. The latest news poll shows most voters haven't changed which party they'll back at the next election, but the Resolve Political Monitor survey has opposition leader Angus Taylor ahead as preferred Prime Minister. And epidemiologists say the Ebola outbreak in Africa has taken the whole world by surprise. The World Health Organization has declared the outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda a public health emergency of international concern. Hundreds have been infected and around 80 people have died so far. The head of the Africa Centres for Disease Control and Prevention has warned Western countries a failure to help the continent with its latest Ebola outbreak could have ramifications for them. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. واجتماع مرتقب مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث عمل عسكري محتمل. موجة إدانات عربية للاعتداءات بمسيرات على دولة الإمارات إثر استهداف المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته وغاراته على عدة مناطق لبنانية وسقوط عشرة قتلى بينهم قيادي في حركة الجهاد. تقارير أمريكية تكشف عن إقامة إسرائيل قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية للعراق استخدمتا لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء، مشيرا إلى أن الوقت عامل حاسم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. في العرض التالي مع الزميلة داليا عبد الله نتوقف مع أبرز الخيارات العسكرية الإسرائيلية في المواجهة مع إيران في حال تجدد الحرب.
1: سيناريو استئناف الولايات المتحدة للمواجهة العسكرية مع إيران يعود بقوة، وهو ما دفع إسرائيل إلى تجهيز خيارات العسكرية لهذا الاحتمال. بحسب تقارير إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته المكثفة لأي هجوم محتمل ضد إيران، ووفقا للخطط الإسرائيلية من المتوقع أن يشمل بنك الأهداف في الضربة المخطط لها إلحاق أضرار بالبنية التحتية الإيرانية. تتضمن الخطط العسكرية الإسرائيلية أيضا استهداف مواقع طاقة، محطات توليد الكهرباء في إيران. إضافة إلى ذلك من المتوقع أن يحاول سلاح الجو الإسرائيلي اغتيال مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. من واشنطن أيضا خرجت تقارير إعلامية تفيد بأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يستعدان لاستئناف القتال الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر إلى أن بنك الأهداف يشمل بنية تحتية عسكرية وحكومية، ولم تستبعد إمكانية دخول قوات خاصة إلى الأراضي الإيرانية لاستخراج اليورانيوم المخصب. ولا تستبعد إسرائيل أن ترد إيران بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا عليها خلال الأيام الأولى في حال مضت الأمور نحو تجدد المواجهة. لكن التقديرات الإسرائيلية تتوقع أن معدل الإطلاقات سيتراجع تدريجيا.
0: أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، وأضافت أنه تم التعامل بنجاح مع اثنتين، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات. دنا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلام الإشعاعية. وخلال اتصال هاتفي مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددا على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي يقع خارج محطة براكة للطاقة النووية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية وأنظمتها، مشيرة أيضا إلى عدم وجود أي خطر على العامة أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. هذا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دولة الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد الهجوم الذي استهدف محيط المحطة وتسبب في اندلاع حريق. شدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس

0: دولة الإمارات ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ردود الفعل دانت وزارة الخارجية الأردنية الاستهداف بطائرة مسيرة الذي أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات. وأكد الأردن التضامن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. كما دانت مصر استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي. كما استنكرت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت أن هذه الاعتداءات السافرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كذلك دانت دولة قطر الاعتداء على دولة الإمارات مؤكدة أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت الخطوط الحمراء كافة. كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء وأكدت أنه يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 3 طائرات مسيرة أطلقت من العراق بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إطلاق المسيرات في الزمان والمكان المناسبين. دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ذكرت شبكة CNN أن النظام الإيراني يسعى إلى فرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا في العالم مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز. ولوحت مصادر إعلامية إيرانية بتعطيل حركة البيانات في حال عدم سداد الشركات لهذه الرسوم.
1: إيران تسعى لتفعيل أدوات جديدة سعيا لمزيد من ابتزاز العالم عبر مضيق هرمز، وكأن تعطيل حركة الملاحة هناك لا يكفيها. شبكة CNN الأمريكية كشفت أن النظام الإيراني يسعى إلى فرض رسوم على أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مقابل استخدام كابلات الأنترنت البحرية الممتدة في أعماق مضيق هرمز. وما يزيد من حجم الابتزاز أن وسائل إعلام إيرانية أطلقت رسائل مبطنة مفادها أن طهران بإمكانها تعطيل حركة البيانات في حال عدم سداد شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا للرسوم، مع منح حقوق الإصلاح والصيانة حصريا للشركات الإيرانية. خطوة تفسر بأن إيران تريد استغلال جغرافيتها لتزيد الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم اشتعالا، خاصة أنها هددت سابقا باستهداف الكابلات نفسها وهي بذلك Direct from the 2ME Archives.
2: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagne, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets. This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جديدة العودة لكم ضمن هالساعة الذهبية من مشوارنا لليوم الاثنين. برجع بذكركم بأحوال الطقس. اليوم ممطر بسدني بدرجة عالية والحرارة كحد أقصى 19، وعلى صعيد ملبورن كمان يعني أقصى درجات الحرارة 17 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس وحار وبتوصل درجات الحرارة إلى 25 درجة. رح ناخد أول فاصل استراحة من هالساعة الذهبية وبنرجع لكم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: لا تزال ردود الفعل على موازنة الفيدرالية اللي قدمها الأسبوع الماضي تيم شالمرز، واللي أدت إلى انخفاض بشعبية أنتوني ألبانيزي وأيضا حزب العمل، بالإضافة للخيار العسكري المحتمل حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

بعد ما استمعنا لبلاك آيد بيز راح نتابع نحن وياكم مع فيروزتنا وأغنية من أغاني الزمن الجميل عبر الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.

0: عبر الموجة 1638 AM. ماريا برفقتكم من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا. بقلكن مستمعينا لكل حدا فيكن سواء كانت موظف أو صاحب شغل من حقك تكون بأمان بمكان العمل، وكمان علينا كلنا مسؤولية نحافظ على السلامة. هيئة Work Safe بتساعدكن تعرفوا حقوقكن ومسؤولياتكن حتى تقدروا تحكوا عن السلامة بالشغل وتكونوا على معكن دايما مكملين المشوار. وحان وقتنا مستمعينا هلأ لنشوف وننتقل إلى أخبار الساعة واحدة تنتعرف على كل جديد وكل الأشياء اللي صارت بخلال هال 24 ساعة من وفيكن فيها عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، أنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية.
2: News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. Oil prices have hit a two-week high after the latest flashpoint in the Middle East war being a drone attack on a nuclear power plant in the United Arab Emirates. Radiation isn't a concern following the strike, but the UAE says it has the right to respond to terrorism. US President Donald Trump is expected to discuss military options while peace talks go nowhere, and his recent visit to Iran's ally China yielded little. The president's been making threats at Iran, saying the country is running out of time to strike a deal. Meanwhile, the federal government's being urged to put helium on the critical minerals list as the Middle East war disrupts supply. Spot prices for the gas have shot up after an Iranian attack on the world's largest natural gas plant in Qatar in March. Helium is in high demand for use in the manufacturing of medical equipment, microchips and rockets. The New South Wales Premier says music festivals shouldn't expect big cash handouts from the government as a parliamentary inquiry into the sector gets underway. The live music industry is warning it's in a fragile state due to issues including high insurance premiums, and many festivals have not gone ahead in recent years. Chris Minns says the government isn't likely to help cover the cost of insurance for festivals, saying it would be a big ask for taxpayers, especially those who work in frontline services or small businesses. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، واجتماع مرتقب مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث عمل عسكري محتمل. موجة إدانات عربية للاعتداءات بمسيرات على دولة الإمارات إثر استهداف المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته وغاراته على عدة مناطق لبنانية، وسقوط 10 قتلى بينهم قيادي في حركة الجهاد. تقارير أمريكية تكشف عن إقامة إسرائيل قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية للعراق، استخدمتا لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء، مشيرا إلى أن الوقت عامل حاسم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران فستكون هذه الهجمات مشتركة بين الجيشين. وأضاف المسؤول أن إسرائيل معنية باستهداف منشآت البنية التحتية الوطنية للطاقة في إيران. معنا من دمشق الباحث السياسي عبد الكريم العمر. صباح الخير سيد عبد الكريم. لا يزال ترامب يعني يتوعد ويتحدث عن عامل الوقت وعليهم التحرك بسرعة، لكن ليست هي المرة الأولى التي ينوه فيها دونالد ترامب لمسألة الوقت، لكن ما الذي يجعل هذه المرة برأيك ليست كغيرها من المرات؟
1: بداية صباح الخير وحييك وفريق العمل الأخوة المشاهدين. يعني ترامب منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، وترامب يعني هناك تصريحات شديدة اللهجة تجاه إيران. نعم، بعض التصريحات كانت نوعا ما هادئة ودبلوماسية، لأن هناك تقدم واضح في المفاوضات مع طهران. ربما كان يعني هذه التصريحات من باب السياسة فقط ليس أكثر ولا أقل. اليوم حدث التصريحات الإيرانية، حدث التصريحات الأمريكية على لسان الرئيس ترامب تأتي بعد زيارة الصين. يعني بعد زيارة الصين ربما هناك تغير كثير في الأمور. الواضح تماما حتى اللحظة أنه هناك استبعاد للوصول إلى اتفاق ما بين الأمريكي والإيراني، لأن كل طرف في الصراع يجد نفسه المنتصر، وبالتالي هذه القاعدة الموجودة عند الطرفين، يعني لا أحد يريد أن يقول أننا انكسرنا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن أي تراجع أو تنفيذ للشروط الإيرانية هو انكسار وهو ضعف، وكذلك الأمر بالنسبة للإيرانيين. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عامل أكثر قوة واستفزاز تجاه إيران باستمرار الحرب، وخاصة كما ذكرت منذ قليل بالزيارة بعد زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين. أعتقد أن عامل استئناف الحرب هو الأقوى، خاصة يعني من يتابع حدث التصريحات الأمريكية على لسان الرئيس ترامب الآن أو اليوم يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسير بالفعل في استئناف الحرب. قد لا تصل إلى نتيجة هذه العمليات العسكرية سوى مزيد من التدمير لإيران. يعني لا يمكن الواضح حتى بعد هذه الأيام من الطويلة من الحرب والمفاوضات أن إيران لن تتراجع، لن تنفذ كامل الشروط الأمريكية، إلا إذا رأت نفسها أن النظام بات مهدد بالفعل، مهدد بالسقوط. يعني كل هذه الحرب أحدثت دمارا في البنية التحتية في إيران، حصار من خلال أغلاق بطريق هرمز، ولكن بالنهاية النظام ما زال قائم، لا يتنازل عن موضوع السلاح أو الأنشطة النووية وتسليمها أو وجود رقابة عليها أو إنهاء هذا الجانب نهائيا. وكذلك الأمر لا تزال يعني القوة الصاروخية موجودة لدى إيران والمسيرات، ورأينا ما قامت به بالأمس بقصف بعض المناطق في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي إذا لم تنكسر إيران، تتراجع إيران عن يعني وتنفذ الشروط الأمريكية، فإذا هي وارد الحرب قائم بنسبة 90%.
0: سيد عبد الكريم، لربما كان هناك خبر ملفت بالأمس، يعني تعيين محمد باقر قليباف ممثلا خاصا لشؤون الصين. البعض تحدث عن أن هذا التعيين الغرض من استبعاده عن ملف المفاوضات في الوقت الذي كان يتصدر هو مشهد المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هل تنظر فعلا إلى أن الحرس الثوري في ظل قيادته لهذه المرحلة في إيران يسعى لاستبعاد محمد باقر قليباف؟ وإذا ما تم الاستبعاد بشكل فعلي، من القادر في هذه الأثناء على ترأس البعثة أو الوفد الإيراني والتفاوض مع الجانب الأمريكي؟
1: نعم، يعني حتى وجود رئيس وزير الخارجية عراقجي في المفاوضات، أو حتى وجود في المفاوضات الأولى عندما كانت بدأت، وموجود رئيس مجلس النواب أو الأمن في إيران في المفاوضات الأولى جرت بين الطرفين في باكستان، ليسوا أصحاب خيار وقرار. القرار هو إلى يعني واضح تماما منذ بداية الحرب أن من يتحكم بالقرار الإيراني هو الحرس الثوري الإيراني، وليست مرجعية الرئاسة أو الرئاسة الإيرانية أو الخارجية. يعني الحرس الثوري والمرشد الأعلى أو حاليا اللي هو مجتبى خامنئي هو الذي يتحكم بمفاصل القرار، وبالتالي أي شخص أو أي شخصية إيرانية إن كان محمد باقر أو غيرهم يكون في واجهة المفاوضات لن يستطيع اتخاذ قرار دون العودة إلى مجتبى. يعني هو حتى لو كان يرى من أنه من مصلحة إيران الذهاب في هذا الخيار أو في هذا الاتجاه أو التوقيع على كذا عدة اتفاقيات أو التنازل عن بعض الأمور اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لن يستطيع اتخاذ قرار. نلاحظ يعني إبعاد محمد باقر، وربما يؤتى بأحد من داخل الحرس الثوري الإيراني للتحكم أو ليكون صاحب قرار في إدارة هذه المفاوضات، خاصة أن الواضح تماما في سلسلة

0: حتى اليوم ابنه مجتبى الذي يتحكم بكل مفاصل القرار في إيران.
1: لك سيد عبد الكريم، بالأمس يعني ظهرت من خلال وسائل إعلام إيرانية ما قيل بأنها شروط لطهران، تحدثت عن وقف الحرب في كل الجبهات وبشكل خاص في لبنان، رفع كامل للعقوبات الأمريكية، تحرير كل الأرصدة الإيرانية المجمدة، التعويض عن الخسائر الناتجة عن الحرب، واعتراف واشنطن بما سمت حق إيران الكامل في السيادة على مضيق هرمز. هذه الشروط هل هي شروط أو هي مادة إعلامية للترويج لقوة إيران في مسألة التفاوض، أم أنها شروط حقيقية؟ يعني هذه الشروط أو شرط واحد من هذه الشروط الإيرانية إذا ما كنا واقعيين بمقدوره أن يعيد الحرب مرة أخرى، لكن جميع هذه الشروط تدفع دونالد ترامب بشكل لا إرادي إلى عودة الحرب مرة أخرى مع الجانب الإيراني.
0: نعم، أنا أرى أن الشروط الإيرانية التي أو البنود التي تتحدث عنها إيران دائما هي موضوع الأنشطة النووية أو مضيق هرمز أو موضوع الأرصدة المالية، هي شروط تتمسك بها طهران. يعني طهران لن تذهب بخيار التنازل عن هذه الشروط، ما زالت لديها قوة صاروخية، طيران مسير، وتكاتف في النظام الإيراني. يعني حتى اللحظة، نعم نحن رأينا استهداف لكبرى قيادات إيران، وهذا دليل على اختراق واضح في جهاز الأمن والمخابرات والجيش وما يسمى النظام الإيراني منذ الضربة الأولى التي تلقاها النظام الإيراني بمقتل الخميني الخامنئي و40 من قيادة إيران. هناك اختراق واضح في سلسلة القيادة الإيرانية، ولكن يعني لم نشاهد انكسار في هذه البنية الأمنية والعسكرية، لم نشاهد حالة انقلاب على سبيل المثال، أو دعني أقول انشقاق ربما. وبالتالي واضح تماما أن هناك تكاتفا ما بين المؤسسات الحاكمة في إيران. هناك نقطة جدا أيضا مهمة، يعني وقد أثيرت كثيرا سابقا في وسائل الإعلام، هو استعانة إيران ببعض الميليشيات العراقية لتقوم بنشرها في بعض المدن الإيرانية التي تظهر تشهد مظاهرات مناوئة ضد الحكم الإيراني. وهذا دليل على أن البنية الأمنية إما أصبحت ضعيفة أو هزيلة في بعض المناطق التي يعني متواجدة فيها إيران أو في بعض المحافظات، يعني لماذا تستعين بها؟ وحتى اللحظة هذه الميليشيات إن كان في العراق وإن كان في اليمن التي تتبع للولي الفقيه وما تسمى يعني قم وطهران، لن تتحرك كما يجب، يعني كما تريد إيران، وربما تحركها إيران بقوة أكثر. نعم بعض الميليشيات شاركت بقصف القواعد الأمريكية في أربيل في غيرها، ولكن ليس بالزخم المطلوب. ربما تحركها إيران أيضا عندما تجد أن النظام بالفعل بات في مرحلة خطر. الشروط كلها التي تحدثت عنها عزيزي، الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق عليها، يعني أي موافقة على أي بند من هذه البنود هو يعني يشكل ضربة للسياسة الأمريكية والحرب. وبالتالي حتى في النقاشات التي تجي أو في الاتصالات التي تجي بين ترامب ونتنياهو هناك تأكيد على استئناف القتال، لكن لا شك أن استئناف القتال لا يعني فقط كما كان في المرحلة السابقة، هو فقط ضربات جوية أو طلعات جوية. وبالتالي
2: حييكم مستمعين راديو 2 ام استراليا من جديد، والعودة لكم بهالساعة الجديدة. بداية رح نكون مع نانسي عجرم تيجي ننبسط، ان شاء الله يا رب كل حدا فيكم عم بيسمعنا يكون مبسوط ومرتاح وعم بتقضوا احلى الاوقات. رح نرجع من بعدها نكمل مع الفنان الكبير إيهاب توفيق، خليكم على السمع.

0: ومن التطورات الدولية يلي بعد عم تحبس الأنفاس، منشوف أن التصعيد بين واشنطن وطهران رجع ارتفع من جديد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجع لغة التهديد القوي على الطاولة. ترامب وجه رسالة مباشرة لإيران وقال أن الوقت عم بيخلص، وطلب من القيادة الإيرانية تتحرك بسرعة، محذرا أنه إذا ما صار تقدم بالمفاوضات ما رح يبقى شيء مثل يعني ما قال بالحرف الواحد. وبتصريحات إضافية للقنوات الإسرائيلية شدد ترامب أنه إيران لازم تحذر، ولوح بوضوح أنه إذا ما وصل مقترح جديد بيرضي واشنطن فالرد الأمريكي ممكن يكون عسكري وبشكل غير مسبوق بحسب ما وصف. بحسب تقارير كمان أمريكية إسرائيلية بحديث عن اجتماع أمني مهم بواشنطن رح يصير بكرة الثلاثة لبحث خيارات التعامل مع إيران، وسط معلومات عن احتمال رجوع الخيار العسكري للواجهة إذا تعثرت المفاوضات بعد الخلافات الكبيرة بين الطرفين، خاصة على ملفات اليورانيوم عالي التخصيب، العقوبات، الأموال الإيرانية المجمدة، وكمان ملف الحرب بلبنان ومضيق هرمز. يعني باختصار باب التفاوض مفتوح، بس منشوف كيف لغة التصعيد رجعت بقوة، وكل الأنظار هلأ على الخطوة الجاية. هل حيكون في مقترح جديد؟ أو حنشوف مواجهة جديدة؟ من بعد هالاستراحة السريعة بنرجع منكمل جولتنا الإخبارية والفنية دايما على راديو 2ME أستراليا. 2ME maximum heat and more maximum music
1: maximum heat 2ME أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: نكمل مشوارنا الحلو برفقتكم مستمعينا. مشوار اليوم الاثنين 18 أيار، وبدي أقول لك كل حدا فيكن إذا كنت بحاجة لمساعدة طبية عاجلة تقدر تستفيد من خدمة الطوارئ الطبية الافتراضية. من خلال هيدا الخدمة فيك تحكي مع أطباء وممرضين مختصين عبر فيديو كول من بيتك أو من أي مكان أنت موجود فيه باستخدام يا الموبايل أو الكمبيوتر. هيدا الخدمة مجانية ومتوفرة 24/7، ما بدها أبدا ولا موعد مسبق ولا تحويل من طبيب ولا حتى بطاقة ميديكير. لا تحجز أو تاخد استشارة، فيك تزور الموقع vved.org.au. وهيدا الخدمة مقدمة من حكومة ولاية فيكتوريا. ماريا برفقتكم من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. رح ناخد بريك كتير سريع وبنرجع لكم.
1: Summer is 2ME. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: This is Radio 2ME Australia.

0: بهالجولة الفنية المنوعة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا عبر راديو 2M يا أستراليا. العودة لكم مستمعينا، ورح نحكي شوي من الملف الاقتصادي يلي بعده عم بيوجع اللبنانيين من سنين. رجع ملف الودائع والمصارف يفتح باب النقاش من جديد بعد موقف لافت من الوزير والنائب السابق فادي عبود. عبود انتقد بحدة البيان الأخير الصادر عن مصرف لبنان حول التعميمين 158 و166 ويلي بخصه سحب أموال المودعين، معتبر أنه الأرقام المطروحة بتطرح أسئلة كبيرة أكثر ما بتعطي أجوبة. بحسب الأرقام المذكورة، قال عبود أنه مصرف لبنان تحمل النسبة الأكبر من الأموال المدفوعة للمودعين، بينما مساهمة المصارف الخاصة بقيت أقل بكتير، معتبر أنه هيدا الشيء بيحمل أموال الاحتياطي والمال العام عبء كان لازم تتحمله المصارف نفسها. وكمان اعتبر أنه الحديث عن أنه بعض الناس استرجعوا كامل ودائعهم هو توصيف منه دقيق، لأنه بعد سنوات من التضخم وانهيار الليرة، القيمة الشرائية للمصاري تغيرت بشكل كبير، يعني المبلغ نفسه اليوم ما عاد يساوي قيمته وقت كان محجوز بالبنك أبداً. وعبود طالب بفتح دفاتر المصارف والتدقيق بحساباتها بشفافية، وحتى دعا البرلمان اللبناني لتحقيق جدي بهيدا الملف، معتبر انه اي اصلاح اقتصادي حقيقي ما بيصير اذا ما رجعت الثقة بالقطاع المصرفي. فهيك بخبركم الحالة والوضع هون بلبنان، واكيد بعد الفاصل منحكي عن امور تانية منشارككم اياها. خليكن على راديو 2ME أستراليا.
1: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فين على الخط انت ما قدرتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكن الحلوة 2ME.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعد لي صباحك شو تقلاد، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
2: دكتورة؟
3: لا كلود وبس وبس فادي
1: عليك. صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.
2: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
3: لا لا عيب،
2: لا عيب هيدا،
3: لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
2: لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: بس لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعه والضوء، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
4: ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخلني شغلي.
2: كيس
1: بياخد العيش وفي عندك محللين.
2: عطيني رأيك، عطيني رأيك، عم بيعطي رأيه.
1: بدي أحيي إذاعة 2ME لمواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
2: شكرا.
1: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن إذاعة، أحسن كلام، أحسن إعلامية.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726.
0: وهلأ سوا رح نروح مستمعينا للأخبار، جولة مختصرة بنمرق فيها على أبرز الأحداث اللي عم بتصير حوالينا. خليكن على السمع.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبون.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: ترغبوا في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الKFC.
14: Ted O'Connor with the top stories. Oil prices have hit a two-week high after the latest flashpoint in the Middle East war being a drone attack on a nuclear power plant in the United Arab Emirates. Radiation isn't a concern following the strike, but the UAE says it has the right to respond to terrorism. US President Donald Trump is expected to discuss military options while peace talks go nowhere, and his recent visit to Iran's ally China yielded little. The president's been making threats at Iran, saying the country is running out of time to strike a deal. Meanwhile, the federal government's being urged to put helium on the critical minerals list as the Middle East war disrupts supply. Spot prices for the gas have shot up after an Iranian attack on the world's largest natural gas plant in Qatar in March. Helium is in high demand for use in the manufacturing of medical equipment, microchips and rockets. The New South Wales Premier says music festivals shouldn't expect big cash handouts from the government as a parliamentary inquiry into the sector gets underway. The live music industry is warning it's in a fragile state due to issues including high insurance premiums, and many festivals have not gone ahead in recent years. Chris Minns says the government isn't likely to help cover the cost of insurance for festivals, saying it would be a big ask for taxpayers, especially those who work in frontline services or small businesses. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: الإسرائيلي يريد نزع السلاح ليطبق المرحلة.
16: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
17: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدينا الكرام من الجزيرة وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة لتغطيتنا المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر التطورات، نقل موقع أكسوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. ترامب قال في تغريدة على تروث سوشيال إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، وإنه يجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية أيضا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب بإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس أن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وبأنها مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان وفي البقاع شرقا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات والمزيد من التفاصيل من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أحمد الرهيد، التصريحات الأحدث لدونالد ترامب تزيد من لهجة تهديده لإيران وبإمكانية أن يعود للعمليات العسكرية، يقول بأن الإيرانيين لن يتبقى لهم شيء إن لم يستجيبوا للطلبات وأن يوافقوا على الاتفاق.
18: بالفعل، وهذه النبرة كانت قد اختفت في الحقيقة، نبرة التهديد العالية هذه خلال الأسابيع الماضية. الآن بعد عودته من الصين الرئيس ترامب يرفع من لهجة التهديد تجاه إيران، ولكن في ذات الوقت المسؤولون في إدارته وهو أيضا يؤكد بأن الأولوية ما تزال للمسار الدبلوماسي والحل التفاوضي، وهذا يبقي الباب مفتوحا. الولايات المتحدة تقول إن على طاولة ترامب كافة الخيارات، ولكن الخيار المحبذ بالنسبة له هو المسار التفاوضي، هكذا كانت تتحدث المتحدثة باسمه قبل أقل من يومين، وبالتالي أو باسم البيت الأبيض. بالتالي فإن المواقف الأمريكية هي على حالها، لغة تهديد عالية من الرئيس ترامب، وكذلك انتظار للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. الولايات المتحدة تقول إن الأهداف التي تريد أن تحققها من المسار التفاوضي أو من العمل العسكري هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهنا يؤكدون على ضرورة تفكيك منشآت التخصيب، تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكذلك تعليق التخصيب لسنوات طويلة. وهناك حديث عن أن الولايات المتحدة قد توافق على إبقاء منشأة واحدة قيد التشغيل، ولكن حتى الآن طبعا المواقف الأمريكية تبدو هي ذاتها، والشروط كذلك المرتبطة بفتح مضيق هرمز هي ذاتها. إلا أن العوامل الداخلية هي الأخرى تضغط في الحقيقة محمد على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول إن الهدف، طالما أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن العوامل الأخرى وكذلك الأثمان الأخرى التي تدفع هي أقل من تكلفة امتلاك إيران لسلاح نووي، لأن المسؤولين في إدارة ترامب يعتقدون أن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فإنها ستستخدمه أو أنها ستأخذ مضيق هرمز كرهينة لسنوات طويلة كما يؤكدون. وبالتالي فهناك ترقب كبير في الحقيقة للخطوة التالية للإدارة الأمريكية في حال لم تمضي المفاوضات كما تريد، أو الخطوة المتعلقة بأي عمل عسكري. وفي الأفق كما أشرت في الخبر أن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب يؤكدون أن مجلس الأمن القومي أو فريق الأمن القومي الأمريكي سيجتمع بالرئيس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل في غرفة العمليات. وكنا قد تابعنا أيضا هذا الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، لم تكشف تفاصيله، ولكن هذا يؤكد بحسب متابعين هنا في العاصمة واشنطن أن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي مستمر، وترامب يقول إن القرار في النهاية بيده، إذا أراد أن يمضي في الخيار التفاوضي حتى وإن طال أو أن يذهب إلى الخيارات العسكرية على أمل أن تسرع المفاوضات أو تحقق الشروط الأمريكية.
17: عمر هواش أشكرك أحمد رهيد من واشنطن. عمر هواش، في المقابل أيضا هناك في إيران تصريحات تدل على أنهم يرجحون ربما العودة إلى عمل عسكري، بالتأكيد نظرا لهذه التهديدات الأمريكية على لسان ترامب المستمرة التي أشار إليها أحمد.
19: نعم، بالفعل محمد، كلما تصاعدت التهديدات الأمريكية العسكرية تصاعدت معها هنا التهديدات المضادة، حيث أن القوات المسلحة الإيرانية المتحدث باسمها قال إنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته فإن الإيرانيين سوف يوجهون ضربات وصفها بالقوية والعاجلة للجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة وإسرائيل، وأن بنك الأهداف قد تم تحديثه هنا في إيران، وأنه سوف يتم ضرب أهداف لم يتم ضربها سابقا. هذا أيضا ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي أكد أن رد إيران سيكون مدمرا، حتى أن مسؤولا عسكريا قال إن الوحدات العملياتية الوحدات القتالية قد تلقت

0: بدأ هذه الحرب. هذا التصعيد في اللهجة العسكرية الإيرانية يوازيه أيضا ما يقوله الإيرانيون بأن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي بشأن هكذا عمليات. الإيرانيون يراقبون أي اتصالات أو تنسيقات مع الإسرائيليين من قبل الأمريكيين. علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية قال إن ترامب يدفع بهكذا تهديدات نحو الفخ الإسرائيلي، وأضاف أن السقوط في هذا الفخ سيكون باهظ الثمن لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال قبل أيام من الهند بأن إسرائيل تدفع الأمريكيين إلى تجديد الحرب على إيران وتدفعهم إلى تحييد المفاوضات، وبالتالي هناك استعداد إيراني نظرا لهذه التهديدات الأمريكية المتواصلة، وأيضا نظرا لأن الوساطة الباكستانية متعثرة حتى هذه اللحظة، وشهدنا كيف أن الشروط الأمريكية التي وصلت طهران عبر الوسيط الباكستاني وكشفت عنها وكالة أنباء فارس.
1: من جديد برحب فيكم مستمعينا وبقلكم أهلا وسهلا بكل اللي بعدهم معنا لهلا ومرفقين المشوار على راديو 2ME أستراليا. وهيدي الساعة رح نبلشها مع سل وأطريب ونرجع ننتقل لمحمد خيري. برجع وبذكر بأحوال الطقس، اليوم بسدني ممطر والحرارة كحد أقصى 20 درجة، وبملبورن رح توصل لل 17، وعنا هون ببيروت طقس نحار مع درجات حرارة بتوصل لل 25. خلينا مع بعض نستمع لسل وأطريب.

العودة لكم مستمعينا، منكمل المشوار وبهالساعة الرابعة يعني من هالوقت الحلو اللي قضيناه أنا وياكم، منروح لهالخبر من واشنطن لتل أبيب. يبدو أنه ملف إيران رجع سخن الأجواء السياسية والعسكرية، خصوصا بعد اتصال مهم جمع دونالد ترامب ونتنياهو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتصال هاتفي استمر أكثر من نص ساعة، وتناول بشكل أساسي احتمال استئناف القتال مع إيران إذا فشلت المفاوضات الحالية. ومن جهته أكد نتنياهو أن إسرائيل بحالة جهوزية كاملة، وقال أن عيون إسرائيل مفتوحة على طهران وأن كل الاحتمالات بعد مطروحة. وبحسب مصادر إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي حاليا هو بانتظار يعني القرار النهائي من ترامب، وسط نعمة زايدة داخل تل أبيب أنه إيران بعد مش مستعدة تقبل الشروط الأمريكية المطروحة. وكمان تقارير أمريكية عم تحكي عن استعدادات عسكرية مكثفة بين واشنطن وتل أبيب، واحتمال عودة الضربات العسكرية بوقت كتير قريب إذا ما صار اختراق بالمفاوضات. هلأ منشوف بالمقابل الوساطة الباكستانية بعدها شغالة وعم بتجرب يعني تحاول تقرب وجهات النظر وأنه تمنع يصير أي انفجار جديد بالمنطقة، بس لحد هلأ الصورة بعدها هيك ضبابية ومش واضحة. بعد الفاصل منكمل نحن وياكم بأخبار وتطورات جديدة من لبنان، أستراليا، الشرق الأوسط والعالم. تستمعوا لإلا دايما برفقتنا على الموجة 1638 AM.

0: جهتي، لست بجهتك.
1: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
2: حسناً حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 975-7726. عشتار.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذا زو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: يسعد صباحك الحلو.
11: لا تزال ردود الفعل على موازنة الفيدرالية اللي قدم الأسبوع الماضي جيم شالمرز، واللي أدت إلى انخفاض بشعبية أنتوني ألبانيزي وأيضا حزب العمل، بالإضافة للخيار العسكري المحتمل حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: وين ما كنتوا موجودين مستمعينا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا، أطيب التحيات وبوجه لكم إياها من قلب بيروت. وبقلكن هيك معلومة، يعني إذا كنتوا من الناس يلي بتبلشوا نهاركن على الاستعجال ومش ملحقين ودايما بتحسوا الوقت عم بيركض وأسرع منكن، يمكن هالخبر يفيدكن شوي. فكرمال هيك عبالي شارككن إياه. خبراء إدارة الوقت بيقولوا إنه في 8 عادات بسيطة ممكن تخلي صباحكن أهدى وأروق ونهاركن أرتب وأكيد إنتاجيتكن أعلى. أول نصيحة، خططوا من الليل اللي قبله، يعني حضروا شو عندكم تاني نهار، لأنه اتخاذ القرارات مسبقا بيخفف توتر الصبح. وتاني شغلة كتير مهمة هو النوم الكافي، لأنه الدماغ بحاجة يرتاح ليقدر يشتغل بكفاءة، والنوم القليل أكيد بيأثر مباشرة على التركيز والإنتاجية. أما إذا أول شي بتعمله الصبح هو إنه بتمسكوا التليفون، فالخبراء عندهم خبر مش كتير حلو. بيقولوا حاولوا تبتعدوا عن الشاشات أول ساعة من نهاركن، لأنه هيدا الشي بيساعد العقل يبلش بهدوء بدل التوتر. كمان ما تعقدوا الروتين الصباحي، يعني خلوه بسيط، شغلتين أو ثلاثة ماكسيموم، مثل فنجان قهوة، شوية حركة، وهيك تحضير خفيف هادي لنهاركن. ومن أهم النصايح كمان أنه تبلشوا بأهم مهمة بدل ما يضيع النهار بردات الفعل والمسجز والتفاصيل الصغيرة. وما تنسوا حتى خلال النهار تكونوا عم تاخدوا استراحة صغيرة 5 دقايق، يعني لو على القليلة 5 دقايق مشي خفيف، تسمعوا غنية بتحبوها، ترافقونا على راديو 2ME، أو حتى هيك تاخدوا نفس عميق، فهيدا الشي بيقدر يغير المزاج طاقة كلها سوا. منروح لفاصل سريع ومنرجع منكمل معكم ما تبقى من مشوارنا لليوم الثانين 18 من شهر مي. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673, منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour.
4: معكن ماري لبكي
3: on 1638 2ME Australia.

0: تعرفوا مستمعينا بفترة الشتاء الواحد يعني ممكن يتعرض لكتير مواقف انه يلقط فيروس او هيك جريب او حيلا خبرية معقول بتزعج خصوصي بفترة الشتاء. فالوقاية بتبلش بخطوة كتير بسيطة اللي هي الفاكسا. أخذ اللقاح هو أفضل طريقة لتحموا حالكم وتحموا كل الناس اللي بتحبون من هالأمراض الخطيرة وتكفوا حياتكم بشكل طبيعي كتير مع العائلة والأصحاب. الأمراض التنفسية مثل COVID-19 والإنفلونزا والRSV ممكن تكون كتير خطيرة خصوصا للأشخاص اللي عمرهم 65 سنة وأكثر. لهيك استشيروا الطبيب أو الصيدلي وشوفوا أي لقاحات مناسبة لكم. منتابع بعد الفاصل ماريا برفقتكم من وسط بيروت.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: وبهالوقت هيدا منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم التنين، يعني بس نقول نهار تنين منحسه نهار تقيل دسم، لأنه منكون مبلشين جمعة جديدة ومنبقى يمكن بعدنا مخلصين ويك أند وناطرين يجي التاني. بس أنا بتمنى لكم نهار خفيف حلو، وإن شاء الله بهالأربع ساعات تكونوا غيرتوا جو وخففنا عنكم ولو شوي. بكرا إن الله راد منرجع منلتقى من جديد على الساعة 11 صباحا، كونوا على الموعد ناطرتكم. وهلأ منختم بنشرة أخبار الساعة 3، وبتمنى بقية نهارك كتير حلو للجميع.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Get the news first from 2ME.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، عدها ويقدمها آدم جبيرة.
7: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يتوعد طهران بعواقب قاسية إذا لم توقع اتفاقا وسط تقارير عن احتمال العودة إلى العمل العسكري، ويناقش مع نتنياهو الوضع في إيران. تنديد خليجي بالضربة بطائرة مسيرة بالقرب من محطة للطاقة النووية في أبوظبي التي استنكرت ما وصفته بتصعيد خطير. رغم تمديد الهدنة مع حزب الله واستمرارها مع حركة حماس، 7 قتلى بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بضربات إسرائيلية على لبنان، وما لا يقل عن 7 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة. لنا في نهاية النشرة وقفة عند مهرجان كان السينمائي وموفتة مونتي كارلو الدولية. إلى هناك ميشا خليل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أجدد الترحيب بكم مستمعينا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى لغة التهديد تجاه إيران، وجه إليها تحذيرا جديدا شديد اللهجة من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، كما قال قائلا إن الوقت ينفذ أمامها، ملوحا إذن بعواقب قاسية. ويأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع المتعلق بإيران واحتمال استئناف القتال معها بحسب إذن هذه الوسائل الإعلام. ووسط هذه التوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تعرض محطة نووية في الإمارات العربية المتحدة لهجوم. وقد نددت دول مجلس التعاون الخليجي بالشدة باختراق مسيرة لأجواء الإمارات وإصابتها لمولد كهربائي بالقرب من محطة للطاقة النووية في أبوظبي، أبوظبي التي تحدثت عن تصعيد خطير. حسن الراشدي مراسل مونتي كارلو الدولية في الخليج، وهذا التقرير من الدوحة.
8: لم تعلن الإمارات حتى الآن عن الجهة التي دبرت حادثة تفجير محطة لتوليد الكهرباء تقع في المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، غير أن بيانا عسكريا إماراتيا ذكر في وقت سابق أن 3 مسيرات تمكنت من ولوج المجال الجوي الإماراتي بالقرب من منطقة الضفرة. وأضاف البيان أن الدفاعات تمكنت من إسقاط 2، بينما سقطت 3 غير بعيد عن المحطة النووية للطاقة. وأدى الحادث إلى اشتعال نيران تراءى لهيبها من بعيد، وفي أول رد فعل لها اعتبرت الخارجية الإماراتية الهجوم تصعيدا خطيرا. ومن جانبها دانت كل من قطر والسعودية لاعتداء، وكذلك فعل مجلس التعاون الخليجي الذي دان بأشد العبارات لاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة على قرب من الحدود الإماراتية مع كل من السعودية وقطر. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت أيضا أمس 3 مسيرات اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ووسط استمرار إغلاق مضيق هرمز في ظل أيضا المخاوف من عودة القتال مجددا، تخيم التداعيات الاقتصادية لإغلاق هرمز على اجتماع وزراء مالية مجموعة 7 اليوم وغدا هنا في باريس، حيث يسعى المشاركون خاصة خلال هذا الاجتماع إلى إيجاد عرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. نجوى بن مبارك.
9: تركز اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة 7 في باريس على تداعيات الأزمة مع إيران والاختلالات الاقتصادية العالمية، مع تزايد القلق من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد وأسواق الطاقة. وزير المالية الألماني لارس كالينشبايل قال إن مجموعة 7 تمثل المنتدى المناسب لبحث سبل إنهاء الحرب مع إيران، محذرا من أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. كذلك أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي غولان لوسكور أن الاقتصاد العالمي يواجه اختلالات متزايدة، موضحا أن الصين تعاني من ضعف الاستهلاك، بينما تسجل الولايات المتحدة عجزا متزايدا نتيجة ارتفاع الاستهلاك، في حين تواجه أوروبا ضعفا في الاستثمار. ويناقش الوزراء تقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقة والدفاع، إلى جانب إصلاح المساعدة التنموية في ظل تفاقم أزمات الديون والفقر في الدول النامية خاصة في أفريقيا.
7: نجوى أشارت إلى المعادن النادرة. أمرت أستراليا عدد من المساهمين اليوم في شركة متخصصة بالمعادن الأرضية النادرة على بيع حصصهم، مبررة ذلك بارتباطهم بالصين، وشددت على ضرورة حماية القطاع من التأثيرات الخارجية. تواصلون الاستماع إلى هذه النشرة من مونتي كارلو الدولية، نشرة 6 بالتوقيت الفرنسي. إنها 6:05 الآن بتوقيت باريس، و7:05 بتوقيت بيروت والقدس. رغم تمديد الهدنة مع حزب الله، الجيش الإسرائيلي واصل يوم أمس ضرباته، حيث قتل في الساعات القليلة الماضية 7 أشخاص في لبنان، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وائل عبد الحليم الذي قتل مع ابنته بضربة إسرائيلية على شقة عند أطراف مدينة بعلبك بشرق البلاد. تينا سمعان من الجنوب اللبناني.
10: لم تحمل الدقائق الأولى لتمديد الهدنة أي جديد، إذ واصلت إسرائيل ضرباتها موسعة نطاقها لتطال بعلبك في عملية اغتيال لمسؤول في الجهاد الإسلامي كما أن قصفها المدفعي استمر ليطال جبشيت وزوطر الشرقية، بينما استهدفت غاراتها شقرة وكفر جنين في وقت حلقت الطائرات الحربية في أجواء القطاع الأوسط على علو منخفض. التصعيد نفسه كان قبل ساعات من التمديد، إذ وصلت الغارات إلى البيسرية كفرحونة وسحمر ومعها 6 بلدات تم إنذار سكانها بالإخلاء لتنضم إلى أكثر من 30 بلدة استهدفت من دون إنذارات، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة العشرات في طرف السيء تردب جوية دبعال إزرارية وغيرها. أما حزب الله ففجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية أثناء محاولة تقدمها إلى محيط يحمر شئيف، واستهدف مربضة مدفعية أجهزة تشويش وتجمعات للجنود والآليات في عدد من البلدات الجنوبية. فلنطينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
7: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتل عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. هذا وقتل 7 أشخاص في الساعة الأخيرة بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني على الرغم من اتفاق الهدنة. وسام أبو زيد من غزة.
11: بعد تسارع وتيرة الهجمات الإسرائيلية ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الساعات الأخيرة إلى 7 فلسطينيين فيما أصيب 10 آخرون. غارات شاركت فيها مسيرات هجومية استهدفت تجمعا للفلسطينيين في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مركزا لتوزيع الوجبات على النازحين وسيارة مدنية في وسط القطاع وشماله. ليتجاوز عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أكثر من 870 فلسطينيا، فيما بلغ عدد المصابين 2560 مصابا. وتعقيبا على استهداف مركز لتوزيع الوجبات على النازحين في مدينة دير البلح، طالبت حركة حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتهم والإدانة الفورية لما وصفته بالجريمة المروعة. استهدافات جوية إسرائيلية تتزامن مع استمرار النشاطات العسكرية البرية على الأرض شرق القطاع عبر توسيع المناطق الصفراء التي باتت تشكل أكثر من 60% من مساحة القطاع والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
7: وسط جدل حول بعض النتائج، من المقرر أن يعلن اليوم عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التي جرت في ختام المؤتمر العام 8 لحركة فتح الفلسطينية، ومن المتوقع أن تؤدي اللجنة المركزية للحركة دورا حاسما في مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس مع شروع شخصيات أساسية في التنافس على خلافته. الكاتب السياسي عدنان صباح

0: القديم ولا جديد على الإطلاق. وفي حالة المناضل زكريا الزبيدي أعتقد أن هذا جاء استجابة للقطاع الأوسع من الجسم التنظيمي للحركة وهو الأسرى أولا، ثم لرمزية زكريا وخصوصا في قضية النفق. وفيما في حال وجود سيد ياسر عباس أعتقد أن هذا شكل وسيشكل غدا حالة من يعني الخلافات وحالة خلافية فيما إذا تقدم الصفوف لأكثر من كونه عضوا من اللجنة المركزية.
1: استمعتم إلى الكاتب السياسي عدنان الصباح. ومن إلى موضوع آخر بعيدا عن انتخابات حركة فتح، من المقرر أن يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا الجزائر اليوم برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا وصفت بالحساسة ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف جيلز بحسب الوزارة العدل الفرنسية، التي أعلنت أيضا أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين. أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أن المنطقة الواقعة في جنوب البلاد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل وأصيب عدد من المباني السكنية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأضخم منذ اندلاع الحرب، تم تنفيذه بحوالي 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في عملية وصفها الرئيس الأوكراني بأنها مبررة تماماً. وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، إلى الجزيرة إذن القطبية، في زيارة تستغرق عدة أيام. وهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا إلى الإقليم الدنماركي بعد تعيينه مبعوثا خاصا. ومن المقرر أن يشارك في منتدى اقتصادي في العاصمة نوك يومي الثلاثاء والأربعاء. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية، بينما حذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. من جهة أخرى، المنظمة أعلنت أنها تبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتبار أنه منخفض الخطورة. أعلنت السويد والهند عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين واستثماراتهما على مدى السنوات المقبلة، فيما استقبل رئيس الوزراء السويدي نظيره الهندي إذن يوم أمس.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: إذن فعالية المهرجان دخلت أسبوعها الثاني وتتكثف العروض والأفلام العربية. اليوم سيعرض فيلم المخرجة المغربية ليلى مراكشي المشارك في فعالية نظرة ما. تفاصيل إذن مع موفدة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
3: المخرجة المغربية ليلى مراكشي تعود إلى مهرجان كان هذا العام بفيلم لاماس دولسي، الذي يتناول موضوعا شغل الصحافة لمدة طويلة، وهو استغلال العاملات المغربيات الموسميات في مزارع الفراولة في جنوب إسبانيا. تنقل ليلى مراكشي في هذا الفيلم معاناة 4 نساء مختلفات في كل شيء، لكن القاسم المشترك بينهن هو تضحيتهن من أجل حياة كريمة لهن ولعائلتهن، فتتغربن ومن ثم تتحدن من أجل مواجهة الاستغلال وسوء المعاملة والعنف النفسي الذي يمارس عليهن. التجربة الشخصية تتحول تدريجيا إلى تجربة جماعية في هذا الفيلم، الذي يدعو للتساؤل حول الهجرة النسائية والهشاشة الاقتصادية. ليلى مراكشي تعتبر من جيل السينما المغربية الجديد، استطاعت من خلال أفلامها وبأسلوبها السينمائي المعاصر أن تلتقط بحساسية عالية المشاعر الإنسانية بكل تناقضاتها. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة اطلقت وكان فيها ترامب يتوعد طهران بعواقب قاسية إذا لم توقع اتفاقا مع واشنطن، وسط تقارير عن احتمال العودة إلى العمل العسكري، ويناقش مع نتنياهو الوضع في إيران. تنديد خليجي بالضربة بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي التي استنكرت ما وصفته بتصعيد خطير. رغم تمديد الهدنة مع حزب الله واستمرارها مع حركة حماس، 7 قتلى بينهم قياديون في الجهاد الإسلامي بضربات إسرائيلية على لبنان، وما لا يقل عن 7 قتلى أيضا بنيران إسرائيلية في غزة.
4: Good afternoon. Starting off in

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسي ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us This is Sarah, Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

Australia. 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. مرحبا لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا، وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلأ ولغاية الساعة 8 المساء، أنا وإنتو على أمل نقضي وقت كتير حلو برفقة الأغاني الحلوة، منوعات موسيقية غير شكل ما بتسمعوا لهيك منوعات إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية، وخصوصا من بعد الويكند يوم الاثنين اليوم تاريخنا 12 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 20 درجة 17 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. فيكن تتصلوا فين على 9755-7726، بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مع آخر المستجدات الإخبارية والمحلية أكيد رح نكون برفتها، وكل ساعة على رأس الساعة إذاعة 2ME بتتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. من جديد الإصدارات الموسيقية وعبر أثير راديو 2ME بتتوجه إلى فاصل الاستراحة. بونسوار. عبر أثير راديو 2ME بتتوجه إلى غرفة الأخبار.
1: G'day, Jono Wakely here with the top stories. The Prime Minister has denied the federal government's decision to tax certain trust funds amounts to a so-called death tax. From July 2028, a 30% minimum tax will be applied to discretionary trusts, and under that umbrella are testamentary trusts, which are triggered when someone dies. There will be exemptions for deceased estates and existing discretionary testamentary trusts. Australia's chemical regulator has approved an emergency permit for double-strength mouse baits for grain paddocks amid mouse plagues in WA and South Australia. The conditional approval allows for the manufacture and sale of bait containing 50 grams per kilo of zinc phosphide. Producers will be required to complete training before they can purchase the stronger bait. Lebanese state media is reporting that an Israeli missile strike on an apartment in eastern Lebanon killed an Islamic Jihad commander and his teenage daughter. Separately, Lebanon's health ministry says Israel's latest airstrikes in the south have killed 5 people, including 2 children. Meanwhile, health officials in Gaza say 5 people have also been killed in Israeli attacks there. The Israeli military has not commented on its latest operations in either Lebanon or Gaza. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مونت كارلو الدولية، والساعة تشير إلى 5:30 هنا في استوديوهاتنا في باريس.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن الوقت ينفذ فيما أعلنت إيران رفضها للمقترحات الأمريكية الأخيرة لعدم تضمنها وفق وسائل إعلام إيرانية أي تنازلات ملموسة. وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن مشاورات أجراها مع كبار مساعديه بشأن الخيارات المطروحة إذا استمرت المفاوضات في التعثر، وسط تلميحات إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد إيران. أعلنت السلطات الإماراتية أن حريقا اندلع إثر ضربة بطائرة مسيرة بجوار محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي، وأكدت السلطات عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، رغم تلميح مسؤول رفيع المستوى إلى دور إيرانية. وفي السعودية أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد قادمة من الأجواء العراقية. إلى لبنان، ورغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات بإخلاء قرى بعيدة عن الحدود، هذا وقتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارات إسرائيلية. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني رغم اتفاق الهدنة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودنيبرو بجنوب شرق البلاد. أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت أكثر من 2000 شخص خلال العام الماضي في زيادة صادمة، رفعت إجمالي عدد الإعدامات المسجلة في جميع أنحاء العالم إلى أعلى رقم منذ عام 1981. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M7 in Elizabeth Hills, you've got an overturned truck northbound approaching Elizabeth Drive. Speeds are back down to 40k. In Campbelltown, you've got a multi-car crash on Narellan Road at Appin Road. In Melbourne, keep an eye out for a breakdown on the Ring Road, Greens Abound, prior to Sydney Road. It's closing out the left-hand lane and speeds are back down to 40k. And a crash in Sunshine West of Fitzgerald Road southbound for Forest Street. One lane is closed there. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية من روح لها الشحنة هيدي قادمة في شحنة فواكه إلى ملبن. الشرطة الفيدرالية الأسترالية في مطار ملبن تكتشف 14 كيلوغرام من المواد الممنوعة موضوعة داخل شحنة فواكه وصلت عن طريق الشحن الجوي. بونسوار لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME. نتوجه مع فاصل الاستراحة ونرجع نتابع سوا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: العودة

0: أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
5: كتير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
6: أستراليا. منكم
7: ولألكم.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا، رح نتوقف مع فاصل استراحة قصير وعبر أثير راديو 2ME منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية عبر الموجة 1638 أيام. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole. Ole.
2: Is it really you?
3: What are they saying anyway?
4: From this like party. My radio.
5: You want it? We've got it.
6: Awesome.
5: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
7: Australia. Australia. Australia.
8: هل تقول وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
10: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
11: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
12: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: إلى العناوين. الستاتو كو اللبناني مرشح ل45 يوما إضافيا. الهدنة خرقتها غارات توزعت بين الجنوب وبعلبك. التحضيرات على نشاطها لاجتماعات البنتاغون ورسالة خاصة من واشنطن. اجتماع جديد اليوم حول قانون العفو العام. ترامب على إيران التقدم وإلا ستتعرض لضربة شديدة.
15: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
16: Follow us on X.
15: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: العين على إيران بعد استنفاد كل المقترحات والمقترحات المضادة، وبعد وصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، وبعد تطوير بنك الأهداف الذي يشمل البنية التحتية للطاقة في إيران والتي منع البيت الأبيض من استهدافها في الجولة السابقة. في لبنان الستاتيكو مرشح لأن يعيش 45 يوما إضافيا من وقف إطلاق النار المحدود والذي دخل حيز التنفيذ اليوم في ضوء ما رسمته جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن وخلاصتها سقفان: الأول تثبيت وقف النار شمال الليطاني، والثاني استمرار الحرب جنوبه وأبعد، لكن من ضمن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي والتي تمنع إسرائيل من قصف بيروت والبقاع ولدى الحاجة القصوى استثناء العاصمة من القصف مهما كانت الظروف. الجيش الإسرائيلي اعتبر أن لا حل عسكريا لنزع سلاح حزب الله حتى ولو قام باحتلال لبنان كله، فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر مسيرة لدى الحزب، مطالبا حكومة بنيامين نتنياهو بإحداث اختراق سياسي. ورد نتنياهو على جيشه متهما إياه بالقصور، وقال في جلسة للحكومة إنه اكتشف قبل 6 سنوات الأخطار الكامنة وراء تزود حزب الله بطائرات إيرانية مسيرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعبا رئيسيا في حرب أوكرانيا. ويرى الإسرائيليون وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه سيكون من الصعب إنهاء الأزمة اللبنانية باتفاق من دون حل الأزمة الإيرانية أولاً. وفي الوقت الضائع بدأت التحضيرات في لبنان وإسرائيل لاجتماعات للبنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟ رسالة واشنطن:
1: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش وآخر من قيادة الجيش الإسرائيلي، وللمؤسسة العسكرية قراءتها الخاصة وبرنامجها الخاص، ولا يمكن أن تختلف المقاربة العسكرية عن السياسية لأن القرار السياسي، وإلا يكون لبنان بدولتين ودويلة أقوى منهما. لكن في الواقع سيمون كرم وندى حمادي معوض هما أقوى بالمفاوضات مما سيكون عليه وفد الجيش الذي سيفرض الوفد العسكري الإسرائيلي تفوقه غامزا من قنتين: أن تقارير الجيش حول تنظيف الجنوب لم تكن دقيقة، وأن الجيش انسحب من مواقعه في الجنوب لحظة دخول الإسرائيلي إليها تاركا الساحة لحزب الله، وهاتان الواقعتان سيستفيد منهما الحزب إلى أقصى حدود. وحتى موعد الاجتماع يدرس الجيش الإسرائيلي توسيعة الحرب البرية في ظل غياب حل لمسيرات حزب الله، علما أن مفاوضات واشنطن توصلت إلى طرح فكرة إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، وهذا هو مغزى اجتماع البنتاغون. ما يطلبه لبنان هو وقف النار والانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر، وما تطلبه إسرائيل هو الانسحاب من الجنوب بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وما قضي به أن لبنان أجبر على التنسيق الأمني في البنتاغون بين الجيشين، وأن إسرائيل أجبرت على دور مركزي للميكانيزم في الاتفاق الأمني المرتقب، علما أنها تريد تعاونا ثنائيا مع الجيش اللبناني دون المرور بالميكانيزم. ما تريده إسرائيل هو أن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لها ضد هجمات حزب الله، وما يريده الجيش اتفاقا سياسيا في لبنان يحصن مفاوضاته في البنتاغون.
0: وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد تبلغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداد حزب الله للالتزام بوقف النار الذي صدر عن مفاوضات واشنطن في حال التزمت به إسرائيل. عون أجرى اتصالا بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معلنا تضامنه في ضوء الأحداث في لبنان والكويت والمنطقة. أمنيا سقط قتيلان بينهما قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية قرب بعلبك جنوبا. سجلت فجرا غارات على وادي عزي ودير الزهراني والحنية والمنصوري وبين حمين التحتة وعرب الجل وزوطر، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة الخيام. وبعيد منتصف الليل وفجرا قصفت المدفعية الإسرائيلية قعقعية الجسر وزوطر الشرقية وحبوش وكفر رومان وعلي الطاهر والنبطي الفوقة. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن عشرات الغارات أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. يشهد الشارع الشيعي في لبنان حالة تذمر متزايدة تتجاوز حزب الله وحركة أمل لتطول إيران بشكل مباشر، بعدما شعر كثير من الأهالي بأن الحرب التي فتحت لإسناد إيران انتهت إلى تدمير قراهم وتشريد عائلاتهم وخسارة أبنائهم، بينما تركوا وحدهم يواجهون الحرب والنزوح والدمار. وأجرت صحيفة الشرق الأوسط تحقيقا في الموضوع، خلص إلى أن هذا التململ بدأ يظهر بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في صفوف مناصري الثنائي، بحيث لم تعد الشعارات العقائدية والسياسية قادرة على احتواء حجم الغضب واليأس لديهم. حزب الله تابع تصعيده السياسي ضد السلطة، وقال نائب إيهاب حميدي إن مفاوضات واشنطن مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو أمريكي، ومن يمثل لبنان ليس سوى يد توقع على إملاءات لا حضور لمطالب ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد هو التحالف على حزب الله ليتمكن المشروع من بسط سيطرته على كامل المنطقة. واعتبر أن البعض يذهب إلى الولايات المتحدة للتفاوض على حياة ووجود المكون المؤسس والأكبر في لبنان وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلا عن المكون الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب وهو خيار المقاومة.
2: إنما يعبر عنه الآن بتمديد لهدنة أو لوقف إطلاق النار، إنما هو مظلة للأسف من السلطة اللبنانية للعدو أن يمارس طبيعته في القتل وفي التدمير وفي توسعة الاحتلال على مستوى الجغرافي.
0: اجتماع جديد بشأن قانون العفو بعد خلافات في الأساس طيرت نصاب اجتماع اللجان النيابية. جوزفين أبيغصن.
3: اجتماع اليوم هو بضيافة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، سيضم ممثلين عن الكتل النيابية في محاولة جديدة للتوافق على قانون العفو. العقدة الأساسية تتناول مدة تخفيض العقوبات وتحديد سقف الأشغال المؤبدة من 20 سنة سجنية كما تطرح الغالبية إلى 15 سنة كما يطرح النواب السنة الذي سيتمثلون في الاجتماع بالنائب نبيل بدر.
4: In Sydney on the

0: رياج 2ME أستراليا.
1: اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية لتمام الساعة 4. بنرجع لاستديوهات الهواء لنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الأربعاء. بداية أسبوع كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. تاريخنا اليوم 18 من شهر أيار. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 18 من شهر 5. من حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن كمان رح نروح لسيدني وميلبن أنا وياك انت نتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجة الحرارة 20-17 على صعيد ميلبن. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان زياد برجي بأغنية أنا وياك. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: في عطا الدرباس يا
1: عم. عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عطر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة تو أمي.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: جهات المعروض وأنتم في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال
1: ممكن اتصالاتي معكم مع توني خلصني شغلي
2: بيخذ
3: العيش وفي عندك محللين.
2: ما تيني رأيك؟
3: يا تامي أتيرا يوه. أحيي بقى تويمين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
2: شكرا.
3: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أزاء أحسن كلام أحسن إعلامية.

0: في عطاك الباسيا
1: عجد هالآن؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عطر التيب إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
1: يا الله شو حلو
0: الله

0: لا منه عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. بس لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
1: شغله حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعه وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين، عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
2: ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخلني شغلي.
0: بليز
3: يا خبز العيش، وفي عندك محللين.
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
2: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح بدي مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تبعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: G'day, Jono Wakely here with the top stories. The Prime Minister has denied the federal government's decision to tax certain trust funds amounts to a so-called death tax. From July 2028, a 30% minimum tax will be applied to discretionary trusts, and under that umbrella are testamentary trusts, which are triggered when someone dies. There will be exemptions for deceased estates and existing discretionary testamentary trusts. Australia's chemical regulator has approved an emergency permit for double-strength mouse baits for grain paddocks amid mouse plagues in WA and South Australia. The conditional approval allows for the manufacture and sale of bait containing 50 grams per kilo of zinc phosphide. Producers will be required to complete training before they can purchase the stronger bait. Lebanese state media is reporting that an Israeli missile strike on an apartment in eastern Lebanon killed an Islamic Jihad commander and his teenage daughter. Separately, Lebanon's health ministry says Israel's latest airstrikes in the south have killed 5 people, including 2 children. Meanwhile, health officials in Gaza say 5 people have also been killed in Israeli attacks there. The Israeli military has not commented on its latest operations in either Lebanon or Gaza. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بأبرز العناوين.
7: ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة ويلوح مجددا بالتصعيد العسكري ويدعو إيران إلى الإسراع للتحرك لإبرام اتفاق قبل نفاذ الوقت. واتصال بين نتنياهو وترامب لمناقشة آخر التطورات ولدراسة الخيارات المطروحة بشأن إيران. روسيا تستهدف مدينتي أوديسا ودنيبرو في أوكرانيا بمسيرات وصواريخ في عقاب أكبر هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة على روسيا منذ اندلاع الحرب. ورئيس الأوكراني يقول إن الهجوم مبرر، والكريملين يعلن عن زيارة بوتين إلى الصين غدا بعد أيام من مغادرة ترامب. وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان يزور الجزائر اليوم لفتح فصل جديد من التعاون القضائي بين الجزائر وباريس ومناقشة عدد من الملفات الحساسة، على رأسها مصير الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غليس. في فقرتنا نرصد مشاهدينا آخر التطورات الميدانية في موسكو وكييف مع مراسلنا مازن عباس، كما نفصل بالتحليل والقراءة في زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر مع محللة الشؤون الدولية رمضان عويطية، دون أن ننسى فقرة الاقتصاد وجولة عبر الصحف العربية والدولية. ابقوا معنا.

0: نستهل من آخر المستجدات، وفيما تراوح المفاوضات وجهود الوساطة مكانها نتيجة حالة الجمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق قبل نفاذ الوقت، مشددا على أنه لا مجال للمماطلة وتعطيل المسار التفاوضي. فيما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.
1: بين حالة لا سلم ولا حرب، يحذر من جديد الرئيس الأمريكي إيران بإنهائها من على وجه الأرض إن هي لم تتحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن في المقام الأول.
2: بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء.
1: لكن إيران تقول إن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات ملموسة في ردها على مقترحات طهران. وسائل إعلامية إيرانية قريبة من الحكومة الإيرانية قالت إن الولايات المتحدة طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن، كما أن واشنطن رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. ووسط هذا الجمود في المباحثات، واصلت باكستان ودول إقليمية جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن الشرق الأوسط بأكمله على صفيح ساخن بحسب رئيس البرلمان الإيراني.
2: اعتقدت بعض الحكومات في المنطقة أن وجود الولايات المتحدة سيجلب لها الأمن، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن هذا الوجود ليس عاجزا عن توفير الأمن فحسب، بل إنه يخلق أيضا أرضية لانعدام الأمن.
1: انعدام أمن خاصة لبعض دول الخليج. هذا الأحد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، فيما أعلنت الإمارات أن مسيرة اخترقت أجواءها من جهة الحدود الغربية أصابت مولدا كهربائيا قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي.
0: إلى التطورات في لبنان، تتوصل الخروقات بين الجانبين رغم سريان الهدنة هدنة 45 يوما في الحرب بين إسرائيل وحزب الله منذ منتصف ليل الأحد هذا، وقد قتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غارة إسرائيلية على لبنان، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود.
3: رغم تمديد الهدنة، الجنوب اللبناني لا يهدأ. غارات إسرائيلية متواصلة من البقاع شرقا إلى النبطية وصور جنوبا، وإنذارات إخلاء تتوسع إلى قرى بعيدة عن الحدود. في بعلبك شرق لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية عند أطراف المدينة. الضربة أدت إلى مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وائل عبد الحليم وابنته. وفي الجنوب، تواصلت الغارات على بلدات عدة في النبطية وصور، بينما شهدت بلدة صحمر في البقاع 2 ضربتين متتاليتين. التصعيد الإسرائيلي يتواصل رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي وتمديده مجددا بوساطة أمريكية بعد محادثات في واشنطن. في الواقع وعلى الأرض، هدنة هشة واستمرار ضربات الإسرائيلية على ما يعتبره الجيش مواقع وعناصر تابعة لحزب الله. في المقابل، حزب الله يرد بتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان وشمال إسرائيل. سياسيا، تتصاعد الانقسامات داخل لبنان بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. حزب الله يرفض أي بحث في مسألة سلاحه ويصف المسار الحالي بالطريق المسدود. بحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات والمواجهات منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي عن مقتل أكثر من 2900 شخص، إضافة إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 8 فلسطينيين أمس في وقت تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار الرامية إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر بعد قتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة في غارة إسرائيلية دقيقة في مدينة غزة.
4: ينقل المسعفون الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى. استهدفت إسرائيل الأحد مطبخا خيريا كان يقدم وجبات ساخنة للنازحين في دير البلح في الشمال في مدينة غزة. أقيمت جنائز لضحايا سقطوا في هجمات إسرائيلية منفصلة في الأيام الماضية.
5: الاحتلال لا يفرق بين إنسان يقدم العمل الخيري ولا صحفي ولا رجل دفاع أمن ولا رجل دفاع مدني ولا رجالات أمن ولا كذلك رجالات طوارئ ولا أيضا أطباء. لم تتوقف الحرب حتى هذه اللحظة، وتدفق الدماء والشهداء يرتقون يوما بعد يوم.
4: تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على غزة مجددا بعد أسابيع من توقف قصفها المشترك مع الولايات المتحدة على إيران، وقد شهدت الأراضي الفلسطينية المدمرة إطلاق نار إسرائيلي شبه يومي منذ دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي. بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل اقتربت من إتمام هدف رئيسي في الحرب، وهو القضاء على كل من خطط لهجمات 7 من أكتوبر.
2: خلال عطلة نهاية الأسبوع قضينا على القاتل عز الدين الحداد، كان فعليا أهم عنصر في الجناح العسكري لحماس في غزة. هذا الإرهابي كان مسؤولا عن قتل وجرح واختطاف آلاف المدنيين الإسرائيليين، فضلا عن عدد من جنود الجيش الإسرائيلي.
4: تهدف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة إلى وضع حد لأكثر من 2 من الحرب، لكن لا تزال إسرائيل وحماس عالقتين في محادثات غير مباشرة حتى الآن.
0: إلى أوكرانيا الآن. تعرضت منطقة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل، وأصيب عدد من المباني السكنية حسب السلطات. وتضم أوديسا أحد أهم موانئ التصدير على البحر الأسود. هذا وقالت الإدارة العسكرية إن الطائرات المسيرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة، مما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وأكثر من 30 جريحا حسب السلطات الأوكرانية. يأتي ذلك ردا على هجوم أوكراني على روسيا يعد الأكبر منذ اندلاع الحرب، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء متفرقة من روسيا.
1: 600 مسيرة أوكرانية تتوغل في قلب الأراضي الروسية في هجوم يعد الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات. كييف تمكنت من ضرب أهداف تبعد بأكثر من 500 كيلومتر عن حدودها، متحدية بذلك الدفاعات الجوية المكثفة التي تحيط بموسكو.
6: المسافة من الحدود الأوكرانية تتجاوز
7: In Sydney, on the M7 in Elizabeth Town, you got an overturned truck northbound approaching Elizabeth Drive. Speeds are back down to 40k. In Kings Langley, you got a broken down B-double eastbound on the Sunny Holt Road on-ramp to the M7. Otherwise, in Melbourne, you got an incident on the Monash Freeway inbound at Ferntree Gully Road. Another incident on the Ring Road Greens abound after the Calder Freeway. It's closing out the left-hand lane and speeds are back down to 40k. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعي مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من جولة أخبار الأربعة ونص. بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 أيام. صدام اقتصادي كبير قبل الانتخابات في أستراليا. بدأت رسميا معركة الخطط الاقتصادية بين الحكومة والمعارضة بعد الكشف عن وجود جديد تتعلق بالضرائب والهجرة وتكاليف المعيشة. أبرز العناوين المتداولة حاليا هي تخفيضات ضريبة محتملة، تغيرات في قوانين الهجرة، وعود اقتصادية جديدة، وجدال حول تنفيذ بعض الوعود السابقة. المواطنين يترقبون الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على أسعار المنازل، تكاليف الحياة اليومية، فرص العمل والخدمات. الأجواء السياسية في أستراليا تدخل مرحلة ساخنة. نعم، الأجواء السياسية في أستراليا تدخل مرحلة ساخنة مع اقتراب الاستحقاقات القادمة. بونسوار لكم من جديد، انتو بلفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية والفناني باسكال مشعليني رح نتوجه إلى فاصل استراحة.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من جولتنا الغنائية. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. الأستراليين يدفعون ثمن كل اللي عم يصير عنا حاليا بأستراليا. من اللي قال هيك؟ رح خبركم. اللي قال هيك هو زعيم حزب الأحرار أنجس تايلا. الأستراليين يدفعون ثمن سياسات الهجرة الخاطئة بسبب حكومة حزب العمال والتي أثرت على الجميع. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
7: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافقين فيها عبر أثير راديو 2ME.
0: Crunching out the killer cuts with no limits.
8: I'm done following the rules.
0: No limits.
9: Okay.
0: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
8: What the
0: 2ME. No limits.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
12: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
14: Seven on the hour, every hour.
15: First.
14: 2ME Australia News.
16: إلى العناوين. الستاتيو كو اللبناني مرشح لخمسة وأربعين يوما إضافيا. الهدنة خرقتها غارات توزعت بين الجنوب وبعلبك. التحضيرات على نشاطها لاجتماعات البنتاغون ورسالة خاصة من واشنطن. اجتماع جديد اليوم حول قانون العفو العام. ترامب على إيران التقدم وإلا ستتعرض لضربة شديدة.
17: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
18: Follow us on X.
17: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: العين على إيران بعد استنفاد كل المقترحات والمقترحات المضادة، وبعد وصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى إسرائيل، وبعد تطوير بنك الأهداف الذي يشمل البنية التحتية للطاقة في إيران والتي منع البيت الأبيض من استهدافها في الجولة السابقة. في لبنان الستاتيكو مرشح لأن يعيش 45 يوما إضافيا من وقف إطلاق النار المحدود والذي دخل حيز التنفيذ اليوم في ضوء ما رسمته جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن وخلاصتها سقفان: الأول تثبيت وقف النار شمال الليطاني، والثاني استمرار الحرب جنوبه وأبعد، لكن من ضمن القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي والتي تمنع إسرائيل من قصف بيروت والبقاع ولدى الحاجة القصوى استثناء العاصمة من القصف مهما كانت الظروف. الجيش الإسرائيلي اعتبر أن لا حل عسكريا لنزع سلاح حزب الله حتى ولو قام باحتلال لبنان كله، فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر مسيرة لدى الحزب، مطالبا حكومة بنيامين نتنياهو بإحداث اختراق سياسي. ورد نتنياهو على جيشه متهما إياه بالقصور، وقال في جلسة للحكومة إنه اكتشف قبل 6 سنوات الأخطار الكامنة وراء تزود حزب الله بطائرات إيرانية مسيرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعبا رئيسيا في حرب أوكرانيا. ويرى الإسرائيليون وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه سيكون من الصعب إنهاء الأزمة اللبنانية باتفاق من دون حل الأزمة الإيرانية أولاً. وفي الوقت الضائع بدأت التحضيرات في لبنان وإسرائيل لاجتماعات للبنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟ رسالة واشنطن:
1: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش وآخر من قيادة الجيش الإسرائيلي، وللمؤسسة العسكرية قراءتها الخاصة وبرنامجها الخاص، ولا يمكن أن تختلف المقاربة العسكرية عن السياسية لأن القرار سياسي، وإلا يكون لبنان بدولتين ودويلة أقوى منهما. لكن في الواقع سيمون كرم وندى حمادي معوض هما أقوى بالمفاوضات مما سيكون عليه وفد الجيش الذي سيفرض الوفد العسكري الإسرائيلي تفوقه غامزا من قناتين: أن تقارير الجيش حول تنظيف الجنوب لم تكن دقيقة، وأن الجيش انسحب من مواقعه في الجنوب لحظة دخول الإسرائيلي إليها تاركا الساحة لحزب الله. وهاتان الواقعتان سيستفيد منهما الحزب إلى أقصى حدود. وحتى موعد الاجتماع يدرس الجيش الإسرائيلي توسيعة الحرب البرية في ظل غياب حل لمسيرات حزب الله، علما أن مفاوضات واشنطن توصلت إلى طرح فكرة إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، وهذا هو مغزى اجتماع البنتاغون. ما يطلبه لبنان هو وقف النار والانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر، وما تطلبه إسرائيل هو الانسحاب من الجنوب بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وما قضي به أن لبنان أجبر على التنسيق الأمني في البنتاغون بين الجيشين، وأن إسرائيل أجبرت على دور مركزي للميكانيزم في الاتفاق الأمني المرتقب، علما أنها تريد تعاونا ثنائيا مع الجيش اللبناني دون المرور بالميكانيزم. ما تريده إسرائيل هو أن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لها ضد هجمات حزب الله، وما يريده الجيش اتفاقا سياسيا في لبنان يحصن مفاوضاته في البنتاغون.
0: يا وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد تبلغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداد حزب الله للالتزام بوقف النار الذي صدر عن مفاوضات واشنطن في حال التزمت به إسرائيل. عون أجرى اتصالا بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معلنا تضامنه في ضوء الأحداث في لبنان والكويت والمنطقة. أمنيا سقط قتيلان بينهما قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية قرب بعلبك جنوبا. سجلت فجرا غارات على وادي عزي ودير الزهراني والحنية والمنصوري وبين حمين التحتة وعرب الجل وزوطر، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة الخيام. وبعيد منتصف الليل وفجرا قصفت المدفعية الإسرائيلية قعقعية الجسر وزوطر الشرقية وحبوش وكفر رومان وعلي الطاهر والنبطي الفوقة. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن عشرات الغارات أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. يشهد الشارع الشيعي في لبنان حالة تذمر متزايدة تتجاوز حزب الله وحركة أمل لتطول إيران بشكل مباشر، بعدما شعر كثير من الأهالي بأن الحرب التي فتحت لإسناد إيران انتهت إلى تدمير قراهم وتشريد عائلاتهم وخسارة أبنائهم، بينما تركوا وحدهم يواجهون الحرب والنزوح والدمار. وأجرت صحيفة الشرق الأوسط تحقيقا في الموضوع، خلص إلى أن هذا التململ بدأ يظهر بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما في صفوف مناصري الثنائي، بحيث لم تعد الشعارات العقائدية والسياسية قادرة على احتواء حجم الغضب واليأس لديهم. حزب الله تابع تصعيده السياسي ضد السلطة، وقال نائب إيهاب حميدي إن مفاوضات واشنطن مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو أمريكي، ومن يمثل لبنان ليس سوى يد توقع على إملاءات لا حضور لمطالب ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد هو التحالف على حزب الله ليتمكن المشروع من بسط سيطرته على كامل المنطقة. واعتبر أن البعض يذهب إلى الولايات المتحدة للتفاوض على حياة ووجود المكون المؤسس والأكبر في لبنان، وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلا عن المكون الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب وهو خيار المقاومة.
2: إنما يعبر عنه الآن بتمديد لهدنة أو لوقف إطلاق النار، إنما هو مظلة للأسف من السلطة اللبنانية للعدو أن يمارس طبيعته في القتل وفي التدمير وفي توسعة الاحتلال على مستوى الجغرافي.
0: اجتماع جديد بشأن قانون العفو بعد خلافات في الأساس طيرت نصاب اجتماع اللجان النيابية. جوزفين أبي غصن.
3: اجتماع اليوم هو بضيافة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، سيضم ممثلين عن الكتل النيابية في محاولة جديدة للتوافق على قانون العفو. العقدة الأساسية تتناول مدة تخفيض العقوبات وتحديد سقف الأشغال المؤبدة من 20 سنة سجنية كما تطرح الغالبية إلى 15 سنة كما يطرح النواب السنة الذي سيتمثلون في الاجتماع بالنائب نبيل
4: Signing off in Sydney and Alexandria. You got a broken down bus westbound on Gardiners Road approaching Alice Avenue. Otherwise, on the M2 motorway, it's a slow run westbound through the Lane Tunnel. In Melbourne, you've got a crash on the Monash Freeway inbound at Ferntree Gully Road. It's taking out the left-hand emergency lane and speeds are back down to 40k. And an incident on the Ring Road Greens abound after the Calder Freeway. That one's got the left-hand lane closed. Test drive and buy a Mahindra XUV700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنرجع لستديوهات الهواء لمتابعة مشوار درافتون بروغرام برفتكم لبداية الأسبوع يوم التنين اليوم 18 من شهر ماي أيار. تقصنا بسدني اليوم بتوصل

0: الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، عليكم الاختيار. زعيم حزب الأحرار ضمن اقتراحات إصلاحات جديدة كليا، عليكم الاختيار بين جنسية بلدكم الأصلي أو الجنسية الأسترالية، في إشارة إلى الدول التي لا تسمح بإزدواج الجنسية وهم الصين والهند بالتحديد. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية بنتوجه إلى فاصل استراحة.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عربي وإنجليزي حيدرية 2ME.
0: أغنية رائعة جدا للفنان كاظم الساهر، ها حبيبي. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

0: جولة أخبار الخمسي ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هي 4 عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
5: هدى العناس،
4: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وسائل إعلام إيرانية تقول إن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على مقترح طهران، والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يأمل في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي لبنان، أحدهم بحالة خطرة فيما يواصل غاراته العسكرية على جنوب وشرق البلاد. ومهرجان كان يواصل فعاليته السينمائية لليوم 6 على التوالي في دورته 79.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترح الإيراني، وخصوصا على صعيد الملف النووي، وهو البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا من طهران مراسلنا علي منتظري.
6: وفقا لمصادر إعلامية إيرانية، فإن الولايات المتحدة رفضت تقريبا جميع الشروط التي طرحتها طهران في آخر مقترحاتها للتفاوض، وكانت الشروط الإيرانية 5 تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر، ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على مجمد واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها، فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
4: هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. في سياق متصل أعربت مصر والأردن عن تضامنهما مع الإمارات بعد محاولة استهداف المحطة النووية. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة الأونروا وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. إلى لبنان وتحديدا إلى جنوبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في معارك مع حزب الله، أحدهما بحالة خطرة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته العسكرية على جنوب وشرق لبنان. اعتبر المبعوث الأمريكي توم بارك أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق.
5: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
4: وإلى أخبار الثقافة والفن، حيث تأخذنا إلى مهرجان كان الدولي في دورته 79 لتطلعنا مفادتنا ميشا خليل عن آخر الفعاليات.
7: 9 أفلام عرضت حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحفة الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرضى بطريقة إنسانية محفزة والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند والفيلم الإيراني قصص موازية والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ جين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
4: وعلى وقع فعاليات مهرجان كان السينمائي ننهي النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: Starting up in Sydney and Jamison Town, it got a broken down truck on the M4 eastbound on ramp from Agoura Road. In Darlinghurst, it's a slow run southbound on the east distributor. In Melbourne, there's been a crash on East Link northbound after Canterbury Road. Two lanes are closed and delays are back to the Burwood Highway. Another crash in Glen Iris. Burke Road is now closed northbound at Malvern Road. Take Taronga Road instead. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وملبون وتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية لتمام الخمسة نص. بدهن لنتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. بتوصل درجات الحرارة لعشرين 17 على الصعيد ملبون. رح نبلش مع الفنان فارس كرم. هيدي جولة غنائية كتير حلوة، ما بتستمعوا لهيك منوعات موسيقية إلا بس تتابعوا إذاعتكم الأقوى 2ME. الحب المجنون هالأغنية للفنان جورج الراسي رح نسمعها سوا. أيضا جولتنا الغنائية رائعة جدا، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

0: من عند الفنان جورج الراسي الحب المجنون. استمعنا لجولتنا الغنائية هالأغنية بالذات شو حلوة عن جد، على أمل هالأغاني والمنوعات الموسيقية الحلوة عم تسمعوا لها عبر أثير راديو 2ME عم تنال كل أعجابكم. منروح الشرطة الفيدرالية الأسترالية تعتقل 3 أشخاص في مدينة سيدني بتهمة النصب والاحتيال وشراء سبائك ذهب أونصات بهذه الأموال. كيف تم الكشف؟ رح أخبركم. إحدى أفراد هذه المجموعة وهي إمرأة اشترت ذهب بقيمة $100,000 5 مرات خلال أسبوعين. نعم، $100,000 صرفت على شراء للذهب بظرف خلال أسبوعين. تم الشك بأمرها بعد تنبيه البنك للشرطة الفيدرالية الأسترالية عن عملية الشراء المشبوهة واحتمالية وجود احتيال. هي غالبا اشترت الذهب من شركات بيع الذهب المعروفة مثل الاي بي سي، لذلك تم كشف أمرها والنتيجة كانت تم اعتقال 3 أشخاص. والتحقيقات أظهرت أن هذه الأموال بالإضافة إلى $500,000 أخرى جاءت نتيجة الاحتيال الإلكتروني سكام إيميل على الشركات في أستراليا. سيواجهون هلا السجن والمحكمة. مبروك، تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. الغلط نتيجته الغلط أبدا، ما في مجال. لما الواحد بيعمل غلط راح تكون النتيجة غلط، ومش بس غلط، قاسي. يعني تعي هلا شرحتي على المحاكم رايحة جاية وممكن حبس كمان. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. الفنان عاصي حليني، عندي الفنان فرج سليمان، وعندي كمان الفنان ماجد الرومي. هالأغاني الحلوة بس بتستمعوا لها عبر أثير راديو.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
2: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. مع دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ لا وقف لإطلاق النار، إسرائيل تواصل غاراتها وأنذاراتها للبلدات الجنوبية والبقاعية، بينما نفذ حزب الله هجمات على مواقع وآليات إسرائيلية ما حافظ على التوتر الأمني في الجنوب. وفق واشنطن، إسرائيل ستواصل الحرب ضمن ضوابط ترامب، ضرب أهداف محددة لحزب الله من دون قصف بيروت والبقاع. فهل تلتزم الخطوط الحمر الأمريكية؟ توازيا، حزب الله واصل هجومه على مفاوضات واشنطن، ووصفها النائب إيهاب حميدي بالمسرحية القذرة، مؤكدا أن المعركة معركة وجود. رغم ذلك، الأطراف الثلاثة ستتابع المسار العسكري في البنتاغون: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من جنوب الليطاني، وحصر سلاح حزب الله وتسليمه، وسط تساؤل عن التنفيذ في ظل رفض الحزب. البداية من الجنوب والبقاع، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية رغم تمديد وقف إطلاق النار، موقعة قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. ومن بعد التحذيرات الإسرائيلية لعدد من البلدات الجنوبية، استهدفت بلدة كفرحون قضاء جزين للمرة الأولى منذ بداية الحرب. إلى ذلك، شمل القصف المدفعي بلدة المنصوري، فيما استهدفت الغارات قبريخة، ياطر، جبشيت، حاروف، تولين، جوية، تبنين، السلطانية وكفر دونين. وفي البقاع الغربي، استهدفت غارة منزلا في بلدة سحمر ودمرته بالكامل من دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض. ومع انطلاق المسار الأمني السياسي بين لبنان وإسرائيل، الام تي في تكشف كواليس الساعات الحاسمة لاختبار وقف النار مع شكوك متنامية. فبين 5 أيلول و 29 أيار، ماذا تغير؟ رامي نصار.
1: بكثير من الحذر، تلقى لبنان الرسمي طرحا عبر سفارته في واشنطن حول مساع لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت الأحد بين حزب الله وإسرائيل. مصادر دبلوماسية تكشف للام تي في أن الاتصالات تكثفت السبت بين لبنان وأمريكا وتاليا إسرائيل، وبين لبنان الرسمي وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا، وهو تبلغ من رئيس الجمهورية مساء السبت أن فكرة وقف النار جدية، فكرر قوله: جيبوا وقف إطلاق نار تام والباقي علي. مع كثير من الشك طبعا انطلاقا من سلوك إسرائيل في غزة والجنوب وعدم التزامها وفق المصادر. إذا نجحت الضغوط، من غير المستبعد أن لا تكون هذه الهدنة معلنة، بل تحصل بالتخفيف تدريجا وصولا إلى وقف النار، وهذا يشترط معطيين غير واضحين وتبقى الشكوك كبيرة بتحقيقهما. الأول، التزام إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط الاحتفاظ بحقها في استهداف أي تهديد ترصده، كما أعلن أكثر من مسؤول حول مسألة التفاوض تحت النار. أمن الضغط الأمريكي سينجح في لجمها كليا، كما أن لبنان يطالب بأن تشمل الهدنة كل أراضيه. الشرط الثاني، أن يعطي حزب الله فرصة حوالي يومين لتخفيف الضربات الإسرائيلية وصولا إلى وقفها إذا ما حصل ذلك، ومن غير المستبعد أن يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل بعد هذه الفترة الوجيزة.
2: بكل مفاوضات إسرائيل لا تفاوض إلا تحت النيران. أنا بتمنى نشوف الدولة اللبنانية فرضت على إسرائيل وقف إطلاق نار، وهون الإرادة الأمريكية ممكن تنجح، لكن في احتمال كتير كبير أنه الإسرائيلي يستمر بعملياته العسكرية اللي عم بتجمله. كل كيلومتر إضافة هو ورقة إضافية جديدة في التفاوض.
1: الشكوك كبيرة إذن، ولا يغيب عن المعنيين احتمال أن تكون هذه المحاولة الأمريكية في سياق استمرار فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وخصوصا إذا تجددت الضربات على طهران. إنما يأملون في أن تنجح هذه المساعي أو البايلوت بيريود للتأسيس عليها طوال فترة 45 يوما، فتسهل بالتالي المسار الميداني الأمني الذي يفترض أن يتكرس في اجتماع 29 من أيار في البنتاغون.
2: ما نشهده وما نرى هو تحول تدريجي للجيش اللبناني من قوة ضبط أمني إلى قوة فرض سيادة، وهذا الأمر يحتاج إلى 3 شروط أساسية. الشرط الأول هو قرار سياسي واضح، وشفنا الحكومة أخذت قرار سياسي واضح بحصرية السلاح، قدرات قتالية جديدة للجيش اللبناني، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري العمل على تعزيز قدرة المقاتل الفردي عبر الرواتب، يعني مضاعفة الرواتب وتزويد الجيش اللبناني بعتاد خاص يحتاجه، والقدرة الثالثة أو الشرط الثالث هو قدرة مجتمعية أو غطاء مجتمعي.
1: ومن هنا تتحدث مصادر عسكرية عن تعديلات ستتم على خطة 5 من أيلول التي قدمها قائد الجيش لمجلس الوزراء في ضوء أفكار أمريكية كثيرة تطرح وتتبلور من التخطيط إلى المؤازرة في حصر السلاح وفق جدول زمني واضح يمهد لجدولة الانسحاب الإسرائيلي حينذاك.
0: ومن متابعة التطورات الميدانية ننتقل إلى معاينة مباشرة للجنوب، فوسط الطرقات الخطرة والبلدات المحاصرة شقت قافلة تابعة لجمعية نورج طريقها من بيروت إلى دبل الجنوبية، رحلة استمرت أكثر من 12 ساعة. تفاصيل هذا النهار الطويل في تقرير لماريو دويري.
3: فجر الأحد انطلق موكب تابع لجمعية نورج من بيروت محمل بمساعدة عينية إضافة إلى مبلغ مالي لتغطية الأقساط المدرسية للتلاميذ الصامدين ببلدة دبل الجنوبية. هالبلدة المحاطة بشكل شبه كامل من الجيش الإسرائيلي بعده صامد فيها أكثر من 1650 شخص بينهم حوالي 125 تلميذ.
4: نحن في رسالتين، أول رسالة أنه حدكن، وتاني رسالة انه بهن تضل مدرسة مفتوحة ليبقوا الاهالي هون حتى تبقى الضيعة. بكرة اليونيفيل السنة في اللين، انتو كدولة لبنانيين شو محضرين لهالاهالي هون حتى ما ينعزلوا نهائيا عن الوطن الام؟
3: اللقاء الاول كان ببرج رحال حيث تجمع اهالي المناطق الجنوبية لمواكبة الموكب وتسهيل وصولهم الى بلداتهم يلي انقطعوا عنها بسبب الحرب.
5: طالعين كونفوا، مطلعين غراض معنا كرمال الضيعة، محصرين كل شيء، امور الحياة تنقدر عيش البسيطة اكيد.
6: كلها مواد غذائية اللي طالعة معنا، كلها عالم كانت بالمستشفيات ببيروت. نتأمل بقى هالمنطقة تخلص من كل الحروب.
3: لم تقتصر القوافل على المساعدات الإنسانية، إذ نقل بعض بضائع اشتريها أصحاب المصالح لإعادة تعبئة محلاتهم التجارية وتعزيز مقومات الصمود بالمناطق. انطلق الموكب بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل، وكانت المحطة الأولى مركز قوى الأمن الداخلي برميش، بخطوة بتعتبرها جمعية نورج أولوية لدعم بقاء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها بالمنطقة.
7: بمسعى من الجيش اللبناني واليونيفيل عم نقدر نأمن هالكونفويات. هلأ صار في صعوبة شوي أكيد بتأمينهم يطلعوا على الضيعة، بس هودي الكونفويات الأليات كلهم ضروري يطلعوا بالقليلة مرة بالجمعة.
8: نحن هون صامدين ببلادنا، من هون مني رايحين، نحن جماعة مع السلام.
3: بعد أكثر من 10 ساعات على الطريق وصل الموكب إلى دبل، وتحديدا إلى المدرسة الأنطونية.
9: ونحن رغم الحرب ورغم الحصار ورغم كل شيء كملنا مع الأساتذة، نخاطر بحياتنا، نخاطر بالأطفال ونجمعهم ونعلمهم. وانتو لأنه عم تفكروا فينا، انتو اللي كنتوا الأبطال وانتو اللي خليتونا نصير أبطال.
10: جوزي وابني برماش، وأنا كنت مزروبة ببيروت مش قادرة اطلع، صار شي شهر. نتمنى انه هالوضع يصير منيح وهالدولة تهتم فينا.
3: هيك بعد أكثر من 3 أسابيع من المحاولة وصلت نورج إلى دبل، ومعه حملت أكثر بكثير من مساعدات، حملت أمل بمستقبل آمن وأفضل.
0: في الإطار عينه، الام تي في تواكب الجيش اللبناني واليونيفيل للمرة الأولى إلى حدود كفركلة من ناحية درميميس.
11: بمرافقة الجيش اللبناني واليونيفيل لأول مرة بعد حرب 2026، الام تي في تصل إلى حدود بلدة كفركلة من ناحية درميماس بكاميرا الزميل روجي نهرة، وذلك خلال رفع الركام عن محطة ضخ المياه للبلدة بعد التقرير التي أعدته عن انقطاع المياه عن بلدة درميماس بعدما فجرت إسرائيل محطة الضخ الرئيسية التي كانت تغذي البلدة. وبعدسة الكاميرا واكبنا إجراءات إعادة المضخة للعمل، حيث أعادت البلدية العمل بالمضخة بعد إزالة الردميات عنها، وذلك بالتعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وجهود أبناء البلدة.
0: الام تي في تعين سكانرز من على أرض مرفأ بيروت، ومصادر دبلوماسية تعلق على المستوى الأمني.
11: هنا الرصيف 16 في مرفأ بيروت، حيث تغير كل شيء. منذ أيام قليلة بدأت أكثر أجهزة الإسكانر تطورا في العالم بالعمل بهدف إعادة ثقة المجتمع الدولي بالمرفأ، خصوصا من الناحية الأمنية. الام تي في رصدت الأعمال عن قرب. 100% من الحاويات الواصلة إلى لبنان يجب أن تمر عبر هذه الأجهزة، كما تشمل الإجراءات الحاويات الصادرة وتلك العابرة ترانزيت.
12: من ناحية القدرة التشغيلية للسكانر هن درايف ثرو، التراك يعني الكاميون بيقطع فيها بتاخد حوالي 8 ثواني كل البروسس وايل بيكون عم ينسى، وبتقدر تعمل قدرة تشغيل حوالي 100 حاوية بالساعة. نحن عنا 2 سكانرز منهم هدول على الرصيف 16 بمرفق بيروت، يلي بتعطينا قدرة استيعابية بحدود ال 200 كونتينر بالساعة مقارنة ب 40 كونتينر بالنهار على السكانر القديم.
11: وقال مروان النفي رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفق بيروت أن إدارة المرفق استفادت من التجارب السابقة، حيث كانت بعض الحوادث تفتعل في كثير من الأحيان لتعطيل أجهزة السكانر، لذلك أنشئت حماية إسمنتية حولها مع منع أي شخص من التواجد بالقرب من المنطقة المخصصة لها.
12: غرفة التحكم بهدول السكانرز موجودة على بعد 2 كيلومتر بمبنى الجمارك العام على الباب رقم 3 بمرفق بيروت، يلي من هونيك عم يتحكموا بالسكانر. فعليا ما في شخص موجود حد السكانر يلي هو

0: مئات الشاحنات على الحدود اللبنانية السورية تنتظر لأيام بسبب الإجراءات المشددة. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل إن مسار الإصلاح في إدارة الجمارك يهدف إلى مكافحة جميع أنواع التجاوزات، ما من شأنه أن ينعكس زيادة في إيرادات الدولة اللبنانية، وبذلك يعود مرفأ بيروت إلى المعايير العالمية من الناحية الأمنية ليصبح مؤهلا للاندماج في خطط النقل البحري في المنطقة. الإجراءات المتبعة في مرفأ بيروت دفعت الدول الخليجية ودول عالمية للموافقة على إعادة العمل مع هذا المرفأ التاريخي لولا عودة الحرب الإسرائيلية الحالية. من داخل مرفأ بيروت
1: In Sydney, in Holroyd, you got a two-car crash on Woodville Road westbound on the on-ramps, the M4 motorway. Lane 1 is now closed. On the M4 motorway, you've got a crash westbound near Burnett Street off-ramp. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for that crash on Eastlink northbound after Canterbury Road. Two lanes are still closed and delays are back through to Burwood Highway. Another crash in Kilsyth on Mount Dandenong Road east of Colchester Road. Delays beginning to build both ways there. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: من جولة أخبار الساعة 6 العودة لسجهات الهواء بدي وصل تحية المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام هون راديو 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني لبداية الأسبوع يوم الاثنين، اليوم تاريخنا 18 من شهر أيار ماي. بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ميلبن. بكرة مثل اليوم، بكرة الثلاثة مثل اليوم أبدا 20 درجة الحرارة بسيدني وبميلبن توصل أقصاها ل 17 درجة. برعاية شركة عشتار حاضر الطقس تقدمت لكم. بتلاقوا شركة عشتار على 95 وي ستريت فيفيلد. بسمع الفنان مروان خوري عبر أثير راديو 2ME.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
1: وجهل

الفنانة سارية السواس بهالأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مني كاتيانا لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. تعرفوا مستمعينا أنه أحيانا بتفكر إذا أعطيت أكثر من اللازم بكل شيء بالحياة مثل شغل، حب، اهتمام، صداقة رح تنال التقدير والإعجاب والمكافآت. طبعا مش ضروري مكافآت مادية وإنما معنوية وهي الأهم، لكن للأسف بتنصدم بالعكس. لا، والأصعب أنه ممكن تتعرض للاستغلال لمجهودك، لحبك، لاهتمامك وبدون شفقة. لهيك دايما أعطي على الأد بكل شيء، لا أكثر ولا أقل، هيك الحياة بدها. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. حبيبتي بيروت، هالأغنية رح اسمعها سوا للفنانة عبير نعمي.

0: جولة أخبار الستة ونص متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مستمرة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Australia News.
5: ABC News.
6: G'day, John Wakeley here with the top stories. Auctioneers say the government's changes to negative gearing and the capital gains tax discount are having a direct effect on confidence. Preliminary data from research firm Cotality shows the auction clearance rate in Sydney at the weekend dropped to 49%, its lowest level since 2020 and the early stages of the COVID-19 pandemic. The government's proposed changes are aimed at helping first home buyers enter the market. The family of Daniel Duggan says they are appealing a federal court decision that dismissed his bid to avoid extradition to the United States. The former US Marines pilot was arrested in Orange in 2022 at the request of the US government, who claims he unlawfully trained Chinese pilots in South Africa in 2012. Mr. Duggan denies the allegations and has been detained in a maximum security prison since his arrest. Ukrainian officials say a wave of Russian drones and missile strikes has left around a dozen people wounded, including two children. In Odessa, residential buildings, a school and a kindergarten have been hit. Earlier, a Ukrainian attack on Russia killed at least four people in an attack that President Volodymyr Zelensky called completely justified. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مرحبا بكم من جديد على قناة فرونت 24 في نشرة إخبارية جديدة من حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران من أجل الإسراع لإبرام اتفاق، ويجتمع يوم غد بفريق الأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية ضد إيران. وطهران تقول إنها تبادلت مع واشنطن الملاحظات على أحدث مقترح إيراني. وتحركات دبلوماسية إقليمية مستمرة لكسر جمود المباحثات. وفي أوكرانيا، مقتل شخص وإصابة العشرات في هجوم روسي بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أنحاء عدة من البلاد، في تصعيد يأتي بعد يوم من إعلان روسيا تعرضها لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو منذ أكثر من عام. وزير العدل الفرنسي جيغال دارمانا يزور الجزائر اليوم وسط مؤشرات متزايدة على تحسن العلاقات بين باريس والجزائر، زيارة ترمي إلى مناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى ملفات حساسة على رأسها مصير الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غليز.

0: مع دخول الحرب على إيران يومها 80 لا تزال المفاوضات تراوح مكانها وسط تصعيد متزايد في المواقف الأمريكية. فقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا إلى طهران، دعاها فيه إلى الإسراع بإبرام اتفاق جديد ملوحا بضربات عسكرية أشد قسوة إذا استمر تعثر المفاوضات. وفي هذا الإطار أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب سيعقد الثلاثاء اجتماعا مع فريق مستشاري الأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية المطروحة تجاه إيران. من جانبه أعلن المتحدث باسم الجهة الخارجية الإيرانية أن طهران وواشنطن تبادلتا تعليقاتهما على أحدث مقترح إيراني، مشيرا إلى أن مطالب بلاده تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، ومؤكدا أن المحادثات التي تجري بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة. المزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
1: طهران في الساعات الماضية وتحديدا منذ أن قامت بتسريب ما وصف بالشروط الأمريكية لاستئناف العملية التفاوضية، تلك الشروط التي اعتبرتها وسائل الإعلام الإيرانية تتجاوز كل الخطوط الحمراء الإيرانية التي وضعت منذ بداية هذه الحرب بطبيعة الحال، ووصفت إعلاميا على أنها ذات الأهداف التي سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها عن طريق الحرب وفشل في ذلك. تريد من طهران أن تقدمها لها على طبق من ذهب على طاولة المفاوضات. منذ ذلك الحين سلكت طهران مسارين المسار الدبلوماسي والعسكري بالتوازي تماما، يعني في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الجمهورية مسعود بزشكان وزير الداخلية الباكستاني يعرب عن أمله في أن تتوصل الوساطة الباكستانية إلى حلول ناجعة تؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة عن طريق الدبلوماسية. في الوقت ذاته يخرج المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية ليؤكد استعداد طهران للزود عن بلادها، ويؤكد قدرة طهران للخوض في حرب طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اختارت واشنطن الطريق الدبلوماسي. في الوقت ذاته يخرج مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في بندر عباس ليؤكد أنه تلقى معلومات من قوات البحرية التابعة للحرس الثوري بأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز سوف تتسارع وتيرتها في الأيام المقبلة، رغم تأكيده على أن هذه الحركة سوف تكون بموجب الشروط الجديدة الإيرانية، إلا أنه يؤكد أن هذه الحركة سوف تتسارع. لكن في الوقت ذاته أيضا يخرج محسن الرضائي قائد الحرس الثوري الأسبق ليؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والشروط التي تم الإعلان عنها لا تبحث عن خيارات دبلوماسية وإنما تريد استئناف الحرب، ويؤكد أن طهران سوف تدافع عن بلادها وأنها لن تصبر كثيرا على ما وصف بالحصار البحري الذي قال محسن الرضائي أنه استمرار للعملية العسكرية، وأن طهران سوف تقوم ربما بالرد عليه يعني سابقا أو لاحقا على حد تعبيري. بطبيعة الحال طهران ترى أن الشروط الأمريكية لم تراعي إطلاقا الأهداف الإيرانية لإنهاء هذه الحرب، وتلقي الكرة كاملة في الملعب الأمريكي وتقول إن واشنطن هي من يجب أن تختار ما إذا كان سوف تمضي في الطريق العسكري أو تمضي في الطريق الدبلوماسي.
0: وفي أخبارنا العاجلة أفاد مصدر بأن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ليلة أمس الأحد. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام رسمية نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن اجتماع فرق فنية إيرانية وعمانية الأسبوع الماضي في سلطنة عمان لبحث آلية تضمن العبور الآمن في مضيق هرمز. كما أكد المتحدث أن إيران لا تحمل أي عداوة تجاه دول المنطقة بما فيها الإمارات. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا واسعا خلال الليل باستخدام أكثر من 500 مسيرة وعشرين صاروخا استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض معظمها، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين في مدن بينها أوديسا ودنيبرو وزابوريجيا وخرسون. بينما قالت موسكو إنها أسقطت مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. ويأتي التصعيد بعد يوم من أعلن روسيا تعرضها لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو منذ أكثر من عام.
2: 600 مسيرة أوكرانية تتوغل في قلب الأراضي الروسية في هجوم يعد الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات. كييف تمكنت من ضرب أهداف تبعد بأكثر من 500 كيلومتر عن حدودها، متحدية بذلك الدفاعات الجوية المكثفة التي تحيط بموسكو.
3: المسافة من الحدود الأوكرانية تتجاوز 500 كيلومتر. بلغت قوات الدفاع الجوي الروسية أقصى تركيز لها في منطقة موسكو، لكننا نتمكن من السيطرة على الوضع. تحيا أوكرانيا.
2: الجيش الأوكراني أصبح يشن هجمات منتظمة في عمق الأراضي الروسية، كاشفا عن ثغرات الكريملين الأمنية. في الأشهر الأخيرة امتدت أجنحة الطائرات المسيرة الأوكرانية حتى قلب جبال الأورال لتطال مدنا تبعد نحو 2000 كيلومتر عن الحدود.
4: تنتج أوكرانيا المزيد من الصواريخ التي يزداد مداها يوما بعد يوم، وفي المقابل على الجانب الروسي تتعرض أنظمة الدفاع الجوي الأرضية البالغ عددها 1000 لتآكل كبير، ويصبح من الصعب على روسيا حماية جميع منشآتها الحيوية.
2: لطالما شكلت شساعة الأراضي الروسية حصنا طبيعيا يحمي الكريملين من ويلات الهجمات، لكن مسيرات كييف هزت هذا الصرح ووضعت قوة موسكو على المحك.
0: في خطوة تعكس استمرار التقارب بين باريس والجزائر، يزور وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان يوم الجزائر لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، إلى جانب ملفات حساسة تشمل قضية الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غلاز وكذلك شبكات الجريمة المنظمة.
5: جيرال دارمانان وزير العدل الفرنسي يزور الجزائر برفقة فريق من القضاة، والهدف هو مناقشة التعاون القضائي بين البلدين. مؤشر جديد على انتعاش في العلاقات بين باريس والجزائر بعدما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة.
6: باريس عازمة على تجاوز الأزمة السياسية والدبلوماسية مع الجزائر، والعودة إلى الجزائر بعد عام من استدعائه إلى باريس تمثل خطوة تعكس هذه الرغبة الفرنسية في العمل مع الجزائر ضمن إطار من الاحترام المتبادل لمعالجة القضايا والملفات العالقة.
5: في قلب النقاش ستطرح القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، لا سيما التي تواجهها فرنسا مع المنظمات الإجرامية في المدن الكبرى كمارسيليا وباريس. الاستعانة بالخبرات الجزائرية وتنظيم دورات ثنائية بين البلدين سيتم تناولها في هذا الصدد. يضاف إلى ذلك طرح مسألة الإعفاء عن كريستوف غلاز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات قبل عام بتهمة تمجيد الإرهاب بعد إيقافه في منطقة القبائل أثناء عمله الصحفي. باريس تأمل بإصدار عفو على غلاز حسب ما أفاد به وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الذي زار الجزائر، زيارة تلتها أخرى للوزير المنتدب لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس غيفو، فيما يبدو أنه مساع حثيثة لعودة المياه إلى مجاريها بين البلدين.
0: ويشكل ملف زعماء شبكة مافيا ديزاد المتهمين بإدارة عمليات تهريب المخدرات وأعمال العنف انطلاقا من الجزائر أحد أبرز محاور زيارة وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان إلى الجزائر. المزيد من التفاصيل عن هذه الشبكة في التقرير التالي.
7: يلا يا

0: نعود لمتابعتنا مشوارنا بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. يكتم الإنسان غضبه في قلبه ويظن أنه اختفى، فيظهر فجأة في الوقت الخطأ والأسباب الخطأ وللناس الخطأ. إنها نتيجة عدم خوض المعارك بوقتها. بونسوار.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا حضر 2 أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. منروح لأزمة المنازل الحكومية تزداد في أستراليا. كشف تقرير عن وجود عدد من المقيمين غير الحاصلين على الجنسية الأسترالية في مساكن الإسكان الحكومي بولاية نيو ساوث ويلز، وفي وقت يتجاوز فيه عدد طلبات الانتظار 68 ألف أسرة، مع فترات الانتظار قد تصل إلى 10 سنوات. النقاش تصاعد حول أولويات توزيع الأسكان العام في ظل أزمة سكن متزايدة ونقص كبير في الوحدات المتاحة. القضية أثارت دعوات لمراجعة سياسات تخصيص الإسكان لضمان العدالة وتلبية الطلب المتزايد. تحياتي المسائية لكم، أنتم برفقة ذات 2 ME 1638 AM. نسمع الفنان مرتضى.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من ويشكي كن فيها عبر أثير راديو 2ME. Turn your radio
1: up. This is 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها 11 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها. ترامب يتوعد إيران ويجدد تهديداته بمحوها، ويبحث مع فريقه الأمني غدا استئناف الحرب، وطهران تؤكد أن المحادثات بوساطة باكستانية مستمرة. القيادة المركزية تؤكد للعربية أن واشنطن تواصل حصار موانئ إيران وقطعت التمويل عن أذرعها. باكستان تدين استهداف محطة براك النووية في الإمارات وتحذر من أي أعمال تترتب عليها عواقب تتجاوز المنطقة. إسرائيل ترفع درجة التأهب لاستئناف الضربات على إيران وتواصل قصف لبنان رغم تمديد وقف النار.
1: تشرح أي برنامج بدأ تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن ضلينا الجيش.
0: القائد المنشق السافنا يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان، ويؤكد أن بعض القادة غير مقتنعين بجدوى الحرب. نذكر مشاهدينا في بداية هذه النشرة بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. رويترز عن مصدر باكستاني تقول: قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. إذن هذا ما أوردته رويترز قبل قليل. طبعا يأتي هذا وسط تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية قبل قليل أن المحادثات مع أمريكا بوساطة باكستانية هي لا تزال مستمرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مطالب طهران في المفاوضات مع أمريكا تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. قبل ذلك مشاهدينا، ووسط حديث عن استئناف الحرب ضد إيران، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته ويقول لطهران إن الوقت ينفد، ومن المنتظر أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف الحرب والتفاوض مع إيران. وقال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في منشور له عبر حسابه في منصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا طهران إلى التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء وفق تعبيره. في سياق متصل طالب ترامب الإيرانيين في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية بالخوف والحذر منه، قائلا إنه ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد.

من بكين إلى واشنطن مسافة بعيدة، أليس كذلك؟ في هذه المسافة لم يكد ترامب يغلق ملف المفاوضات مع الصين حتى فتح أمامه ملف المواجهة مع إيران. وثيقة سرية فوق طاولته تلخص أمرا واحدا، خطط الضربات العسكرية ضد طهران هي جاهزة الآن للتنفيذ. وبهذا يعيد ترامب تهديده إما الصفقة أو الجحيم. هي تفاصيل خطة استئناف الحرب فجرتها نيويورك تايمز. فالمقاتلات الأمريكية بدأت تتحرك بالفعل على الأرض في المنطقة. خيارات الخطة تنقسم إلى سيناريوهين اثنين. الأول غارات وقصف كبير يستهدف البنى التحتية العسكرية للحرس الثوري. أما السيناريو الثاني وهو الأخطر، نعم إنه الأخطر، قوات النخبة الأمريكية على الأرض، والهدف هذا الموقع، موقع أصفهان النووي. تخيلوا المشهد، لقطة إنزال في هذا الموقع في أصفهان، والهدف السيطرة على اليورانيوم المدفون في باطن الأرض. طوق أمني خانق، لكن الجنرالات هؤلاء يهمسون سرا. هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، لأن تأمين هؤلاء الرجال الذين سينزلون على الأرض يحتاج آلاف الجنود كطوق أمني. إذن مشاهدينا، لنربط لكم خيوط هذه القصة كاملة متكاملة. كل هذه التفاصيل تلتف حول عنق إيران من داخل أروقة البنتاغون. قبل أيام قليلة أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، نعم هذا الرجل، قال إن الخيارات وضعت بالكامل تحت تصرف القيادة. كين هذا الرجل لم يكشف عن طبيعة الضربة، لكنه أطلق إشارة أوضح من التصريحات نفسها. 50,000 جندي، حاملة طائرات، 12 مدمرة بحرية، عشرات الطائرات المقاتلة، خيار ينتظر إشارة واحدة، أن يغلق ترامب ذلك الملف أو يفتح النار.

0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل العباس. أهلا بك دكتور. ثمة فعل يمكن أن يوصف أنه إيجابي إذا ما استندنا إلى الخبر العاجل الذي افتتحنا به هذه النشرة والذي جاء نقلا عن رويترز والتي نقلت عن مصدر باكستاني يقول قدمنا مقترحا إيرانيا معدلا لأمريكا لإنهاء الحرب. هل نحن نتحدث عن أجواء يمكن أن تفضي إلى نتيجة ما تنزع فتيل هذه الأزمة؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا نعم هناك ضغوط صينية حقيقة على الولايات المتحدة وعلى إيران في مواصلة هذا المسار السلمي. يعتمد الأمر يعني الولايات المتحدة بعثت بمقترح من 5 نقاط يعتمد على الرد الإيراني والتأثير الصيني على هذا الرد. ربما هذا آخر شيء بقي وأنه من المهم تصور أمريكيا أن الرد الإيراني لا يستغرق وقتا طويلا وأنه يقدم تنازلات يعني تنازلات جدية وحقيقية. إذا هذا لا يحدث فأعتقد الذهاب إلى الحرب أصبح واضحا. كم الانتظار
0: من ما يمكن قراءته يعني إذا ما وضعت أمامك كل هذه المعطيات دكتور عقيل عباس، يعني هل تعتقد بأن هذا هو التعديل الأخير، هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران؟
1: بتصوري هكذا. لاحظ العملية التي يتم الحديث عنها في الولايات المتحدة، الإنزال في أصفهان وأخذ اليورانيوم المخصب. ما الذي تريد الولايات المتحدة في مقترحها؟ تسليم هذا اليورانيوم المخصب. إذا ترفض إيران يعني إخراجه الولايات المتحدة تقود إليها، يمكن أن يقبل ببلد ثالث، فأمريكا ستذهب وتأخذه بالقوة وتزيل ورقة تفاوضية من يد إيران وتهيئ للرئيس ترامب إعلان الانتصار. هذه لن تكون العملية بوحدها، ستكون معها عمليات. فترتيب الأشياء وكأنه الرئيس ترامب يقول للإيرانيين أعطوني هذه سلما لأنه بعد أيام قليلة سأخذه حربا إذا لا تعطوني إياها بالسلم. يعني هذا الطريقة الدرامية التي اعتادها الرئيس ترامب أو هو يحبها. طيب. وللولايات المتحدة هذه الإمكانية.
0: اسمح لي في هذه الجزئية، يعني ماذا تتوقع أن يكون التعديل الذي طرأ على هذا التصور أو هذا المقترح الإيراني الأخير؟ ما الذي عدل فيه؟ أو بمعنى آخر ما هي هوامش التعديل؟ ما هي النقاط التي هي قابلة لأن يعدل فيها إما في جوهرها أو في توقيتها أو حتى في مصفوفة تنفيذها؟
1: يعني الأشياء التي بعثتها الولايات المتحدة فضلاً عن اليورانيوم المخصب والتجميد التخصيب النووي، أقصى ما تستطيع أن تعطيه لإيران من رفع أموالها المجمدة أقصاها 25%. لا ضمان أنه بعد 30 يوماً من التفاوض إذا لا يتم التوصل إلى اتفاق إيران تقبل بتجميد التخصيب وتقبل بإخراج 500، وللولايات المتحدة لا تعطي ضمانات أنها لا تستأنف الحرب إذا نعم. لم تصل إلى اتفاق. والشيء واضح. الأخير لا تعويضات مالية لإيران، لأن إيران تصر على تعويضات مالية للحرب. الفجوة كبيرة بين الطرفين حقيقة. آخر ما بعثته إيران هو تنازل شبه جزئي، حتى ليس جزئيا، فقط في إخراج اليورانيوم المخصب. طيب. إخراج جزء منه خارج إيران، وإذا فشل التفاوض في 30 يوما يعاد هذا إلى إيران. القضايا الأخرى لم تقدم أي تنازل فيها، فالفجوة فعلا كبيرة. لكن طيب. الضغط يمكن أن يولد يعني مسارا سلميا حقيقيا وتنازلات جدية.
0: دكتور تحدثت عن الفجوة كبيرة، أود أن أسأل عن عامل مهم، الوقت يلعب في صالح من؟
1: أعتقد الوقت هنا يعمل لصالح الولايات المتحدة بسبب حصارها البحري حقيقة وجلبها القوات الكثيرة واستعدادها للذهاب لعملية عسكرية. إيران ليس أمامها إلا الدفاع، والولايات المتحدة يعني أمامها الهجوم، وهي يعني جلبت ما يكفي من أجهزة ومعدات للاستفادة وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في العملية الأولى، ما سمي بالغضب الملحمي. طرفان يتعلمان من أخطائهما، لكنه الولايات المتحدة بسبب قدرتها الهائلة يعني وصولا إلى قدرتها أخذ اليورانيوم المخصب بالقوة، يعني تستطيع أن تغير ميزان هذه الحرب بعد الأخطاء الجسيمة التي
0: واضح.
1: ارتكبتها في جزئها الأول.
0: من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، تحياتي لك. في سياق متصل وفي لقاء خاص مع العربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران.
2: العودة لكم مستمعينا ولاسد جهات الهوى، من بعد ما استمعنا لآخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME، بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم، بدي ألكن أمسية سعيدة وقلبي سعيد. هالأغنية الحلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM للفنانة وردة. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية، رح نتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة لـ20، بذكر أنه بكرة مستمعينا بسيدني بكرة الثلاثة بتوصل درجات الحرارة أيضا مثل اليوم لـ20 درجة. اليوم على الصعيد ميلبن وصلت درجات الحرارة لـ17، بكرة مثل اليوم بكرة الثلاثة بميلبن درجات الحرارة مثل اليوم أبدا. تحياتي المسائية لكم، بذكر أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 وي ستريت في فيلد. قلبي سعيد أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا، كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au.

0: الصحية 38 أم هون راديو 2ME أستراليا. ما بعمرك تحكم على حدا أنه منيح، احكي أنه كان منيح معك اليوم. النفوس بتتغير والمحبة موقتي، والناس أغلبها بتعامل بعضها على حسب احتياجها ومزاجها. بتقترب لك نهار وبتختفي عشرة، والغلطة معهم بألف حساب. بلحظة بيمحوا كل شيء منيح عطيتني. يلي بيتعامل معك حسب مزاجه، ويلي بيتغير عليك بدون سبب، ويلي بيأذيك حتى لو بشي بسيط، تغير عليه وبيعه ببلاش. نعم، انت لازم تتغير عليه وتبيعه ببلاش، وخليك دايما متوقع انه اي شيء من اي حدا. دايما خليك متوقع اي شيء من اي حدا. تحياتي المسائية لكم، كاتيانا من وراء الميكروفون. مساء النور لكل الموجودين معنا عم يتابعونا، وبدي لكم بونجور اذا كنتوا خارج الاراضي الاسترالية عم تستمعوا لنا على 2me.com.au. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع ما تبقى من مشوارنا Drive Time Program عبر اثير راديو 2me.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: كلهم عنا on 1638 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه بعض الناس بيقضوا عمرهم متعلقين بإشياء ظنوا أنها ملكهم أو لألهم، وبعض منا بيكتشفوا أنه كانوا مجرد مرحلة عابرة فيها، لا أكثر ولا أقل. مرحلة عابرة لا أكثر ولا أقل. فوقاني تحتاني للفنان فارس كرم، هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

بتحييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 اي ام فؤاني تحتاني للفنان فارس كرم. قبل ما نروح لكوكب الشرق ام كلثوم بدي اخبرك المستمعين انه قله الخروج والحركه ليست مجرد راحه كما يظن البعض، بل قد تكون سببا مباشرا لسوء المزاج والتوتر وحتى الارهاق النفسي والجسدي. هو صحيح الهوى غلاب؟ ايه طبعا طبعا. كوكب الشرق أم كلثوم هالأغنية رح نسمع مقتطف منات من الدقايق. نرجع لعنكن أكيد نتابع ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين. مرحبا لكل الموجودين معنا وبونسوار الكون وبونجور كمان إذا كنتوا عم تسمعونا على 2me.com.au.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. 2MA Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية التنين 18 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. بدي لكم دلوا بألف خير ومشواري برفقتكم. بنرجع من جدد بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أنتوا برفقة إذاعة 2ME، دلوا بألف خير.
1: إذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
10: Australia News.
11: ABC News.
12: G'day, Jono Wakely here with the top stories. Day-long rain has caused localised flooding in parts of southeast Queensland. Roads have been cut off in Brisbane, while on the Gold Coast there's minor to moderate flooding across the Narang, Coomera and Pimpama rivers. Natural Bridge in the hinterland has had more than 200 millimetres in the past 24 hours. The financial regulator has taken Rex Airlines and four of its directors to court over a 2023 ASX announcement it says was misleading. ASIC alleges the directors knew the company was unprofitable when they made an announcement saying they were optimistic about future profitability. Rex announced a $35 million loss just 4 months later. The beleaguered airline was put into voluntary administration in 2024. The organisers of a flotilla of ships trying to break Israel's maritime blockade of Gaza say Israel's navy is about to begin intercepting the group off the coast of Cyprus. There are more than 50 ships in the flotilla, and 11 Australians are said to be among the crew. Last month, the Israeli military intercepted the ships in international waters off the Greek island of Crete and detained the crews, which the flotilla organisers described as an act of piracy. In a post on social media early in the day, Israel's foreign ministry said the country would not allow any breach of the lawful naval blockade on Gaza. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يؤكد أن إيران تتوق بشدة لتوقيع اتفاقا، وطهران تعلن أنها ردت على أحدث مقترح أمريكي وتبدي رغبتها في إنهاء الحرب. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على جنوب لبنان ويعلن استهداف 30 موقعا جديدا لحزب الله. السفينة السياحية MV هوندايوس الموبوءة بفيروس هانتا تنهي رحلتها المضطربة بالوصول إلى ميناء هولندي سعيا لإتمام إجراءات التعقيم. ومن آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبدأ، إذ قال ترامب إن إيران تتوق بشدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن. يأتي ذلك بعد أن توعد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وفي منشور له عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إن الوقت بدأ ينفد أمام إيران وعليها أن تتحرك سريعا وإلا لن يبقى لها شيء. يأتي ذلك فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن ترامب سيعقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي غدا الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ردت على أحدث مقترح أمريكي وأبدت رغبتها في إنهاء الحرب. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة. أضاف المصدر أنه ليس هناك الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن طهران وواشنطن تواصلان تغيير شروطهما. في غضون ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه إذا سمح الرئيس الأمريكي باستئناف الهجمات على إيران فستكون هذه الهجمات مشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل معنية باستهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في إيران. دعت واشنطن دول مجموعة السبع إلى اعتماد نظام عقوبات يهدف إلى منع تمويل آلة الحرب الإيرانية. وخلال لقائه صحفيين على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسنت إن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب، داعيا دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر التمويل وإعادة توجيه الأموال الإيرانية للشعب الإيراني. ومتابعة للمواقف الإسرائيلية المتصلة بالعملية العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معلم القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، أبدأ معك من آخر مواقف والتصريحات التسريبات الصحفية بشأن هذا التنسيق والخطة الإسرائيلية الموضوعة لاستهداف البنية التحتية الإيرانية المتصلة بالطاقة. كيف يمكن أن يكون هذا الدور، وماذا عن عنصر المفاجأة الذي اعتمد في 28 من فبراير الماضي والاغتيالات الإسرائيلية؟
1: روبير، جوابا على الشق الأخير من السؤال حول عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة دوما هو أمر وارد، يعني إسرائيل لن تأتي وتقول سوف نشن عملية عسكرية أو حربا على إيران في اليوم الفلاني والساعة المحددة، فهو بالتأكيد وارد، ولهذا يأتي هنا دور التنسيق بين الجانبين. الآن ما الذي يحصل في إسرائيل؟ إسرائيل عمليا هي تتابع أيضا ما الذي يجري على صعيد التطورات مع إيران. نعلم بأن الوسيط الباكستاني سلم ردا إيرانيا معدلا، ولكن حتى مع هذا الرد روبير لا يبدو بأن الأمور عمليا فيها أو تحمل تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي، خاصة أن الجانب الإيراني لا يزال يصمم على شروطه، وعمليا على رأس هذه الشروط هو وقف الحرب. هو يرفض حتى الحديث عن البرنامج النووي وتخصيب الإيرانيوم، هو يرفض وقت تخصيب الإيرانيوم. طبعا سمعنا ما الذي رده، كيف رد ترامب على الرد الإيراني المعدل، يقول إنهم يتوقون للتوقيع على اتفاق، ولكن واضح بأن المواقف على الأقل المعلنة للجانب الإيراني هي تناقض تماما الشروط الأمريكية، وبالتالي فإن نسبة التفاؤل والترجيحات بأن يكون هناك اتفاق بين الجانبين هو ضئيل، على الأقل هكذا تقرأ في إسرائيل الأمور. ولهذا طبعا يأتي التنسيق، لهذا يأتي الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نتنياهو وترامب، ولهذا يأتي اجتماع الكابينت مساء أمس للوقوف على هذه التطورات بما في ذلك الخيارات المرتبطة لأي تصعيد عسكري ضد إيران، سواء في حال حصل تصعيد وفي حال حصل تصعيد ما هي الأهداف التي قد تستهدفها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وسبق وتحدثت أنت روبير عن طبعا نقلا عن ما رشح إسرائيليا تكثيف الهجمات على بنى تحتية ومرافق حيوية من أجل تشكيل ضغط أكبر وأقوى على النظام الإيراني.
0: طبعا سنواكب مع الزميل بشار صغير كل المواقف المتصلة بالعملية الإسرائيلية المحتملة. أذهب معك بشار إلى العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الأهداف الجديدة، إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف بنية تحتية لحزب الله وقواعد ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن تقدم بري أيضا في المناطق اللبنانية الجنوبية للقوات البرية الإسرائيلية.
1: وليس فقط تلك العمليات وتلك الأنشطة، يعني سمعنا ما الذي جرى أمس عندما قتل وسعى الجيش الإسرائيلي لاختيار عنصر لدى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بمعنى الاستهداف لا يقتصر على حزب الله، هو يتركز على حزب الله، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي فهو يقوم قدر الإمكان بتصفية حسابات سواء مع حزب الله أو قيادات أو عناصر تابعة على كذلك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. طبعا أيضا نذكر بأنه هو أيضا يواجه تحديات عراقيل، تحديات أمنية، يقتل يجرح جنود إسرائيليين، نسمع كثيرا كما حصل طبعا في الساعات 24 الأخيرة في جنوب لبنان. طبعا العمليات هناك مستمرة على أرض الواقع، لا يوجد وقف إطلاق النار على أرض الواقع. طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار هو يعني حسب التوصيف الإسرائيلي هو وقف عمليات مكثفة في عمق الجغرافيا اللبنانية داخل الضاحية الجنوبية في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، ولكن في المناطق التي يسيطر عليها كما تفضلت روبير يستمر في شن العمليات العثور على ما يسميها وما يعتبرها وسائل قتالية أنفاق وما إلى ذلك. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا كان موضوع لبنان وموضوع المسيرات كان على رأس البرنامج أو على رأس الأولويات في اجتماع الحكومة الأسبوعية أمس روبير، عندما ناقش نتنياهو ملف لبنان وأيضا ملف المسيرات، وقال بأنه أوعز للجهات الأمنية والاستخباراتية بإيجاد حل هذه المسألة، مع العلم أنه حتى الآن ورغم أنفقته إسرائيل من قدرات سواء مادية أو أمنية أو استخباراتية لم تجد حلا جذريا، طبعا باستثناء الحلول الفردية التي يتم إيجادها لهذه المسيرات. طبعا ما تقول إسرائيل بأن حزب الله يتجنب، عناصر حزب الله تتجنب قدر الإمكان الاشتباك المباشر مع الجيش الإسرائيلي، يقومون بإطلاق المسيرات من مناطق هي عمليا شمال المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. بهذا بالنسبة للمسيرات، ولكن بالمجمل كما قلنا فإن عمليا هذه الجبهة لا تزال مشتعلة. من حيث الشارع الإسرائيلي روبير، تحديدا سكان الشمال الإسرائيلي ما يشكل أولوية ومحط اهتمام ليس إيران. إيران لا تطلق صواريخ الآن على إسرائيل، وإنما حزب الله. صحيح يعني القدرات التي المتبقية لدى حزب الله من مقذوفات ومسيرات يعني هي لا تشكل هذا التحدي الأمني الكبير ولا تعرض حياة الكثير للخطر، ولكن مجرد شل حياة سكان الشمال الإسرائيلي، شل حياتهم، شل اقتصادهم، الخشية من أن مسيرة قد تطلق عليهم بين الحين والآخر على بيوتهم على أراضيهم، هذا ينغص عليهم حياتهم، وبالتالي هناك الكثير من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. يعني هذا نسمعه يوميا من السكان، من رؤساء المجالس المحلية والسلطات المحلية في الشمال الإسرائيلي، الذين يدعون نتنياهو والحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة إيجاد لحل هذه المسألة، مسألة المسيرات ومسألة حزب الله وسلاحه بالمجمل. ولكن طبعا جملة أخيرة روبير، بحسب أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، مهما فعل الجيش الإسرائيلي ومهما أنجز فلابد بالإضافة لحل عسكري حل سياسي دبلوماسي، وأن يكون هناك دولة للدولة اللبنانية، لأنه مهما فعل الجيش الإسرائيلي، هذا بحسب اعتراف مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت مع يدعوة تحررون والصحف الإسرائيلية ووسائل عالمية مختلفة، هي أكدت مهما فعلت فلن تستطيع القضاء على عنصر حزب الله الأخير ولا على الصاروخ الأخير ولا المسير الأخير.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا. بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: لا تزيل ردود الفعل على مويزن الفيدرالي اللي قدم الأسبوع الماضي جيم شالمرز، واللي أدت إلى انخفاض بشعبية أنتوني ألبانيزي وأيضا حزب العمل، بالإضافة للخيار العسكري المحتمل حسب كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضم البريكفاست شو براديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME.
7: New music.
6: Australia.
7: New music.
6: 2ME Australia.

صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق.

وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني حلو كداب ليه صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

0: Sirin Makun ala 1638 to me Australia. Dayman bad nisma minkon u nisma ra'ikon. Sharkuna u tawasalu mana al 2MA Drive Time Show. Tanin la jumaa min as-sa'a 3 ba'd ad-dhuhr.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: 16:38 to Ami Australia, Sirin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكن على راديو 2MA أستراليا. خليكن معنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades. وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: First. 2MA Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. مع دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ لا وقف لإطلاق النار، إسرائيل تواصل غاراتها وأنذاراتها للبلدات الجنوبية والبقاعية، بينما نفذ حزب الله هجمات على مواقع وآليات إسرائيلية ما حافظ على التوتر الأمني في الجنوب. وفق واشنطن، إسرائيل ستواصل الحرب ضمن ضوابط ترامب، ضرب أهداف محددة لحزب الله من دون قصف بيروت والبقاع. فهل تلتزم الخطوط الحمر الأمريكية؟ توازيا، حزب الله واصل هجومه على مفاوضات واشنطن، ووصفها النائب إيهاب حميدي بالمسرحية القذرة، مؤكدا أن المعركة معركة وجود. رغم ذلك، الأطراف الثلاثة ستتابع المسار العسكري في البنتاغون: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من جنوب الليطاني، وحصر سلاح حزب الله وتسليمه، وسط تساؤل عن التنفيذ في ظل رفض الحزب. البداية من الجنوب والبقاع، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية رغم تمديد وقف إطلاق النار، موقعة قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. ومن بعد التحذيرات الإسرائيلية لعدد من البلدات الجنوبية، استهدفت بلدة كفر حونة قضاء جزين للمرة الأولى منذ بداية الحرب. إلى ذلك، شمل القصف المدفعي بلدة المنصوري، فيما استهدفت الغارات قبريخة، ياطر، جبشيت، حاروف، تولين، جوية، تبنين، السلطانية وكفر دونين. وفي البقاع الغربي، استهدفت غارة منزلا في بلدة سحمر ودمرته بالكامل من دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض. ومع انطلاق المسار الأمني السياسي بين لبنان وإسرائيل، الام تي في تكشف كواليس الساعات الحاسمة لاختبار وقف النار مع شكوك متنامية. فبين 5 أيلول و 29 أيار، ماذا تغير؟ رامي نصر.
1: بكثير من الحذر، تلقى لبنان الرسمي طرحا عبر سفارته في واشنطن حول مساع لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت الأحد بين حزب الله وإسرائيل. مصادر دبلوماسية تكشف للام تي في أن الاتصالات تكثفت السبت بين لبنان وأمريكا وتاليا إسرائيل، وبين لبنان الرسمي وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا، وهو تبلغ من رئيس الجمهورية مساء السبت أن فكرة وقف النار جدية، فكرر قوله: جيبوا وقف إطلاق نار تام والباقي علي. مع كثير من الشك طبعا انطلاقا من سلوك إسرائيل في غزة والجنوب وعدم التزامها وفق المصادر. إذا نجحت الضغوط، من غير المستبعد أن لا تكون هذه الهدنة معلنة، بل تحصل بالتخفيف تدريجا وصولا إلى وقف النار، وهذا يشترط معطيين غير واضحين وتبقى الشكوك كبيرة بتحقيقهما. الأول، التزام إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط الاحتفاظ بحقها في استهداف أي تهديد ترصده، كما أعلن أكثر من مسؤول حول مسألة التفاوض تحت النار. أمن الضغط الأمريكي سينجح في لجمها كليا، كما أن لبنان يطالب بأن تشمل الهدنة كل أراضيه. الشرط الثاني، أن يعطي حزب الله فرصة حوالي يومين لتخفيف الضربات الإسرائيلية وصولا إلى وقفها إذا ما حصل ذلك، ومن غير المستبعد أن يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل بعد هذه الفترة الوجيزة.
2: بكل مفاوضات إسرائيل لا تفاوض إلا تحت النيران. أنا بتمنى نشوف الدولة اللبنانية فرضت على إسرائيل وقف إطلاق نار، وهون الإرادة الأمريكية ممكن تنجح، لكن في احتمال كتير كبير أنه الإسرائيلي يستمر بعملياته العسكرية اللي عم بتجمله، كل كيلومتر إضافة هو ورقة إضافية جديدة في التفاوض.
1: الشكوك كبيرة إذن، ولا يغيب عن المعنيين احتمال أن تكون هذه المحاولة الأمريكية في سياق استمرار فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وخصوصا إذا تجددت الضربات على طهران. إنما يأملون في أن تنجح هذه المساعي أو البايلوت بيريود للتأسيس عليها طوال فترة 45 يوما، فتسهل بالتالي المسار الميداني الأمني الذي يفترض أن يتكرس في اجتماع 29 من أيار في البنتاغون.
2: ما نشهده وما نرى هو تحول تدريجي للجيش اللبناني من قوة ضبط أمني إلى قوة فرض سيادة، وهذا الأمر يحتاج إلى 3 شروط أساسية. الشرط الأول هو قرار سياسي واضح، وشفنا الحكومة أخذت قرار سياسي واضح بحصرية السلاح، قدرات قتالية جديدة للجيش اللبناني، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري العمل على تعزيز قدرة المقاتل الفردي عبر الرواتب، يعني مضاعفة الرواتب وتزويد الجيش اللبناني بعتاد خاص يحتاجه، والقدرة الثالثة أو الشرط الثالث هو قدرة مجتمعية أو غطاء مجتمعي.
1: ومن هنا تتحدث مصادر عسكرية عن تعديلات ستتم على خطة 5 من أيلول التي قدمها قائد الجيش لمجلس الوزراء في ضوء أفكار أمريكية كثيرة تطرح وتتبلور من التخطيط إلى المؤازرة في حصر السلاح وفق جدول زمني واضح يمهد لجدولة الانسحاب الإسرائيلي حينذاك.
0: ومن متابعة التطورات الميدانية ننتقل إلى معاينة مباشرة للجنوب، فوسط الطرقات الخطرة والبلدات المحاصرة شقت قافلة تابعة لجمعية نورج طريقها من بيروت إلى دبل الجنوبية، رحلة استمرت أكثر من 12 ساعة. تفاصيل هذا النهار الطويل في تقرير لماريو دويري.
3: فجر الأحد انطلق موكب تابع لجمعية نورج من بيروت محمل بمساعدة عينية إضافة إلى مبلغ مالي لتغطية الأقساط المدرسية للتلاميذ الصامدين ببلدة دبل الجنوبية. هالبلدة المحاطة بشكل شبه كامل من الجيش الإسرائيلي بعده صامد فيها أكثر من 1650 شخص بينهم حوالي 125 تلميذ.
4: نحن في رسالتين، أول رسالة أنه حدكن، وتاني رسالة انه بهن تضل مدرسة مفتوحة ليبقوا الاهالي هون حتى تبقى الضيعة. بكرة اليونيفيل السنة فلين، انتو كدولة لبنانيين شو محضرين لهالاهالي هون حتى ما ينعزلوا نهائيا عن الوطن الام؟
3: اللقاء الاول كان ببرج رحال حيث تجمع اهالي المناطق الجنوبية لمواكبة الموكب وتسهيل وصولهم الى بلداتهم يلي انقطعوا عنها بسبب الحرب.
5: طالعين كونفوا، مطلعين غراض معنا كرمال الضيعة، محصرين كل شيء امور الحياة تنقدر عيش البسيطة. اكيد
6: كلها مواد غذائية اللي طالعة معنا، كلها عالم كانت بالمستشفيات ببيروت. نتأمل بقى هالمنطقة تخلص من كل الحروب.
3: لم تقتصر القوافل على المساعدات الإنسانية، إذ نقل بعض بضائع اشتريها أصحاب المصالح لإعادة تعبئة محلاتهم التجارية وتعزيز مقومات الصمود بالمناطق. انطلق الموكب بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل، وكانت المحطة الأولى مركز قوى الأمن الداخلي برميش، بخطوة بتعتبرها جمعية نورج أولوية لدعم بقاء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها بالمنطقة.
7: بمسعى من الجيش اللبناني واليونيفيل عم نقدر نأمن هالكونفويات. هلأ صار في صعوبة شوي أكيد بتأمينهم يطلعوا على الضيعة، بس هودي الكونفويات الأليات كلهم ضروري يطلعوا بالقليلة مرة بالجمعة.
8: نحن هون صامدين ببلادنا، من هون مني رايحين. نحن جماعة مع السلام.
3: بعد أكثر من 10 ساعات على الطريق وصل الموكب إلى دبل، وتحديدا إلى المدرسة الأنطونية.
9: ونحن رغم الحرب ورغم الحصار ورغم كل شيء كملنا مع الأساتذة، نخاطر بحياتنا، نخاطر بالأطفال ونجمعهم ونعلمهم. وانتو لأنه عم تفكروا فينا، انتو اللي كنتوا الأبطال وانتو اللي خليتونا نصير أبطال.
10: جوزي وابني برميش، وأنا كنت مزروبة ببيروت مش قادرة اطلع صاري شي شهر. نتمنى انه هالوضع يصير منيح وهالدولة تهتم فينا.
3: هيك بعد أكثر من 3 أسابيع من المحاولة وصلت نورج إلى دبل، ومعه حملت أكثر بكثير من مساعدات، حملت أمل بمستقبل آمن وأفضل.
0: في الإطار عينه، الام تي في تواكب الجيش اللبناني واليونيفيل للمرة الأولى إلى حدود كفركلة من ناحية درميميس.
11: بمرافقة الجيش اللبناني واليونيفيل لأول مرة بعد حرب 2026، الام تي في تصل إلى حدود بلدة كفركلة من ناحية درميماس بكاميرا الزميل روجي نهرة، وذلك خلال رفع الركام عن محطة ضخ المياه للبلدة بعد التقرير التي أعدته عن انقطاع المياه عن بلدة درميماس بعدما فجرت إسرائيل محطة الضخ الرئيسية التي كانت تغذي البلدة. وبعدسة الكاميرا واكبنا إجراءات إعادة المضخة للعمل، حيث أعادت البلدية العمل بالمضخة بعد إزالة الردميات عنها، وذلك بالتعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وجهود أبناء البلدة.
0: الام تي في تعين سكانرز من على أرض مرفأ بيروت، ومصادر دبلوماسية تعلق على المستوى الأمني.
11: هنا الرصيف 16 في مرفأ بيروت، حيث تغير كل شيء. منذ أيام قليلة بدأت أكثر أجهزة الإسكانر تطورا في العالم بالعمل بهدف إعادة ثقة المجتمع الدولي بالمرفأ، خصوصا من الناحية الأمنية. الام تي في رصدت الأعمال عن قرب. 100% من الحاويات الواصلة إلى لبنان يجب أن تمر عبر هذه الأجهزة، كما تشمل الإجراءات الحاويات الصادرة وتلك العابرة ترانزيت.
12: من ناحية القدرة التشغيلية للسكانر هن درايف ثرو، التراك يعني الكاميون بيقطع فيها بتاخد حوالي 8 ثواني كل البروسس وايل بيكون عم ينسى، وبتقدر تعمل قدرة تشغيل حوالي 100 حاوية بالساعة. نحن عنا 2 سكانرز منهم هدول على الرصيف 16 بمرفق بيروت، يلي بتعطينا قدرة استيعابية بحدود ال 200 كونتينر بالساعة مقارنة ب 40 كونتينر بالنهار على السكانر القديم.
11: وقال مروان النفي رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفق بيروت أن إدارة المرفق استفادت من التجارب السابقة، حيث كانت بعض الحوادث تفتعل في كثير من الأحيان لتعطيل أجهزة السكانر، لذلك أنشئت حماية إسمنتية حولها مع منع أي شخص من التواجد بالقرب من المنطقة المخصصة لها.
12: غرفة التحكم بهدول السكانرز موجودة على بعد 2 كيلومتر بمبنى الجمارك العام على الباب رقم 3 بمرفق بيروت، يلي من هونيك عم يتحكموا بالسكانر. فعليا ما في شخص موجود حد السكانر يلي هو بيقرر مين بيمرق مين ما بيمرق، وما في تواجد لأي شخص يقدر يكون قريب من السكانر. أنا فيني أكد لك أنه كل السبل يلي بتخلي مرفق بيروت يكون بأعلى المعايير نحن عم نطبقها.
11: إلى غرفة التحكم توجهنا. بدت الإجراءات صارمة بإشراف مدير عام الجمارك جراسي عزي التي طلبت التصوير من الخارج باعتبار أن المكان مخصص فقط للمراقبين الجمركيين، كما دعت إلى تأمين أجهزة سكانر مماثلة للمعابر الحدودية لا سيما معبر المصنع حيث رصدت كاميرا.
13: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
14: تحياتنا لكم مستمعي راديو 2MA أستراليا. بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم تحليل سياسي حول أهم مجريات الأمور عنا على صعيد لبنان والمنطقة. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2MA أستراليا المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي. من حيك دكتور ليون، صباح الخير.
15: تحياتي لك ست كلود ولكل المستمعين وخاصة لراديو 2MA بأستراليا بكل العالم.
14: شكرا شكرا كتير دكتور ليون. معك رح نتابع الوضع في لبنان خاصة من بعد المحادثات الثلاثة اللي أجريت الأسبوع الماضي في واشنطن واللي توصلوا فيها إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان، بين لبنان وإسرائيل. كيف بتشوف يعني هذه الهدنة؟ أدل جميع الأطراف رح يلتزموا فيها، وخاصة أنه 45 يوم هذه الهدنة، وشو الفرق بينه وبين الهدنة اللي وقعت بين لبنان وإسرائيل بفترات سابقة يعني ب83؟
15: عن أي هدنة عم بتقولي ست كلود؟ نحن ما عنا هدنة. نحن إسرائيل أمريكا فرضت على اللبنانية أنه يعملوا هدنة لمدة 45 يوم، بس ما فرضت على إسرائيل أنه هي تهدي الهجومات على لبنان. إسرائيل كل يوم عم تقصفنا، كل يوم عم تضربنا، كل يوم عم بتقتل بالمدنيين عنا. عن أي هدنة عم تحكوا عنا؟ ما في هدنة.

0: من لبنان بس هني عليهم انه هني ينفذوه كمان مش عم ينفذوه. ما في عنا لا هدني ولا شيء. وبتأسف بتأسف بتأسف 200 مرة بقلك يا ست كلود كيف نحن رايحين لمفاوضات مع جميع عم بيقتلوا بشعبنا ونحن رايحين نفاوضهم تنعمل سلم معهم. يعني ما بعرف يعني كيف هيدي بتصير. واحد عم يعتدي علي عم يغتصب لي عرضي عم يغتصب لي أرضي بروح بعمل مفاوضات معه وأنا ضعيف قدامه وهو بعده عم بيقتل فيي. بدنا نعمل مفاوضات وبدنا نعمل سلام وبدنا نعمل تطبيع. حجة تضحكوا على حالكم يا عمي. حجة تضحكوا اللي مش قادر يحافظ على بلده ما خرجوا يكون عنده بلد. نحن كتير محاطين بالمشروع الأمريكاني بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة هوني هو لخراب المنطقة لخراب البلد ست كلود.
1: طيب دكتور ليون دكتور ليون اليوم في سؤال نعم
0: ولا رح يساعدنا على حدا بالمرة أبدا.
1: طيب شو الخيار لوقف هذا النزيف وهذا الاحتلال؟ شو في عنا غير أن نروح للمفاوضات؟ هذا السؤال اللي عم ينطرح.
0: صحيح يا ما قلت لك عن هذا الخيار وطالع معك بالتحديد مع حضرتك. الخيار الوحيد أنه يصير في حالة طوارئ بالبلد ويعلن رئيس الجمهورية حياد لبنان يطلع يحكي يقول له نحن بدنا نعمل حياد لبنان. ساعتها ما بيخلي الإسرائيلي فوق يطمع بأرضنا بس يعمل حياد لبنان. أكيد بدها موافقة دولية. بدها قبل الموافقة الدولية بدها موافقة داخلية تيتفقوا كل السياسيين على هالمشروع. هيدا حياد لبنان هو خلاص لبنان. بيعمل بيفرض رئيس الجمهورية حالة طوارئ بالبلد بيعملوا حياد لبنان. نحن بنخلص من المشاكل نهائيا لأنه ما بيعود عنده الحجة الإسرائيلية أنه يضربونا. ما بيعود عنده حجة حزب الله أن يكون معه سلاح. إذا عنا حياد نحن صار بلدنا محايد. الإسرائيلي فل من عنا بنرتاح. ما بيعود عنا مشاكل بالمرة أبدا. هيدي الشغلة الوحيدة الحل الوحيدة اللي لازم اللبناني يطالبوا فيها ويعملوها. بس ما حدا بيسترجي يعملها لا الرئيس ولا غيره. ما بيقبلوا يعملوها لأنه في عندهم ضغوطات دولية في مصالح بالمنطقة عنا. لأنه إذا صار عنا حياد بالبلد عنا المصالح كلها اللي هني عم بيفكروا فيها يعملوها بالمنطقة عنا بتروح دعون.
1: نعم بكده نعم. قديه اليوم الوضع بلبنان مرتبط بالوضع بإيران؟ هيدا دايما عم بيتكرر هيدا السؤال. ولكن اليوم من بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين لاحظنا أنه في هونيك تصعيد باللهجة ولم يستبعد الرئيس الأمريكي الخيار العسكري. هيدا في حال دخلنا في هذا الخيار العسكري وعودة الحرب على إيران كيف سينعكس هذا الأمر على الوضع بلبنان بالوقت يلي أعلنت هذه الهدنة لمدة 45 يوم؟
0: رجعنا نحكي عن الهدنة.
1: ما في عنا هدنة بس الوضع كيف ممكن يكون يعني؟
0: قلبي هيدا الشعارات وحكي صحافي. أنا عم بقلي هلأ دونالد ترامب مبارح هدد إيران عن جديد. يمكن سمعتوها وكل العالم سمعتها. هدد إيران عن جديد بحال ومجهزين حالهم الجميع بحال فلت الملأ مثل ما بيقولوا بالعربي المشبراح. أمريكا وإسرائيل رجعوا يضربوا إيران عن جديد سترتد هذه الحرب على لبنان عن جديد ورح يخلوا مجال للإسرائيلي يضرب المناطق عنا عن جديد ورح تتطور الضربة مش بس على بيروت رح تصير لكل لبنان. الجماعة مخططين انه يحتلوا لبنان. جماعة مخططين يحتلوا تغيير خارطة الشرق الأوسط ست كلود. هيدا هن عم ينفذوه عندهم ياه بالتورات ونحن عنا بعدنا منزقف لهم ومنقل لهم برابو عليكم. نحن منزقف للعدو اللي جاي يحمينا. تخيلي عدونا جاي يحمينا نحن منزقف له. أنا بتأسف. أنا مني مع إيران انه ايران تجي لعنا تسيطر علينا وتحكمنا بس او انا بنفس الوقت مني مع اسرائيل انه تحتلنا.
1: نعم. نحن اللي في بس شهدنا بفترات سابقة دكتور ليون عفوا على المقاطعة شهدنا عدة مرات احتلال اسرائيلي ووصلت لبيروت ورجعت انسحبت اسرائيل. فكيف ترى
0: هيدي وقت الفلسطينية ست كلود هيدي وقت الفلسطينية فاتوا على بيروت ورجعوا انسحبوا باتفاق دولي. أكيد هيدي وقتها طلعوا ياسر عرفات كمان من بيروت إذا بتتذكري. بس هلأ عم بيصرحوا إنه هني بدهم لبنان بدهم يعملوا خاصة منطقة الجنوب ما ما ما بعد الليطاني يعني يعني بده يوصلوا على صوب صيدا يعني تقريبا. هيدي بالنسبة لهم صارت

0: منطقة لهم بدهم يعملوا لها سياج، بصير لهم بيعملوها مستوطنات. انا بقول للشعب اللبناني انتبهوا شو عم بيصير، ولك انتوا اللي انتوا بدكم تطبيع واللي بدكم سلام عم بيطير البلد من ايدكم. الاسرائيلي اذا فات على البلد ست كلود الله ما بقى يطلع السلام على اسمه، يعني فاتين لاحتلال لبنان. ما يقعدوا يهللوا وينبسطوا ويقعدوا يتفلسفوا وينظروا. يا عمي انتوا بتكرهوا لايران، نحن ما بنحبها لايران، بس نحن ما بدنا الإسرائيلي يجي بديل عن إيران على لبنان.
1: طيب إذا كان اليوم سلاح حزب الله هو ذريعة لمزيد من الاحتلال واغتصاب الأرض، فأين الدولة اللبنانية اليوم من هيدا السلاح؟
0: ست كلود، السلاح مثل ما شفنا لهلأ لن يسلم بالطريقة اللي بدها إياها الدولة. يعني حزب الله تيجي يسلمهم السلاح على طبق من ذهب ما رح يعملها، لأنه حزب الله إذا سلم سلاحه للدولة اللبنانية هناك إبادة للشيعة بلبنان بالعربي المشبرة. لن يسلم سلاحه حزب الله على للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بجيشها وبقوة الأمنية تبعولها ما عنده سلاح اللي عنده إياه حزب الله. يعني حزب الله هلا نية بالرغم السيئات اللي بيعملوها، لأنه بس بدي أحكي أنا بيجوا بيقولوا لي
1: من مين هذه الإبادة؟ من مين هذه الإبادة راح تكون للطائفة الشيعية؟ من بقية
0: إسرائيل، من قبل إسرائيل. ونحن الإسرائيلية عم بيخططوا لنا ست كلود ليصير في عنا حرب أهلية بلبنان. نحن ليك عمي البلد عم تغلي، ست كلود عم تغلي البلد. هيدا مش طايق هيدا وهيدا مش طايق هيداك. بعضهم يعني بيقولوا لك عيش مشترك، كله كذب، كلهم بكذب بعضهم، ما في حدا طايق حدا. ست كلود انا عندي اصحاب من كل الفئات، ما بتسمع للكل شو عم بيصير، كلهم بيكرهوا بعضهم. يعني اذا بتجمعيهم ببعضهم بيهبشوا بعضهم اللبنانيين.
1: نعم نعم،
0: ما يعني هيدا البلد انا عم بقول لك بترجينا،
1: خاصه هذا الاحتقان الكبير اللي عم ببين على السوشيال ميديا. دكتور ليون في معنا اتصال، حابب اكيد يطرح عليك سؤال من منطقه ترايت سيدني. معنا عمر، صباح الخير.
2: صباح النور ست كلود لإلك وللأستاذ ليون.
1: صباح النور،
2: أهلا وسهلا. إذا بتسمحي لي عندي كم سؤال وجه له إيه.
1: بشكل سريع،
2: أول شيء شو تعليقه على مقولة البطرك الصفير، إذا خيرنا بين العيش المشترك والحرية نختار الحرية؟ ها أول نقطة. ثاني نقطة، عم بيحكي الأستاذ ليون عن إسرائيل عم بتدبر لنا حرب أهلية بلبنان، شو هو السبب وشو هو ليش نحن عم نعطيها مادة نغذية حتى تقدر تخلفنا بين بعض؟ ثالث سؤال بشكل كتير سريع عن الاعتداءات يلي عملتها يلي عم بتقوم فيها إسرائيل، يا هل ترى مش الدولة اللبنانية وبرئاسة الأستاذ نبيه بري نحن وقعنا على نعطيها الحرية لإسرائيل تطلع وتشوف وبالطيران وتقصف بس تشوف حيالله شيء خطر؟
1: عظيم، شكرا لك عمر. تفضل دكتور ليون، شو ردك على اللي ذكره عمر؟
0: اللي قالوا عن البطرك صفير هو اختار الحرية بدل العيش المشترك. البطرك صفير الله يرحمه يعني كان مختار انه يصير في عنا نحن تقسيم بالبلد. نحن كانوا بدنيا كان في مخطط انه يعملوا دولة مسيحية بالمنطقة ويعملوا دولة إسلامية نصها شيعي نصها مسلم. هيدا ما تحقق معه. في كتير لبنانية كمان ما بدهم لبنان يتقسم، بدهم لبنان يضل كامل. بالرغم انه في كتير هلأ باللبنانية عم بيطالبوا بالفيدرالية وبالتقسيم بلبنان، انا ضد هالشي هيدا، لانه نحن يا منعيش كلنا مشتركين مع بعض بفرد بلد او ما عمرنا منعيش بهالبلد. بعتذر على
2: صنع من موت
0: مش لا لا بدنا نموت، ما بعدني عم بقول لك هلأ أنا عم بعطيكم حل.
2: يعني ما عم نقتل بعض، كل واحد شايف لبنان بطريقه
0: صح بده يصير هيك. هيدا اسرائيل عم بتخطط لنا هيك، مثل ما خططوا بالزمانات تعملوا حرب اهليه سنه 75، هلا مخططين نحن نعلق مع بعض. واكبر شيء هالمشاكل اللي عم بتصير، نحن هلا مشاكلنا اكثر من 75، لانه هلا بالسوشيال ميديا بيطلع حيلا انسان يحكي كلمتين بيسب هيدا وهيدا بيسب هيدا وبيقولوا على البلد. يعني احنا هيني كتير
1: نعم. دكتور ليون نعم دهمنا الوقت ومضطر اروح يعني بعد دقيقه لغرفه الاخبار، بس هيك بشكل سريع عندي بس 30 ثانيه لو سمحت. هل تتوقع عوده الحرب او الخيار العسكري اللي هدد فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟
0: اكيد اكيد. انا يعني نحن اذا ايران ظلت مصره على انه هي القرار بايدها ومضيق هرمز بايدها، واذا اذا اذا ايران قطعوا الكيبل تبعول الانترنت بدها تولع المنطقه كلها، وما فرقاني معهم الايرانيه لانه الايرانيه قويه كثير واثبتوا انه هن قويه مش خايفين من الامريكان، وما عم يعني الامريكان عم يطلبوا منهم المفاوضات مثل ما نحن عم نطلب المفاوضات من الاسرائيليه، الامريكان عم يطالبوا يفاوضوا الايرانيه، الايرانيه مش عم يسمعوا له. الايرانيه اذا حاطين براسهم نحن بتخرب المنطقه اقتصاديا، مش المنطقه، العالم يخرب اقتصاديا اذا هالمره بده يصير في حرب على ايران. صدقيني ست كلوت الحرب بدها تكون كبيره كثير ومكلفه جدا جدا، ونحن بدها تتطور وتجي على لبنان. يعني هالحرب اللي بدها تصير الامريكان والاسرائيليه على ايران رح ترتد على لبنان، والله يستر لبنان. وشو عم ناطرنا نحن بلبنان.
1: شكرا لك دكتور ليون سيوفي المحلل السياسي، كان معنا مباشره على الهواء.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5am on 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
4: صباح النور، شو تعليقك سعيد على هالاستطلاعات الرأي الأخيرة؟ وهل فعلا رئيس الوزراء ما كذب مثل ما عم بيقول؟ هل أقنعك كلامه؟
5: مدام كلود، خلينا نكون واقعيين. اليوم رئيس الوزراء لما حكى على نيجاتيف جيرينج، لما أنت بتشتري بيت مثلا والمستثمر بيظبط وبرجع بهيدا، ما كنا بالوضع اللي احنا فيه هلأ، وما كان في حرب الخليج، وكان كل شيء ماشي على ما يرام. فجأة حصل اللي حصل بالخليج، وضربة الخليج أثرت اقتصاديا دوليا. نحن لما بنسمع البنك الدولي لأول مرة بتاريخ البنك الدولي بيحذر من ركود وبيحذر من انهيارات اقتصادية بالعالم، هيدي إسا ما صارت بحياتك من وقت ما انتشأ البنك الدولي لحديت الآن. بعدين ليش نحن عم ناخد أهمية كبيرة كرمال النيجاتيف جيرينج؟ يلي هن المستثمرين يلي هن خربوا السوق، هن والايجنت تبع الريل استيت، هن اللي علوا الاسعار، وهن اللي خربوا السوق، وهن اللي دمروا الوضع الاقتصادي بالبلد. ليش هن خايفين؟ لانه كرمال بدهم يغيروا بالنيجاتيف جيرينج، وهذا من حق الدوله. ليش هن لحتى يستفيدوا؟ لما بيجي المستثمر بيزيد على هذا البيت وفي شي 7-8 بدهم يشتروا الفيرست هوم باير، يعني اول بيت استثمار، ما بيعطوه مجال. هن بيشتروه بيهبطوه بيعمروه وبيعملوا المربح. بعدين اضافه لهذا، مشان فوق النيجاتيف جيرينج اللي هي الكابيتال جين تاكس، هلا اليوم الدوله كانت عم تاخذ منه 50%، هلا صار بدها تاخذ 75% من الارباح وتعطيه 25%، لانه لهم زمان بيستثمروا وبيستثمر الدولة بحد ذاتها.
4: نعم.
5: هالمرة عطوا مجال للفيرست هوم باير. وبعدين إذا بتطلع على ديلي تيليجراف اون ساندي بيقولوا لك إنه العقارات هبطت 30%، وهيدي 30% قصة محتمل تهبط لسه أكثر، لأنه الوضع الاقتصادي منو سليم ورايحين للأسوأ. مدام كلود،
4: تصور إنه الأوكشن اللي عندنا بسيدني كانت قبل البادجت كانت 55.2%، الويك اند اللي اجت وتلت البادجت بعد البادجت يلي هبطت ل 49.2%، هيدي بسيدني. اما بميلبورن 58.7%، هبطت لنسبه 55.2%.
5: فاذا هيدي مدام كلود،
4: تفضل.
5: عفوا للانقطاع.
4: تفضل.
5: هيدي مدام كلود بتبين انه الوضع الاقتصادي مش باستراليا بس مدام كلود، نحن رايحين لجلوبال شت داون. اليوم لازم العقارات، احنا كنا لما جينا لهالبلد بال 77 و 78 كان ينحط البيت شهر وشهرين وسنه ما ينباع، وكانت العالم عم تستفاد من العقارات. اليوم لما دخل
4: بس ما تنسى انه سوق العقارات يلي هو محرك الاقتصاد هون باستراليا
5: سوق على عيني مدام كلود. بس المستثمر شو عمل للفيس هام باي؟ ولا شيء. المستثمر هو كان كل همه ارباح ويعلي الاسعار. اجت هلا هالفرصه هيدي لحتى المستثمر يدفع الثمن.
4: بس عندك
5: شيء يدفع الثمن لانه الايجن هو اكبر
4: كان. اي بس في عندك
5: يضرب العقارات.
4: نعم بس في عندك كمان سوء الاداره لدى الحكومه هو اللي كمان كان له تاثير الاكبر. يعني كمان سوء الاداره هو اللي وصلنا لهم. بدي ارجع ذكر يعني كمان اليوم فيما يتعلق بالنسبة لبعض المعلومات اللي بيبين أنه رئيس الوزراء يلي عنده بيت ومأجره بمنطقة كوبا كوبانا وكمان توني بيرك يلي عنده 60 بروبرتيز. فخليني اسمع رأيكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 0296530 بالنسبة لهذا الهبوط اليوم اللي اجى مباشرة بعد الأوكشن اللي هبط بعد الموازنة بنسبة 6%. هيدا دليل شو؟
6: صباح الخير كلوس وأحلى مطار.
4: يا هلا صباح النور.
6: الأخ اللي كان يحكي صار بس كلامه صحيح صراحة. الأمور تغيرت وجاب السبعينات والأمور تغيرت والعقارات زادت والآخر. لكن ما هو ما بدي حط اللوم على الحكومة. الحكومة لما جاءت لحد الآن يعني ارتكبت أخطاء استراتيجية. يعني هذا النيجاتيف جيرنج اللي يحكي المستثمرين من هم المستثمرين. معظم المستثمرين في قطاع العقارات أنا ما مستثمر الحمد لله والشكر. هم اللي يعني البوليسمان النيرسز الناس الاستراليين يشترون بيت ويأجرون اوكي ويستفادون من الخصومات بالضرائب.
4: نعم.
6: وبالاخير لما بعد عمر طويل ينطون لاولادهم. المشكله اذا ضر هذا القطاع نيجاتيف جين قطاع الاسكان ضر راح ياثر على القطاع الايجارات تعلي الايجارات بشكل هائل. ف يعني بدي اصلاحات جذريه صراحه. العمال جاونا قبل 5 سنوات وظلوا يصرفون يصرفون يصرفون. الانفليشن الحاصل بالبلد مو اصله خارجي، جزء منه خارجي. الحرب الاخيره وحرب اوكرانيا هذا جزء بسيط 20-30%، لكن جزء اكثر هو الداخل.
4: نعم في كثير من الدول اللي عانت من الانفليشن وتعافت
6: لكن رجعت تعدلت. بالضبط الاتحاد الاوروبي عندك امريكا
4: كلنا نتذكر الأزمة المالية حتى باليونان قديه كان في أزمة مالية خانقة. بعد كم سنة تلاقيها أنه عم نحكي على مش على الانفليشن عم نحكي عن أزمة مالية. فتحسن وضعه بعد سنتين لأنه حطوا خطة قدرت رجعت نهضت بالبلاد. نحن لا بدنا نعول دائما بدنا نحط الملامة على الأحداث اللي بتصير بالخارج.
6: اكزاكتلي هذا الهروب للأمام وعنده حلول توقيعية ما عنده حلول جذرية. العمال دائما يرقعون ينطي شوية مصاري مثل فوادي الكهرباء ينطي شوية مصاري ما عرف شو. ما في حلول للإسكان ما في حلول للهجرة. أوكي وطيب انت جاب مليون واحد أكثر مليون واحد طيب انت غيطوا في المساكن. هذا خلى ضغط هائل على الموارد الدولة وخصوصا قطاع الإسكان وهذه الطفرة في أسعار المنازل بسبب الهجرة.
4: نعم
6: معظم المهاجرين يجون العفو يجون من الهنود ما يجون بلا مصاري يجون مصاري يشتري مثلا بيت وبيتين وثلاثة. فجزء أساسي من الانفليشن ركود الطبقه داخل البلد اساسه سياسات بنك الخاضع.
4: نعم بكل الأحوال يعني بسؤال بس هيك بدي أطرحه هيدا الشيء اللي بدي أرجع ذكر فيه لأنه سبق وذكرته قبل شوي بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيقول أنه هن ما كذبوا هن غيروا بس بموقفهم. هل برأيك أقنعك كلام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بكلامه اليوم الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة واللي نكسوا فيها واللي أخلوا بوعودهم هيدا شو بتعتبره؟ هيدا مبرر أم هو فعلا يعتبر كذب سياسي؟
6: التكلور دي جاوبت على السؤال قصي. هو وعدنا $270 فاتورة كهرباء أقل بالسنة. أنا عندي السؤال الفنر أول ما جاء البنيزي قبل يبلش كان 900-250 مرات 150 مع السولار البنر 6.6 أوكي حاليا يدفع 800,000. إذا في ناس باقين في الأكاكيد ولا فدوران هم العمال لان ما اصلحه. بس انطيني مجال برعوا بيه، انطيني يعني منطقة اقتصادية نجحوا بيها، الاسكان الهجرة التضخم اللي صار معظمه داخلي بسبب سياسات الصرف الهائلة على القطاع العام وزيادة الرواتب، هذا اللي ادى الى
4: طريقة هائلة. شكرا لك على المداخلة. طبعا رائد من منطقة بيرث سيدني، بحب أرجع ذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-965-330. بحب أرجع ذكر بالنسبة ل هبوط نسبة الأوكشن كانت خلال الويك أند بعد طرح الموازنة، هيدا اللي بيبين على أنه قدي فعلا العالم متخوفي، قدي العالم تترقب المرحلة المقبلة، لأنه عم يكون في هيك خوف وقلق يعني، وهيدا الشيء اللي أدى إلى تراجع بالمبيعات الأوكشن خلال نهاية الأسبوع. بحب أرجع ذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بذكركن مستمعينا سواء كنت عامل أو رب عمل، عندك الحق بأنه تكون بأمان، وبتوقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة بمكان العمل. اليوم عندكن هيئة WorkSafe بتساعدكن على فهم حقوقك ومسؤولياتك لحتى تقدر من التحدث عن السلامة بمكان العمل. السلامة بمكان العمل هو هدفهم، الهدف يلي بيجمعنا. وللحصول على معلومات مترجمة فيكن زيارة worksafe.vic.gov.au/arabic. أذان برجع بكرر worksafe.vic.gov.au/arabic عربيك. للتحدث إلى شخص بيحكي بلغتكم اتصلوا على الرقم التالي 131-450 بين الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 5:30 مساء من نهار التنين ولغاية نهار الجمعة. منكمل احنا وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. بعيد عن السياسة، شو تعليقكم على شيء اللي صار لها السيدة اللي كانت عم تعاني من حالة نفسية؟ وأكيد كتار يلي شافوا صورة وهالفيديوهات اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا، سيدة كانت عارية عم تعاني من مشاكل نفسية، بيقوم شخص بيصفعها وبيضربها، والناس بتقعد بتصور المشهد بدل ما الناس تركض لحتى تغطيها وتستر عليها وتكون حدا يعني تتعاطف معها، لأنه المرأة منا بكامل عقلها، منا بكامل قواها العقلية، فتتعرض لمثل هذه الأمور، الضرب والبهدلة، والأنكى من هيك هو التصوير ونقل بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحافي عنا نقل الصورة بهالشكل، هالصورة اللي فعلا بتلوي القلب، لأنه إنسان طبيعي ما بيتصرف بهيدي الطريقة، أو إنسان ما عم بيعاني مشاكل ما ممكن يتصرف بهيدي الطريقة، بدل ما نساعدها ونقدم المساعدة لها منقوم منضربها ومنقوم منصورها. خليني اطرح سؤال عليكم، شو تعليقكم على هؤلاء الاشخاص يلي بيصرفوا بهيدي الطريقه وبهيدي الوقاحه وبهيدي والصحافي يلي بتنقل هذه الصور وبتنقل الفيديو بالكامل؟ عن جد شيء مؤسف. اما اللي اتهم هيدا الفيديوهات يلي كمان المقابله اللي كانت مع احد الصحفيين واللي اعتبر انه لبنان كان بلد للدعاره، أنه هيدا برأيكم مش مفروض يتحاسب؟ هيدا شخص مش مفروض يتحاسب وينحط بالسجن يعني على تشويه السمعة وتشويه سمعة البلد؟ يا نسي أنه في عنا كبار المفكرين والفلاسفة والثقافة اللي طلعت من لبنان، كبار الكتاب والشعراء يعني هيدا الأمر اللي فعلا مذل بشع بشع، أنه يطلع واحد ينسمح لقلو يطلع يحكي بهيدي الطريقة. خلينا نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من مخلص من منطقة بانكستاون سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور. بالنسبة للقانون النيجاتيف جيرينج،
4: نعم
7: لازم بحيي الحكومة هذا الخطوة الجريئة، لأنه إذا كان القانون هو لمنفعة الأكثرية لازم نأيده. أولا النيجاتيف جيرينج هو يستفيد منه الأشخاص اللي هم بحالة مادية جيدة عندهم استثمارات.
4: بس
7: الكابيتال جاين تاكس كمان انه خطوة منيحة، ولطيف كانوا فيري فاير، لانه المستثمر الحالي القانون ما بيطالوا حتى يبيع البيت اللي عنده او الانفستمنت اللي عنده يبيعه، بعدين اذا اشترى بيت جديد بيطبع على القانون الجديد.
4: ايه بس هيدا هيدا ما بيضرب قطاع البناء برايك؟ انه هيدا ما بيأثر؟
7: لا لا بالعكس، لانه البناء الجديد ما بيشمل القانون الجديد، يعني عطوا حوافز للي بده. انت دشيتي بيت جاهز اوريدي، انت ما عملتي انتاج بالبلد، لا مين استفاد؟ استفاد الايجنت والمحامي.
4: طيب وهالناس اللي اشتريت بيوت من زمان
7: لما بتبني بيت، لما بتبني بيت عم تخلق انتاج، عم تخلق جوابات، هون في حوافز لك خطوة كتير جيدة. أنا الحكومة لازم تعطي حوافز للناس اللي عم تخلق شغل، عم تخلق انتاج، بينما الأملاك الجاهزة هذه ما بتفيد البلد، بيجي بيستفيد منها المحامي والأيجنت. ما في يعني أي إنتاج للبلد. بالنسبة للتضخم، يعني في شغلة ما حدا بيشير عليها، قليل اللي بيشير عليها،
4: نعم
7: هو خصصة، خصصة لما أنت اقتصاد البلد والبنى التحتية بيصير تحت الـprivatization، هذا اللي بدنا نتوقعه. لأنه شركة الكهرباء مثلا for example ليش بيزيدوا الكهرباء كل سنة 25% 30%؟ لأنه بيعرفوا إنه الناس بدها تشتريها غصبا عنهم. البنى التحتية الأساسية لازم تضل مع الدولة، فلا بيجيزوا يهتمون يقولوا لي شيوعي. بس شوفي كل الشركات الناجحة من أساسها أساسها الحكومة، مثل كوانتس، جي أي أو، كومونز بانك، بيعوا. ليش بيعوا؟ لأنه كانوا تحت ضغوط السياسات الخارجية، لازم تخصصوا اقتصاد، ما بدنا
4: يدخلوا الانتخابات، معناتها نحن
7: ما عندنا ديمقراطية.
4: شكرا لك مخلص على مشاركتك، وهيدا بطبيعة الحال أكيد رأيك وتعليقك، شكرا لك. ولكن قبل ما تروح، سؤال اللي كنا بعدنا عم نطرحه، هل برأيك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما كذب وما أخلى بالوعود، إن كان بالنسبة لكلامه عن غلاء المعيشة، عن الضريبة، هيدا كيف فسرته؟ كيف أنا كيف هاي تغيير بالموقف؟
7: عفوا السياسة هو إنسان عادي، ما في مبدأ المستقبل، صار في تغيير بعكس الوعود اللي وعد فيها، عنده مضررات، لا لازم نعذره، يعني عدم.
4: طب عذرني بأول ولاية، نعذر بأول ولاية، نعطى فرصة بتاني ولاية كمان، أنه ما يعني أنه هيدا كيف بينعكس عليك؟ أنه يعني هون ما بيبين أنه في كذب بالنسبة للوعود؟ تاني شيء، أنت على أي أساس بتنتخب؟ مش على أساس الوعود، مش على أساس البرامج؟
7: لا، لا أنا بنتخب على أساس منفعة العامة للبلد. أنا إيه؟ بنتخب، أنا بيش من طلع، مش من منفعة شخصية.
4: أو أوكي، إذا كانت المنفعة، المنفعة البلد، يعني كيف بتكون؟ مش على أساس الوعود وعلى أساس الخطط يلي بتضع الحكومة، أنت على هيدا الأساس أنت بتنتخب؟ إذا بتشوف مثلا إذا هني عم بيعملوا خطة مزبوطة لمصلحة البلد بتنتخبون، صح؟
7: أنا بالنسبة لي هذه خطوة جريئة، ودائما السياسة ما لازم ياخد خطوة شعبية مش هيرجع ينتخبوه، لازم ياخد خطوة جريئة لإنقاذ البلد وليس
4: لإعادة انتخابه. عظيم، شكرا لك مخلص، أهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: always with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: عندك عزيمة وعندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: الحضارة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي تفضل بزيارة energy.vac.gov.au نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود ماريلاندز ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897 222 خلف KFC.
8: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
10: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة، بعد تهديد ترامب بالضرب بقوة أكبر سارعت إيران بالرد بتمسكها بالمفاوضات وأن التواصل مستمر مع واشنطن. أسطول الصمود العالمي يعلن اعتراض القوات الإسرائيلية سفنه المتوجهة إلى غزة قبالة قبرص. 7 قتلى من بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية على لبنان. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات أتية من الأجواء العراقية، تنديدات عربية ودولية بالهجوم قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي، وغارات جديدة للجيش النيجيري والولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. وسط الجمود الذي لا يزال يلف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هدد الرئيس دونالد ترامب إيران وحذرهم من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وصباح اليوم سارعت طهران إلى الرد وأعلنت أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة، وذلك كما جاء في إحاطة صباحية إعلامية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من طهران علي الباشا.
11: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل بالأزمة الإيرانية والأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، وأكدت احتفاظها بحق الرد. جاء هذا البيان الذي صدر إذن متزامنا مع إعلان الإمارات أن مسيرة اخترقت أجواءها من جهة الحدود الغربية وأصابت مولدا كهربائيا قرب محطة الطاقة النووية في أبوظبي، مشيرة إلى العمل على تحديد مصدرها. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني المدمر رغم اتفاق الهدنة. القوات الإسرائيلية اعترضت أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع المنصرم حاملا مساعدات لقطاع غزة. ريتا خوري والتفاصيل.
12: القائمون سميرة على الأسطول وفي منشور على منصة إكس قالوا اليوم إن السفن العسكرية تعترض حاليا الأسطول، قوات الريش الإسرائيلي تصعد على متن أولى سفننا في وضح النهر، ووقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول. صحيفة يديعو تحرنوت العبرية ذكرت أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الأسطول مكون من نحو 50 سفينة، وكان مصدر إسرائيلي قد أشار حسب الصحيفة باحتجاز السفن ونقل المشاركين إلى سجن عائم. من جهتها الخارجية الإسرائيلية قالت في منشور على إكس أيضا إن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة، وانتقدت بشدة هذه المحاولة قائلة: هذه المرة تشارك مجموعتان تركيتان عنيفتان. هذا وترفض السلطات الإسرائيلية الادعاءات بوجود نقص في المساعدات داخل غزة، مؤكدة أن القطاع يغرق بالمساعدات الإنسانية.
10: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات. وفي الجوار مع دخول الهدنة مرحلة التمديد النهائي الثاني، نفذت إسرائيل عملية اغتيال شرق لبنان مستهدفة القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم الذي قتل وابنته إثر الغارة التي شنت على منزله. وفي الجنوب تتواصل الهجمات الإسرائيلية، آخرها الهجمات على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان المتواصلة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنت غارات جوية جديدة على تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد، حيث يتصاعد التمرد الجهادي. وتجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على جنوب وشرق ليبيا مناورات يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش الليبي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: قدرتي.
1: معكم سيرين على إذاعتكم 2MA أستراليا. بتعرفوا أنه فيكم تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكم دايما على الويب 2MA.com.au.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2MA وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2MA أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2MA أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas. أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبن بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: 16:38 2ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
10: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة، بعد تهديد ترامب بالضرب بقوة أكبر سارعت إيران بالرد بتمسكها بالمفاوضات وأن التواصل مستمر مع واشنطن. أسطول الصمود العالمي يعلن اعتراض القوات الإسرائيلية سفنه المتوجهة إلى غزة قبالة قبرص. 7 قتلى من بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية على لبنان. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات أتية من الأجواء العراقية، تنديدات عربية ودولية بالهجوم قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي، وغارات جديدة للجيش النيجيري والولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا.
11: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. وسط الجمود الذي لا يزال يلف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هدد الرئيس دونالد ترامب إيران وحذرهم من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وصباح اليوم سارعت طهران إلى الرد وأعلنت أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة، وذلك كما جاء في إحاطة صباحية إعلامية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من طهران. علي الباشا.
12: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي سياق متصل بالأزمة الإيرانية والأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، وأكدت احتفاظها بحق الرد. جاء هذا البيان الذي صدر إذن متزامنا مع إعلان الإمارات أن مسيرة اخترقت أجواءها من جهة الحدود الغربية وأصابت مولدا كهربائيا قرب محطة الطاقة النووية في أبوظبي، مشيرة إلى العمل على تحديد مصدرها. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجماته في القطاع الفلسطيني المدمر رغم اتفاق الهدنة. القوات الإسرائيلية اعترضت أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع المنصرم حاملا مساعدات لقطاع غزة. ريتا خوري والتفاصيل.
13: القائمون سميرة على الأسطول وفي منشور على منصة إكس قالوا اليوم إن السفن العسكرية تعترض حاليا الأسطول، قوات الريش الإسرائيلي تصعد على متن أولى سفننا في وضح النهر، ووقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول. صحيفة يديعو تحرنوت العبرية ذكرت أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الأسطول مكون من نحو 50 سفينة، وكان مصدر إسرائيلي قد أشار حسب الصحيفة باحتجاز السفن ونقل المشاركين إلى سجن عائم. من جهتها الخارجية الإسرائيلية قالت في منشور على إكس أيضا إن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة، وانتقدت بشدة هذه المحاولة قائلة هذه المرة تشارك مجموعتان تركيتان عنيفتان. هذا وترفض السلطات الإسرائيلية الادعاءات بوجود نقص في المساعدات داخل غزة، مؤكدة أن القطاع يغرق بالمساعدات الإنسانية.
10: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات. وفي الجوار مع دخول الهدنة مرحلة التمديد النهائي الثاني، نفذت إسرائيل عملية اغتيال شرق لبنان مستهدفة القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم الذي قتل وابنته إثر الغارة التي شنت على منزله. وفي الجنوب تتواصل الهجمات الإسرائيلية، آخرها الهجمات على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان المتواصلة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنت غارات جوية جديدة على تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد حيث يتصاعد التمرد الجهادي. وتجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على جنوب وشرق ليبيا مناورات يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش الليبي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
0: The Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.

عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة

0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA Australia.
1: Get the news first from 2MA.

0: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

Australia. 2ME Australia.

يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقال لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6am Monday to Friday.
1: Hey! 2ME. This is 2ME Australia.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة. وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: your hit music machine. Hit music only. 2ME and 2ME gold.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755 7726.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوسوسوس حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: TME Australia News.
7: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة: طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، وإسرائيل تهاجم 10 المواقع في جنوب لبنان. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية أو أسطول الصمود المتجه لغزة وتصف الخطوة بالقرصنة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. غدت تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران. أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع واشنطن، وذلك على الرغم من التقارير الإعلامية التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. من طهران علي الباشا.
9: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليس بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وفي موضوع متصل، دانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب المراقبين، والميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية، فيما الحكومة العراقية تعمل جاهدة على تسوية الوضع وتؤكد على العلاقات الدبلوماسية والشقيقة مع السعودية. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبالة قبرص لعدد من السفن المنضوية من أجل أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وطلبت الأمم المتحدة بأن تتخذ كل الإسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي إسرائيلي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، وأشار إلى قصفه أكثر من 30 موقعا خلال 24 ساعة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب ضد بلاده بالطرق الدبلوماسية. هذا والشمال لبنان وجنوب لبنان والمشهد في المنطقة وخاصة إيران لم تغيب عن اجتماعات الأمنية في إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحدثنا عنه زياد حلبي من القدس.
10: في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن أي قرار أمريكي بالعودة إلى الحرب على إيران سيكون عبارة عن عملية مشتركة مع إسرائيل تستهدف منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أوساط إسرائيلية مع ذلك أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى هجوم مكثف يستمر يوما أو يومين فقط لفرض وقف للحرب بشروط أمريكية ومنع الانزلاق إلى مواجهة طويلة. وفي تطور لافت، ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة المحاكمة بذريعة أسباب أمنية قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بإدارة عملية سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتجه إلى قطاع غزة. وعلى جبهة لبنان، يبدي الجيش الإسرائيلي استياء من قرار إدارة ترامب تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافية، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الغارات والهجمات كما في السابق، معتبرة أن التهدئة الحالية لا تغير قواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وعقده قمة مع الزعيم الصيني والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات عسكرية، يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث رسالة حازمة إلى كل الجهات المعادية والصديقة على السواء. إلى اللقاء.
11: الإنسان صاحب القلب الطيب ما بيعرف الحقد ولا بيعرف الضغينة ولا بينتقم وبيسامح بسهولة. نيال كل من عنده قلب طيب أو صديق قلبه طيب. راديو تو أم إي دايما معكم، ودايما إن شاء الله تكون يعني الأغاني الحلوة اللي عم تسمعوها عم ترضيكم، لأنه نحن وعدناكم بتجدد دائم إن كان من ناحية البرامج أو أيضا من ناحية أشتد الأغاني اللي دايما بتسمعوها أول بأول على راديو تو أم إي أستراليا.

ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي, بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم, واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس, فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير.

0: to ME.
1: Me,
0: ME.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: The new music leader. This is the original. 2ME. The original.
5: الإنسان المحب بالمجتمع والصديق الوفي، مهما حاولوا أنه يغيروه، مهما تعرض لتعانيت بظهره، مهما قالوا وعملوا وسووا فيه، ما في شيء رح بيغير من طيبة قلبه، وما في شيء أبدا رح بيخليه يحقد على هيدول الناس أبدا شو ما عملوا. نحن معكم دايما عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منحبكن كتير.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
4: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
9: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، وإسرائيل تهاجم عشرات المواقع في جنوب لبنان. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية أو أسطول الصمود المتجه لغزة وتصف الخطوة بالقرصنة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. غدا تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران. أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع واشنطن، وذلك على الرغم من التقارير الإعلامية التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. من طهران علي الباشا.
14: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وفي موضوع متصل، دانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب المراقبين، والميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية، فيما الحكومة العراقية تعمل جاهدة على تسوية الوضع وتؤكد على العلاقات الدبلوماسية والشقيقة مع السعودية. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبالة قبرص لعدد من السفن المنضوية من أجل أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وطلبت الأمم المتحدة بأن تتخذ كل الإسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي إسرائيلي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، وأشار إلى قصفه أكثر من 30 موقعا خلال 24 ساعة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب ضد بلاده بالطرق الدبلوماسية. هذا والشمال لبنان وجنوب لبنان والمشهد في المنطقة وخاصة إيران، لم تغيب عن اجتماعات الأمنية في إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحدثنا عنه زياد حلبي من القدس.
15: في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن أي قرار أمريكي بالعودة إلى الحرب على إيران سيكون عبارة عن عملية مشتركة مع إسرائيل تستهدف منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أوساط إسرائيلية مع ذلك أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى هجوم مكثف يستمر يوما أو يومين فقط لفرض وقف للحرب بشروط أمريكية ومنع الانزلاق إلى مواجهة طويلة. وفي تطور لافت، ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة المحاكمة بذريعة أسباب أمنية قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بإدارة عملية سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتجه إلى قطاع غزة. وعلى جبهة لبنان، يبدي الجيش الإسرائيلي استياء من قرار إدارة ترامب تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافية، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الغارات والهجمات كما في السابق، معتبرة أن التهدئة الحالية لا تغير قواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وعقده قمة مع الزعيم الصيني والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات عسكرية. يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث رسالة حازمة إلى كل الجهات المعادية والصديقة على السواء. إلى اللقاء.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة لأخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: This is Saint of the Hour on 16.

الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint John of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint John of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint John of Arc هي the saint of the hour of today. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: يوم إلك ويوم عليك، لازم كلنا ننتبه شو نقول وشو يطلع من تمنا، لأنه تذكروا دايما أنه اللي منقوله بيرجع علينا. حاولوا ما تأذوا حدا، لأنه كل مرة بتأذوا حدا رح بيجي مين يأذيكن، فعرفوا كيف حبوا وعرفوا كيف سامحوا ليجي مين يحبكن ويجي مين يسامحكن. دايما معكن واش تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عبر 2ME أستراليا.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME
0: original 2ME. ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
4: Australia. New music. 2ME Australia.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: Three, two, one. Keep it in your memory.

0: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث، والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام، أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. ياريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
10: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر، داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، وإسرائيل تهاجم عشرات المواقع في جنوب لبنان. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية أو أسطول الصمود المتجه لغزة وتصف الخطوة بالقرصنة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. غدا تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران. أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع واشنطن، وذلك على الرغم من التقارير الإعلامية التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. من طهران علي الباشا.
14: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس على المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات، وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وفي موضوع متصل، دانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب المراقبين، والميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية، فيما الحكومة العراقية تعمل جاهدة على تسوية الوضع وتؤكد على العلاقات الدبلوماسية والشقيقة مع السعودية. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبل قبرص لعدد من السفن المنضوية من أجل أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وطلبت الأمم المتحدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي إسرائيلي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، وأشار إلى قصفه أكثر من 30 موقعا خلال 24 ساعة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب ضد بلاده بالطرق الدبلوماسية. هذا والشمال لبنان وجنوب لبنان والمشهد في المنطقة وخاصة إيران لم تغيب عن اجتماعات الأمنية في إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحدثنا عنه زياد حلبي من القدس.
15: في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن أي قرار أمريكي بالعودة إلى الحرب على إيران سيكون عبارة عن عملية مشتركة مع إسرائيل تستهدف منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أوساط إسرائيلية مع ذلك أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى هجوم مكثف يستمر يوما أو يومين فقط لفرض وقف للحرب بشروط أمريكية ومنع الانزلاق إلى مواجهة طويلة. وفي تطور لافت، ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة المحاكمة بذريعة أسباب أمنية قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بإدارة عملية سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتجه إلى قطاع غزة. وعلى جبهة لبنان، يبدي الجيش الإسرائيلي استياء من قرار إدارة ترامب تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافية، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الغارات والهجمات كما في السابق، معتبرة أن التهدئة الحالية لا تغير قواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وعقده قمة مع الزعيم الصيني والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات عسكرية. يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث رسالة حازمة إلى كل الجهات المعادية والصديقة على السواء. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دائما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة، دائما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم سوقوا على مهل. فاصل كتير صغير وراجعين.

0: الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع تؤدي،
2: وإن شاء الله تكمل هيدي تمنياتنا، لأن نعرف قديش كان لها انعكاسات كتير إيجابية على الشارع اللبناني. ولكن اللي بالسياسي ما غيروا مواقفهم؟ لا، كله غير.
3: طيب كتير حلو، كتير حلو. نقاطك مثل ما عودتينا دائما، يعني إذا نزلت على النيابة أنا حانتخلك، ما عندي مشكلة أبدا.
2: عم بتشجعوني بهالأيام.
1: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضل الحرة 2ME أستراليا.
4: Love it. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب الى اكان كويت او اتصل باخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: إذاعة 2ME أستراليا، من وراء الميكروفون ندى فريد، بوجه لكم احلى التحيات لكم من وين ما كنتوا.
4: عذر. More classic flashbacks. Only from 2ME.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: ودايما عبر تويمي أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما منقضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: طهران تعلق على المفاوضات مع واشنطن وتعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. توتر بين بغداد والرياض غدا استهداف الميليشيات للأراضي السعودية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب، وإسرائيل تهاجم عشرات المواقع في جنوب لبنان. تركيا تندد بالسيطرة على أسطول الحرية أو أسطول الصمود المتجه لغزة وتصف الخطوة بالقرصنة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. غدت تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران. أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يروم إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع واشنطن، وذلك على الرغم من التقارير الإعلامية التي وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة من طهران. علي الباشا.
10: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقوتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس على المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليست بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا وفي موضوع متصل، دانت العديد من الدول العربية اليوم استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق يوم أمس، وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية. الرياض أعلنت الاحتفاظ بحق الرد الذي قد يصل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق بحسب المراقبين، والميليشيات بدورها هددت بالرد على السعودية، فيما الحكومة العراقية تعمل جاهدة على تسوية الوضع وتؤكد على العلاقات الدبلوماسية والشقيقة مع السعودية. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية قبالة قبرص لعدد من السفن المنضوية من أجل أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وطلبت الأمم المتحدة بأن تتخذ كل الإسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي إسرائيلي في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في المنطقة، وأشار إلى قصفه أكثر من 30 موقعا خلال 24 ساعة. إلى ذلك أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب ضد بلاده بالطرق الدبلوماسية. هذا والشمال لبنان وجنوب لبنان والمشهد في المنطقة وخاصة إيران لم تغيب عن اجتماعات الأمنية في إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحدثنا عنه زياد حلبي من القدس.
11: في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن أي قرار أمريكي بالعودة إلى الحرب على إيران سيكون عبارة عن عملية مشتركة مع إسرائيل تستهدف منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني، وتخشى أوساط إسرائيلية مع ذلك أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى هجوم مكثف يستمر يوما أو يومين فقط لفرض وقف للحرب بشروط أمريكية ومنع الانزلاق إلى مواجهة طويلة. وفي تطور لافت، ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة المحاكمة بذريعة أسباب أمنية قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بإدارة عملية سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي المتجه إلى قطاع غزة. وعلى جبهة لبنان، يبدي الجيش الإسرائيلي استياء من قرار إدارة ترامب تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافية، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الغارات والهجمات كما في السابق، معتبرة أن التهدئة الحالية لا تغير قواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين وعقده قمة مع الزعيم الصيني والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر على الصعيد الاقتصادي. تجري القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تسيطر على جنوب وشرق البلاد مناورات عسكرية، يؤكد مسؤولون عسكريون أنها الأكبر في تاريخ الجيش في استعراض للقوة، يبعث رسالة حازمة إلى كل الجهات المعادية والصديقة على السواء. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا المشوار. الناس أجناس، في ناس كتير هين التعامل معها وفي ناس كتير صعب التعامل معها وفي ناس الله لا يوريكم. ما تجادل الجاهل لأنه مش رح يفهم عليك، ولا العنيد لأنه مش رح يقتنع، ولا المتحيز لأنه أصلاً مش رح يسمعك، ولا الانتهازي يا ماما شو في انتهازيين، لأنه رح يستغل كل شي بتقوله لمصلحته. مساكن خير.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودايما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا, وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. أنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه, أنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه, أنك تحب تحب تحب دون مقابل هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردولك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام, وخاصة بالعلاقات الزوجية, بالعلاقات العاطفية, بالعلاقات الصداقة, بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام, يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه, وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون, تحياتي لكم. فاصل ورجعين. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماثيو زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: Hi.

يا صحبي أنا وهالبير عتا نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير

شو عمري عمري جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبيره

يا بير هل كانت توالفنا

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدها تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجعتني.

0: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، والله لا يجربنا.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Why not? 2ME
0: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توامي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لإلنا ولهالإزاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددها وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكن على 16:38 AM.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
11: ميسا إسماعيل،
10: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. باكستان تعرض على الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا جديدا. الخارجية العراقية تدعو السعودية لتبادل المعلومات تصل بالهجوم التي اتهمت فيه السعودية العراق بتنفيذه. غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، والرئيس اللبناني يعلن عن استمرار مساعيه لوقف الحرب. إسرائيل تعترض أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة في خطوة جديدة لنزع التوتر بين البلدين. وزير العدل الفرنسي في زيارة إلى الجزائر. مشاركة فلسطينية في فعالية مصنع السينما في مهرجان كان السينمائي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. عرضت باكستان التي تلعب دور الوسيط في جهود السلام على الولايات المتحدة مقترحا معدلا من جانب إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، محذرة من أن الأطراف لا تملك وقتا كافيا لتضييق فجوة الخلافات فيما بينها. مستجدات في عقب المقترح الأمريكي الجديد الذي تضمن 5 شروط، وردت عليه إيران. هذا لا تزال ردود الفعل الإيرانية متوالية، معلنة عن استعدادها لأي تصعيد. المزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في إيران علي الباشا.
12: في حال انتهج الطرف الآخر نهجا جنونيا سيكون ردنا حاضرا، وقواتنا المسلحة ستكشف للعدو عن مفاجآت أعدتها له. بهذه الكلمة رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على التهديدات الأخيرة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي. تصعيد في التصريحات يأتي في وقت كشفت فيه وكالة أنباء فارس عن المطالب الأمريكية والتي تبدو بعيدة كل البعد عن المطالب الإيرانية. إسماعيل بقائي أكد أن المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية هي حق إيراني لن يغيب عن أي طاولة للمفاوضات. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حق تضمنه لإيران اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية، وطهران ليس بحاجة إلى مباركة واشنطن أو اعترافها بهذا الحق المنصوص عليه في القوانين الدولية. وأشار إلى أن طهران تتابع ملف الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها جراء العدوان الأمريكي عبر المجاري القانونية، مع التأكيد على أن هذا الملف سوف يستغرق وقتا ليس بالقصير. بقائي أكد مجددا أن القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز هي لضمان العبور الآمن من هذا المضيق الاستراتيجي، وهي قيود بحسب الخارجية الإيرانية لا تتعارض مع القوانين الدولية على اعتبار أن مضيق هرمز هو ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية.
10: لذلك قال مصدر إيراني لرويترز بأن طهران ستناقش ملفها النووي في مراحل لاحقة. وأبلغ المصدر رويترز بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه رسمية نقلا عن مصدر لم تسمه مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة وافقت على رفع العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية خلال فترة المفاوضات. محمد صالح صادقيان مدير مركز الدراسات العربية في طهران وفي حديث لمونتي كارلو الدولية اعتبر أن الكرة في الملعب الأمريكي، فلنستمع.
13: في آخر هذه الأمور كان هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني وهو الذي يتوسط في المفاوضات بين طهران وواشنطن، تقدم برد إيراني على المقترحات الإيرانية، وكما علمت بأن هناك كان رد إيراني على هذه المقترحات، وبالتالي الحديث الآن يدور حول ماذا يريد أن يفعله الرئيس ترامب بعد زيارته للصين. وأنا أعتقد بأن الكرة ليست في الملعب الإيراني، الكرة في الملعب الأمريكي الذي يجب أن يتقدم الجانب الأمريكي بخطوات إيجابية، مؤشرات إيجابية لكسر حاجز عدم الثقة الموجود بين البلدين. لحد الآن لا توجد مثل هذه الخطوات، وأنا أعتقد بأن الرئيس ترامب إذا ما سار بخطوات إيجابية تستطيع أن تخلق أو تعطي شيء من الثقة للإيرانيين، أعتقد بأن الإيرانيين يستطيعون أن يسيروا بهذا المجال بما يحقق التوصل لاتفاق ولربما أيضا فتح مضيق هرمز.
10: استمعنا إلى محمد صالح صادقيان مدير مركز الدراسات العربية في طهران. دعت وزارة الخارجية العراقية السعودية لتبادل المعلومات ذات الصلة بالهجوم. الخارجية العراقية قالت إن الدفاعات الجوية لم ترصد أي معلومات عن استهداف السعودية ب3 طائرات مسيرة. هذا ويحقق العراق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة. قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية أمس الأحد. باسل محمد محمد من العراق والمزيد من التفاصيل.
14: في أول تحدي جدي لرئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، هددت الفصائل العراقية بمهاجمة السعودية إذا شنت غارات داخل الأراضي العراقية. معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن رسالة سعودية وصلت وزارة الخارجية العراقية تضمنت تهديدا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ردا على ما سمته الرسالة السعودية هجمات إرهابية قادمة من العراق تستهدف بنى تحتية سعودية. وفي مؤشر على تأثير التوتر السياسي بين بغداد والرياض، لم يتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد، واكتفى بإرسال برقية تهنئة. وحسب مكتب رئيس الحكومة العراقية، الزيدي بعث بتطمينات إلى السلطات السعودية بأنه لن يسمح بشن هجمات ضد السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. المجلس السياسي السني يعتزم إرسال وفد إلى الرياض لمنع أي تصعيد سياسي في العلاقات العراقية السعودية. ومنذ نحو شهر جمدت الحكومة السعودية اجتماعات دولية لمجلس التنسيق العراقي السعودي المعني بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
10: إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي عداوة بين إيران وأي دولة في المنطقة بما في ذلك الإمارات، وربما هي المرة الأولى منذ بدء الحرب التي يعلن فيها عن استهداف الأراضي السعودية والإماراتية في آن معا وبشكل متزامن. هذا التطور الأمني اللافت وفي حال تكراره هل يسهم في توحيد موقف البلدين المتباين حيال الحرب مع إيران؟ عبد العزيز الخميس الأعلمي والباحث الخليجي يجيب على سؤال إيمان الحمود.
15: كل دولة لديها مصالحها ولديها قراءاتها ولديها أيضا حساباتها. الحكي السابق واللي كنا نردد دائما عن موقف الخليج الموحد انهار خلال هذه الأزمة، خلال هذه الحرب، لم يعد له وجود للأسف. لم يتبين لنا موقف خليج موحد، لم بعض الدول مثل الإمارات والبحرين كانوا وقودهم قوي واضح تماما في هذا الحرب. أعتقد هي الأزمة هي في القيادة، القيادة غير موجودة لقيادة دول الخليج. بالطبع أنا أعرف أنه هذه تحولات جيوبوليتيكية في المنطقة، فالمقبل من الأيام سوف نشهد أنه يكون هناك قرارات انفرادية أكثر وضعف لمجلس التعاون ناهيك عن ضعف مجلس جامعة الدول العربية.
10: استمعنا إلى عبد العزيز الخميسي الإعلامي والباحث الخليجي مجيبا على سؤال إيمان لحمود. انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أفاد تقرير إخباري من إيران بأن الولايات المتحدة وافقت على تعليق العقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني مؤقتا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. مزيد مع مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت نقول نصيف.
16: فيما من المفترض أن يسري التمديد الثاني لوقف النار منذ منتصف ليل الأحد الاثنين عملا بما تقرر في جولتي المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، بدا حتى ساعات الظهر أن وقف النار سراب. الغارات الإسرائيلية تواصلت على قرى الجنوب في دير حامس وحروف والدوير وكفر تبنيت وتبنين ومجد السلم ودير الزهراني، وكلها تقع خارج المنطقة الصفراء المحتلة، ما يشير إلى مضي إسرائيل ليس في رفض وقف النار فحسب، بل في تدمير البلدات والقرى جنوب نهر الليطاني كله صعودا إلى حدود نهر الزهراني وإخلائها من السكان تماما على نحو يمكنها من إنشاء منطقة عازلة هي المنطقة الصفراء وأخرى تعلوها غير مأهولة، ما يضع نتائج مفاوضات واشنطن في مهب الريح رغم أن ثمة موعدا مضروبا لبدء مسار أمني في 29 من هذا الشهر تحضيرا لترتيبات أمنية تنهي حرب الجنوب. ورغم الاتصالات التي أجراها لبنان الرسمي في الساعات المنصرمة لضمان سريان وقف النار، إلا أنها لم تجدي معكس يقينا رسميا لبنانيا بأن إسرائيل تريد جولات التفاوض المباشر تحت النار وفي الوقت نفسه إبعاد حزب الله ومسيراته نهائيا إلى شمال نهر الليطاني على أنه منطقة حدود الاحتلال الإسرائيلي. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة للتخوري.
17: أعلنت البحرية الإسرائيلية سيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية بعد أيام من إبحاره من تركيا لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات. وبينما نددت أنقرة بالعملية وصفة إياها بالقرصنة، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقواته، معتبرا الأسطول المكون من 50 سفينة مخططا عدائيا مؤيدا للإرهاب. من جهة أكد منظمو الأسطول انقطاع الاتصال بالسفن بعد اقتحامها في وضح النهار، مطالبين بتأمين ممر آمن لبعثاتهم الإنسانية. وهذه المحاولة هي الثالثة خلال عام لكسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وسط اتهامات إسرائيلية للناشطين بمحاولة عرقلة خطة السلام الأمريكية والارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات ينفيها المنظمون مؤكدين الطابع السلمي والإغاثي لرحلتهم.
18: في خطوة إضافية لتخفيف التوترات الدبلوماسية مع الجزائر، أرسلت فرنسا وزير العدل الفرنسي لمناقشة تعزيز التعاون القضائي ومصير الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز عن دلالات هذه الزيارة المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروفة.
19: في إطار إعادة النظر في علاقاتها السياسية مع الجزائر، فرنسا أصبحت مجبرة اليوم على تغيير فلسفتها وتغيير سياستها تجاه الجزائر. زيارة وزير العدل الجزائرية تأتي في إطار إعادة بعث العلاقات من جديد وفي إطار إعادة إحياء القنوات الرسمية للحوار لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين، خاصة الملفات التي تشملهم قطاع العدالة كالأشخاص المطلوبين من طرف الجزائر، وأيضا قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز وقضايا أخرى تتعلق بالأشخاص المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية. هذا يفتح الباب إلى حوار بناء بين الطرفين وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل تدهورها، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس باكرو الجزائر والتي تعهد من خلالها على فتح صفحة جديدة بين البلدين.
18: استمعنا إلى المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف.
11: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
18: وفي أخبار مهرجان كان السينمائي لليوم، يعود المعهد الفرنسي إلى مهرجان كان بفعاليته السنوية مصنع السينما، وفلسطين هي من البلدان المشاركة فيها هذا العام. ميشا خليل مفدت مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان والمزيد.
20: فعالية مصنع السينما تدعم مشاريع سينمائية شابة وتساعد مخرجيها على تطويرها، ومن المشاركين فيها هذا العام المخرج الفلسطيني صالح سعدي بمشروع يحمل عنوان بينك بونك، يسرد فيه قصة عصام الذي يعود للسكن مع والديه بعد بداية الحرب في غزة في محاولة لكسر عزلته واسترجاع نوع من الطمأنينة. صالح سعدي:
21: بلشت القصة لأسباب شخصية، بداية الإبادة على غزة، رجعت سكنت مع أهلي وكان كل وقت الشعور بالذنب، وبهاي اللحظات بلشت تطلع لحظات إنسانية مع العائلة مع الأصدقاء اللي بترجعنا للإحساس الإنساني للأشياء الصغيرة والبسيطة اللي بتخلينا نركز على الحب بيناتنا. الفيلم بفرجي كمان كيف عصام بلاقي الطرق لتقبل الواقع حواليه ومش رفع الإيدين، يعني هو بفهم كيف بنفع يكمل وكيف إحنا كلنا أقوى لما إحنا مع بعض.
20: يعرض هذا المساء ضمن أفلام المسابقة الرسمية فيلم المجهولة للمخرج الفرنسي أرتور أغاري وفيلم فيورد للمخرج الروماني كريستيان مونجو. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
18: ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: باكستان تعرض على الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا جديدا، الخارجية العراقية تدعو السعودية لتبادل معلومات ذات الصلة بالهجوم الذي اتهمت فيه السعودية العراقية بتنفيذه، غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، إسرائيل تعترض أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة. في خطوة جديدة لنزع التوتر بين البلدين، وزير العدل الفرنسي في زيارة إلى الجزائر، مشاركة فلسطينية في فعالية مصنع السينما في مهرجان كان السينمائي. شكرا للمتابعة، الفترة المسائية مستمرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
22: من جديد نرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع، بتمني لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 1638 AM، ودايما بندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغلة بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي أدعيكم لتضلكم معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن آرائهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-530 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

0: من بعد جوليتنا الفنية والغنائية اللي عم نتبعها نحن وياكم من تؤامية، موعدنا كمان جديد مع جولة إخبارية من تبعها نحن وياكم لتمام الساعة 6 لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع لحظات قليلة، ومن بعدها مننتقل لنكون نحن وياكم ضمن جولة إخبارية من تؤامية أستراليا، ودايما على 16:38 AM.
1: في تغطية يومية من لبنان،
2: تغطية مستمرة وشاملة على بي بي سي نيوز عربي.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. مقترح إيراني جديد للولايات المتحدة عبر باكستان، وأكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي أن المقترح لا يتضمن التزاما تفصيليا من طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي. وهيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تأهب وتوتر إسرائيلي أمريكي بعد اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو بشأن استئناف الحرب مع إيران. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن أكثر من 3000 شخص قتلوا وأصيب 9200 آخرون في الضربات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار الماضي. والسعودية تؤكد حقها في الرد بعد اعتراض 3 طائرات من دون طيار من العراق، والعراق يؤكد العمل على حصر السلاح في يد الدولة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني بأن طهران سلمت أحدث مقترحاتها المعدلة عبر الوسيط الباكستاني الذي سيقوم بتسليمه إلى الأمريكيين. ووفقا لهذا المصدر فإن الأمريكيين وافقوا على الإسقاط المؤقت للعقوبات على إيران. وفي تطور آخر، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره. كما قال الحرس الثوري الإيراني إن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر المضيق يمكن أن تخضع لنظام تصاريح مع تشديد طهران سيطرتها على الممر المائي.
1: على وقع تهديدات متبادلة ووسط خلافات جوهرية بين البلدين، يستمر مسار المقترحات والمقترحات المضادة بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى لإنهاء الحرب. في أحدث تلك المقترحات، قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم إن إيران سلمت أحدث نصوصها المكونة من 14 بندا عبر وسيط باكستاني سيقوم بدوره بتسليمه إلى الأمريكيين.
2: معكم ديما عبر راديو تو امي أستراليا على 1638 AM. بتمنى لجميع نهار مبارك من أي مكان عم بتابعونا. أكيد بعد ردود الفعل حول الموازنه اللي طرحتها الحكومة الفيدرالية بعدها عم بتلاقي أصداء سلبية، ما رح نقول أصداء إيجابية إنما أصداء سلبية، وأكيد منا لصالح حكومة ألبانيزي. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا بقطاع النقل اللي وقعت حكومة أستراليا الحكومة الفيدرالية اتفاقية مع شركة ريتشاردسون ديفاين مارين لبناء عبارة كهربائية جديدة رح يتم تشغيل هالسفينة الكهربائية اللي بيبلغ طولها 24 متر بشكل تجريبي لمدة 12 شهر اعتبارا من أوائل عام 2018. كمان من خلال الأخبار اللي عم تردنا، وخاصة بيرح حكينا عن موضوع أنه في هونيك انسحاب لأعضاء من حزب الأحرار اللي انضموا لحزب وان نيشن، منه السيناتورة السابقة هولي هيوز اللي كانت صرحت أنه حزب وان نيشن تمسك بمبادئه لما كان عم بيتعرض للتجاهل والإساءة. وأيضا انضمت نائبة رئيس حزب الأحرار هون، يعني كمان بتقول أنه هيدا منو قرار حديث، أنا بدعم بولين هاسن بنسبة 100% بانتخابات نيو ساوث ويلز المقبلة. فهون هولي واتينا يلي كانوا من الدعمين لحزب الأحرار لفترة طويلة لكنهم وصلوا لمرحلة الاكتفاء والأحباط لما بيشوف كل شخص منهم كان عم يترشح تحت راية ليبرال بارتي قبل وقت منه كتير بعيد، اللي كانت أيضا نائبة لرئيس هون فينا نقول هيوز اللي كانت نائبة رئيس الحزب اللي اليوم عم بيغادروا الحزب لينضموا لحزب وان نيشن، وهيدا أكيد اللي رح يعزز أكتر وأكتر لموقع بولين هانسن بالانتخابات المقبلة. خليكم معنا على السماع برفيت راديو توأمية أستراليا لحتى نشوف كمان القرارات اللي رح يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتصعيد الكلامي اللي شدناه خلال اليومين الماضيين، إذا فعلا رح يكون في هونيك الخيار لعودة الحرب. مثل ما بيقول المثل، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. فبدي أتمنى لكل فرد واعي معنا هيك على بكير ومبلش نهار وعلى بكير، صباح الخير أول شي. عبالكم تتعرفوا على آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، رح يكون لنا جولة إخبارية من صوت لبنان لمتابعة آخر وأهم التطورات لهنهار تستمعوا لها بخلال هالوقت. لحظات ومننتقل لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
3: Hello, David Rollins. Taking a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 19th of May. Health authorities in the Democratic Republic of Congo say an American is among the latest confirmed cases of Ebola in the east of the country. The outbreak, which has been declared an international public health emergency, has killed more than 90 people so far. International aid agencies have been rushing supplies to the region in an operation complicated by a long-running conflict. Dr. Patrick Oteim from the World Health Organization's Emergency Response Unit says authorities are working to determine the true extent of the outbreak. Police are investigating the deaths of a woman and two children at a home in Sydney Southwest after a man called 000 requesting assistance. Emergency services were called to a property in Campbelltown just before 8 o'clock last night, where officers found the bodies of a woman in her 40s and two children under the age of 10. A 47-year-old man has been assisting police with the investigation. Acting Superintendent Michael Moroney says the man was not previously known for domestic violence. And still in New South Wales, where heavy rain has brought floods to the state's north coast, with the SES issuing more than 20 warnings overnight. Floods are likely in Lismore this morning after flash floods hit the villages of Kunga and Yukai, as well as the Rowlands and Cedar Creeks overnight. The SES has been telling locals to avoid the floodwaters and warning Northern Rivers communities to expect to be cut off by floods and high tides. Meanwhile, the Bureau of Meteorology says the Tweed River is easing after earlier flood peaks at Chindera and at Tumbalgum, with rises for the Wilson River as a flood watch remains in place for the region. ABC News.

0: الجائزة اللبنانية بتتاكل.
1: في خدمة الحرية، في خدمة لبنان. شاشة VDL24 صارت على الكيبل فيجن كمان.

0: إيواء النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
1: مساء الخير ليبانو رما من صوت لبنان مع تحية دعاء حمصي فرح، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: عون يحدد إطار التفاوض. قانون العفو أمام اللجان المشتركة غدا. نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة للبلدية واعتراضات. الوساطة الباكستانية تعمل على اقتراح إيراني جديد.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تدخل الهدنة الممددة لخمسة وأربعين يوماً كما في الهدنتين السابقتين في إيقاع عسكري أكثر سخونة ومشاهد مكررة من الإخلاءات والغارات ومسيرات حزب الله، لكنه أصبح مشهداً روتينياً يرافق عملية التفاوض الجارية التي تقف أمام الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري بكثير من الاهتمام لمتابعة مناقشة حصرية السلاح ودعم الجيش. ويبكر حزب الله في توجيه الانتقادات إلى الاجتماع على غرار رفضه للمفاوضات، وفاته أن قرار الدولة واضح في التزام مسار التفاوض الذي سيبنى عليه. وما ليس مؤكدا في تثبيت وقف النار ينسحب أيضا على ملف العفو العام وضمان إقراره في اللجان المشتركة غدا، خصوصا بعد فشل الياس بوصعب في دوره الخفي عن بري في الاجتماع الأول الذي عقده في مكتبه لتمرير صيغة لقانون العفو، وليس من أبلغ دليل إلا اعتذار نسبة وازنة من الكتل النيابية عن تلبية الدعوة التي لبها فقط نواب الثنائي وعدد من الدائرين في فلكهما، واستدعى الدعوة إلى اجتماع آخر عصر اليوم سعيا لإنقاذ ماء الوجه قبل اختبار الغد أمام اللجان المشتركة. لكن البداية من وجود النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
1: فقد تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر الحرس البلدي لمدينة بيروت إزالة خيم النازحين الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. وتمنى الحجار أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الرفض القاطع من قبل النازحين للانتقال إلى مراكز إيواء في الشمال أو في المدينة الرياضية، وبعد فشل مفاوضات وزارة الشؤون الاجتماعية ليأتي القبول بالانتقال بعد تدخل مباشر من حركة أمل وفق المعلومات. أما بالنسبة للنازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في الموقع فسيجري التنسيق بشأنهم مع الأمن العام، إما لتسهيل عودتهم إلى سوريا وتسوية أوضاعهم أو لنقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.
0: تيار المستقبل استنكر القرار المتعلق بنقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة تبعد أمتارا قليلة عن موقعهم الحالي، معتبرا أن الخطوة جاءت نتيجة لرضوخ لأجندات سياسية وحزبية تعرقل نقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة ولاسيما المدينة الرياضية. وأضاف تيار المستقبل إنه يرفض بشكل قاطع تحويل أي منطقة في بيروت إلى أمر واقع جديد يفرض على أهلها، منتقدا ما وصفه بالعشوائية والتخبط في إدارة ملف النزوح.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لم يكن لدى لبنان خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة، وقال إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات، معربا عن أمله في أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد عون على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه، لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ وأوضح عون في خلال لقائه النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني. وأجرى عون مع السفير الفرنسي في بيروت إيرفي ماغرو جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن.
0: رئيس الحكومة نواف سلام استهل الاجتماع الوزاري الروتيني بإحاطة الوزراء بمسار المفاوضات الجارية، ولفت إلى استمرار متابعة الترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة. وزير الإعلام بول مرقس لخص المداولات:
2: رح يكون في جلسة لمجلس وزراء مبدئيا يوم الجمعة القادم على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة. من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية صار في استعراض للتطورات المتعلقة بها، ولكن أيضا صار في تأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل من أجل إقامة بعثة تقصي حقائق تمهيدا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
1: حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، معتبرا أنه يشكل خطرا على لبنان. وأضاف أن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. واعتبر أن من يعتقد إمكانية تمرير اتفاق جديد على غرار 17 أيار هو واهم، ووجود جهات لبنانية وازنة ترفض التطبيع والسلام مع إسرائيل.
0: التحضيرات تتواصل في لبنان وإسرائيل لاجتماعات البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟
3: رسالة واشنطن:
4: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش.
5: Hello, David Rollins. Taking a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 19th of May. Health authorities in the Democratic Republic of Congo say an American is among the latest confirmed cases of Ebola in the east of the country. The outbreak, which has been declared an international public health emergency, has killed more than 90 people so far. International aid agencies have been rushing supplies to the region in an operation complicated by a long-running conflict. Dr. Patrick Oteim from the World Health Organization's Emergency Response Unit says authorities are working to determine the true extent of the outbreak. Police are investigating the deaths of a woman and two children at a home in Sydney Southwest after a man called 000 requesting assistance. Emergency services were called to a property in Campbelltown just before 8 o'clock last night, where officers found the bodies of a woman in her 40s and two children under the age of 10. A 47-year-old man has been assisting police with the investigation. Acting Superintendent Michael Moroney says the man was not previously known for domestic violence. And still in New South Wales, where heavy rain has brought floods to the state's north coast, with the SES issuing more than 20 warnings overnight. Floods are likely in Lismore this morning after flash floods hit the villages of Kunga and Yukai, as well as the Rowlands and Cedar Creeks overnight. The SES has been telling locals to avoid the floodwaters and warning Northern Rivers communities to expect to be cut off by floods and high tides. Meanwhile, the Bureau of Meteorology says the Tweed River is easing after earlier flood peaks at Chindera and at Tumbalgum, with rises for the Wilson River as a flood watch remains in place for the region. ABC News.

0: ديما برفقة راديو تو امي استراليا على 1638 ايام. كتير حبيت هالكلام، حبيت شارككم فيه. لطالما اعتقدنا انه الاشرار هني يلي عم يدمروا العالم، لكن منغفل انه مين يلي يمكن بيضر اكتر للاشياء هني الطيبين الزيادة عن اللزوم. يمكن ببعض الأحيان كترة يعني اللي بيفرط بالتفاهم، ببالغ بالتسامح، بيستنزف نفسه باسم التضحية، هيدا اللي بيصمت لما كان لازم أنه يحكي ويبتسم لما كان عليه أنه يطالب بحقه ويقول لا بأس بمواقف بتستدعي المواجهة. بيفكروا أنه الصمت سليم، لكن الصمت أحيانا هي تربية خاص بالشر. بيظنوا أنه التسامح فضيلة، لكن أحيانا بيصير دعوة مفتوحة للظلم لما تمنح بدون وعي بتتحول إلى رصيد يعطى للشخص الخطأ. إذا كنت بتمنح الحق دايما لشخص واحد وبتستقبل أخطاء بدون حدود، بتحتمل أنانيته بتضحية متواصلة. هل بتعرف شو اللي بيصير؟ ما رح يتغير، بل بيصير ظالم أكثر جرأة. الطيبة لما ما تضبط تنقلب ضد صاحبها، الرحمة لما تتجاوز حدها تربي ظالم، التضحية لما تفرط فيها وتفرط فيها بتمحو الإنسان. فحبيت هيك نوه على أنه كترة الطيبة بالحياة هي مدمرة. لازم الإنسان يكون متوازن، لازم يطلع على نفسه قديش عم بيقدم وقديش كمان عم ياخد. صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية.
0: بريك رح نتوقف عنده، من بعدها رح نكون نحن وياكم مع جولة أخبار الساعة 6 على 16:38 أيام لليوم 19 من شهر مي. بتمنى لجميع نهار مبارك، خليكم معنا على السمع لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير إن كان على المستوى المحلي أو على مستوى العالم. دايما التغطية الإخبارية من راديو تؤمي.
5: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك، موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات.
10: Australia News.
11: ABC News.
12: Hello, David Rollins. Taking a quick look at the early morning news on this Tuesday, the 19th of May. Health authorities in the Democratic Republic of Congo say an American is among the latest confirmed cases of Ebola in the east of the country. The outbreak, which has been declared an international public health emergency, has killed more than 90 people so far. International aid agencies have been rushing supplies to the region in an operation complicated by a long-running conflict. Dr. Patrick Otim from the World Health Organization's Emergency Response Unit says authorities are working to determine the true extent of the outbreak. Police are investigating the deaths of a woman and 2 children at a home in Sydney Southwest after a man called 000 requesting assistance. Emergency services were called to a property in Campbelltown just before 8 o'clock last night, where officers found the bodies of a woman in her 40s and 2 children under the age of 10. A 47-year-old man has been assisting police with the investigation. Acting Superintendent Michael Moroney says the man was not previously known for domestic violence. And still in New South Wales, where heavy rain has brought floods to the state's north coast, with the SES issuing more than 20 warnings overnight. Floods are likely in Lismore this morning after flash floods hit the villages of Kunga and Yukai, as well as the Rowlands and Cedar Creeks overnight. The SES has been telling locals to avoid the floodwaters and warning Northern Rivers communities to expect to be cut off by floods and high tides. Meanwhile, the Bureau of Meteorology says the Tweed River is easing after earlier flood peaks at Chindera and at Tumbalgum, with rises for the Wilson River as a flood watch remains in place for the region. ABC News.

0: 20 من أيار والثاني من حزيران. في النشرة أيضا وقف نار هش واتهامات متبادلة، وفي العناوين نقل النازحين من ليبيا.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. الهدنة التي كان يفترض أن تمدد اعتبارا من منتصف الليلة الفائتة سقطت، فكيف ستتطور الأمور حتى 29 من هذا الشهر، موعد اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون، وحتى 2 و3 من حزيران المقبل، موعد جولة جديدة من المفاوضات على المسار الدبلوماسي في الخارجية الأمريكية. الميدان في الجنوب وتطورات الوضع مع إيران يؤثران على خطي الخارجية الأمريكية والبنتاغون، وحتى الساعة لا شيء في الأفق يشير إلى أن المعادلة تغيرت. إسرائيل مستمرة في عملياتها واغتيالاتها، وحزب الله يواصل ضرباته وإطلاق المسيرات. ماذا في الوقائع والمعطيات؟ المعلومات من الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل تلقت من الولايات المتحدة موافقة لتوزيع هجماتها في لبنان ليصبح وقف النار هشا أكثر من أي وقت مضى. وتصدر المشهد مطلب إعادة بحث مدى الحاجة إلى استكمال مفاوضات واشنطن مع لبنان. وفيما صدر موقف لافت عن رئيس الجمهورية أكد فيه أنه لن يقف متفرجا وأننا اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان. سأل هل يستطيع أحد تحمل تكلفتها بعد؟ صدر بالتوازي موقف عالي السقف من حزب الله بلغ حد تخوين الوفد اللبناني إلى المفاوضات. التخوين جاء على لسان النائب إيهاب حمادي الذي رأى أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما فريق واحد يعمل خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. لم يكتف حمادي بهذا السقف، بل ألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، ليقول لا يحاولن أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرساء على لبنان، ولا أحد أحق في أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض. على الجبهة الأمريكية الإيرانية هل من حلحلة؟ مصدر إيراني كبير أبلغ وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية، لكن هذا المصدر لم يتقاطع مع مصدر أمريكي بل بقي من جانب إيران. البداية من الأجواء الإسرائيلية.
3: بصمت متزامن مع تصعيد التهديدات، تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة موافقة لتوسيع هجماتها في لبنان، حيث ارتفعت حدة التوتر وأصبح وقف النار هشا أكثر من أي وقت مضى. وبينما الأبحاث الأمنية مستمرة لبلورة خطة تضمن تعزيز انتشار الجيش في الداخل اللبناني، تصدر مطلب إعادة بحث مدى الحاجة إلى استكمال مفاوضات واشنطن مع لبنان.
4: إذا أرادت الحكومة حل موضوع لبنان يجب أن تقتنع أنه لا يمكن حله عسكريا، وكل ما يجري الحديث حوله من وقف مفاوضات وغيرها يعرقل الحل. من الخطأ التفكير أنه إذا هجمنا أهدافا في بيروت فسيكون لدينا حل ناجح. هذه أوهام نزرعها لأنفسنا ونسير خلفها. يجب التقدم في المسار السلمي، وعلى الحكومة إما أن تتوصل إلى حل سلمي أو تذهب إلى البيت.
3: وفيما كشف تقرير إسرائيلي أن حزب الله يملك آلاف الصواريخ والمسيرات التي تهدد الجنود على أرض المعركة والسكان في الشمال، ومدى مساهمة عملية موسعة بالقضاء على هذا التهديد، تبحث إسرائيل في كيفية الخروج من وضعية الانتظار تجاه إيران وخطط تنفيذ عملية قوية موجهة إلى مراكز الثقل لدى حزب الله.
5: هناك تفاؤل يبث من التفاوض وكأن الأمور جيدة، لكن الحقيقة عكس ذلك. حزب الله لن يرفع الراية البيضاء، لذلك الحاجة ليست فقط لتكثيف العمليات ضده، إنما يجب التركيز على المجال المدني فهو الأهم. وهنا لا أقصد استهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية، إنما عمليات تؤثر بشكل كبير على روتين الحياة. عندما يتأثر هذا الجانب فالضغط يزداد على حزب الله من الداخل.
3: بالتوازي، طرحت أبحاث الأجهزة الأمنية العودة إلى الاغتيالات من دون قيود جغرافية في لبنان، في وقت تؤكد إسرائيل أن لا مساومة على انسحابها مما تسميه الحزام الأمني في لبنان، لا سيما وأن لا ثقة أمنية وسياسية بمفاوضات واشنطن. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: هذا ما تخطط له إسرائيل وما تقول إنها حازت بموجبه على ضوء أخضر أمريكي. أما ماذا يريد حزب الله، والأهم ماذا تريد الدولة اللبنانية المصرة على مواصلة المفاوضات غير المباشرة في واشنطن ووفق أي مسارات، فالتفاصيل في هذا التقرير.
6: بين إسرائيل وحزب الله كل يرمي كرة وقف النار في مرمى الآخر، فنتنياهو يشتري الوقت قبيل الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل، وحزب الله ينتظر مصير المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أمام هذا الواقع لن يقف رئيس الجمهورية العماد جزفعون متفرجا، إذ كما قال اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ على هذا الأساس طريق التفاوض المباشر مع إسرائيل مفتوح على مسارين منفصلين، أمني وسياسي، والهدف من الفصل بحسب معلومات LBCI جعل الأمور أكثر عملانية. في الأمن التفاوض مقرر في 29 من أيار في وزارة الدفاع الأمريكية، وهنا تكمن الأهمية. يمثل لبنان فيه وفد من الجيش، جدول أعماله غير واضح حتى الآن ومرهون بالتطورات، علما أن نائب حزب الله حسين الحاج حسن حذر من الاجتماع أصلا.
7: نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، وما يمكن أن يكون هناك من أهداف أمريكية وغايات وخطط وبرامج نأمل ألا تتورط السلطة فيها. وإذا كان البعض يعتقد أنه يستطيع أن يعطي الأمريكي ما يريد ومن ورائه الإسرائيلي فهو واهم.
6: وفيما كثرت التسريبات عن اقتراح إسرائيلي يقضي بالتنسيق الأمني المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وعن تعهد واشنطن بتمويل لواء في الجيش اللبناني وتدريبه لنزع السلاح، نفت ثلاثة مصادر لبنانية للLBCI صحة ما سرب. فيما خص دعم الجيش، تجمع المصادر على أن واشنطن لم تغير سياستها تجاه المؤسسة العسكرية، وعلى أن ما يحكى عن إنشاء ألوية خاصة غير دقيق. المصادر تضيف: الجيش مؤسسة واحدة متكاملة لا تجزأ، تتعامل مع وضع معقد بجهود كبرى. أما بالنسبة لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية لبنانية، فتقول المصادر إن الموضوع لم يطرح بعد، علما أنه غير جديد. فقد شكلت لجنة أمنية مشتركة بين البلدين لمراقبة هدنة 1949. أما اليوم فتشكيل أي لجنة أمنية يفترض أن يتعدى دورها المراقبة ليصل إلى تطبيق الترتيبات الأمنية التي يتم التوافق عليها. هذا في الأمن. أما مسار التفاوض السياسي فسيلي اجتماع أيار، وهو محدد في 2 و3 من حزيران. بأي حال وبمعزل عن النوايا الإسرائيلية والمقترحات الأمريكية ونتائج المفاوضات، فإن رئيس الجمهورية عاد وحدد الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض، وهو يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي، وقف النار، انتشار الجيش على الحدود، عودة النازحين، والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، وكل ما يتداول غير ذلك فغير صحيح بحسب الرئيس عون.
0: وفيما اليوم الأول من دخول وقف النار تمديده الثاني مرة وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على الجنوب، ملف النزوح إلى الواجهة مشددة.
2: النازحون عند واجهة بيروت البحرية ينتقلون من موقع إلى آخر ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت. وزير الداخلية أحمد الحجار الذي واكب عملية الانتقال تمنى أن تنتهي هذه الأزمة قريبا، وأن يتمكن الأهالي النازحون من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.
4: من واجهة بحرية لبيروت تحولت بفعل الحرب إلى مساحة إيواء مؤقتة إلى موقع جديد للنازحين. تقول بلدية بيروت إنه أكثر تنظيما وملائمة، هكذا تحول المشهد. فهنا قرب البيال لم تكن الخيام مجرد قماش منصوب على الأرض الخاصة، كانت عنوان مرحلة كاملة من النزوح اللبناني منذ أن دفعت الحرب عائلات كثيرة لترك بيوتها والبحث عن أي مكان آمن داخل العاصمة. اليوم وبجهود حكومية وبالتنسيق بين محافظة بيروت ووزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، تقرر نقل النازحين من الواجهة البحرية حيث الأراضي الخاصة إلى أراض تابعة للبلدية تبعد بضعة مئات من الأمتار عن الأولى. قوى الأمن الداخلي ومعها جمعية كشافة الرسالة وجمعيات أخرى حضرت إلى المكان. المشهد لم يكن مواجهة، الخيام فكت بهدوء والنازحون واكبوا العملية دون اعتراض على مبدأ أن الانتقال سيتم إلى موقع قريب ومجهز تدريجيا لاستقبالهم.
8: نقلونا بس هني حبوا يجمعوا كل الأهالي النازحين بمربع واحد، وحتصير كلها برعاية كشافة الرسالة الإسلامية والبلدية، وفي بعد جمعية معنا كمان.
9: جينا من هذيك الأرض لهون كرمال أول شيء بناء من طلب من البلدية. نحن مش ضد الانتقال، لا، نحن جينا كرمال أنه ما نكون يعني مثلا ضد القرارات ما يقولوا عنا أن نحن عم نستعصي بالأرض. نحن لا، جينا عم ننفذ قرارات وعم ننفذ اللي بدهم إياه لنشوف لهم لا نوصل.
4: بلدية بيروت تقول إنها أمنت حوالي 200 خيمة جديدة أكبر حجما وأكثر ملائمة من الخيام القديمة، لكن القرار يتضمن أيضا تفصيلا أساسيا. النقطة الجديدة ستكون مخصصة حصرا للنازحين اللبنانيين الذين كانوا موجودين أساسا عند نقطة البيال، ولن ينقل إليها أو يضاف إليها نازحون من مناطق أخرى.
10: كل هيدي أملاك خاصة إلا هيدي أرض البلدية، كلهم حيجوا لهون، حيكون في خيام بتاعي المعايير الإنسانية والمعايير السلام العامة والصحية، حيكونوا أو حنحاول نحن نعمل لهم مستلزماتهم من مأكل ومشرب وملبس لللبنانيين فقط. أما السوريين فنحن في عندهم خيارين، يا بالتنسيق مع الأمن العام نحن منوصلهم ببساطة البلدية على الحدود لو إقامتهم مكسورة، نحاول نسهل لهم الموضوع، أو يتعاونوا مع منظمات المجتمع اللي هي بترعى ضيوفنا اللاجئين السوريين مثل UNHCR لحتى نلاقي لهم حل. بس هيدا المكان الإقامة هو فقط لضيوفنا اللبنانيين.
4: ما حصل لن يقتصر على نقطة البيال، فالنازحون الموجودون في الرملة البيضاء والروشة ومناطق أخرى في بيروت تقول مصادر حكومية إنه من المفترض نقلهم إلى المدينة الرياضية ضمن خطة أوسع لإعادة ترتيب ملف النزوح.
11: استمعتوا لمحطة إخبارية وتعرفتوا على آخرها وأهم ما برجع بذكركم بالطقس اليوم. بسدني بارد جدا، درجة الحرارة 19، احتمال لسقوط الأمطار. أما على صعيد ملبن درجة الحرارة بتوصل بملبن ل 16 درجة، مشمس ولكن بارد جدا. مع زين العمر بنسمع نحن وياكم فاصل غنائي ومنتابع أهم العناوين المتعلقة بالشأن الأسترالي، وأيضا نذكركم بأهم الأخبار لصباح اليوم 19 من شهر أيار.

مستمعين تؤمي أستراليا، كل اللي عم بيتابعنا بهالأثناء على 1638 أيام عبر شبكة الإنترنت tami.com.au، عبر الواتساب كمان فيكن تتواصلوا معنا على 0 014 638 638، أو من خلال الاتصال المباشر على 0296 333 330. منتابع أهم الأخبار اليوم البرزة على المستوى الأسترالي، وكمان بحب أرجع أذكر مستمعينا رح يكون لنا عدة لقاءات على الهواء لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة من خلال هذا التصعيد اللي عم نشهده خلال هالفترة من خلال تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري اللي قد يكون خلال الأيام المقبلة مجددا على إيران. كمان من باب الجرائم للأسف، اليوم 3 أشخاص اللي وجدوا مقتولين ببيتهم بمنطقة كامبل تاون سيدني، وطفل عمره حوالي 4 سنين و 12 سنة، وسيدي كمان وجدوا مقتولين بمنطقة كامبل تاون سيدني، وتوقف رجل بعمر الأربعينات من العمر، واليوم التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هيدا الحادث، وما عنده أي سجل إجرامي هالرجل اللي توقف، ولكن كمان بيعرفوا بعضهم على الأرجح من عائلة واحدة، من حدا بيعرف. لغاية هالوقت تحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل هالحادث المؤلم اللي وقع المساء بمنطقة كامبل تاون سيدني. كتير بشع أنه نسمع عن هيك أخبار وهيك جرائم لكل فترة بتتكرر، إن كان بسيدني إن كان بملبن إن كان بغرب أستراليا، كل فترة وتاني بنسمع أخبار عن عملية قتل لأشخاص لأفراد من نفس العائلة. يعني ما بعرف شو اللي بيؤدي إلى هيدا الإجرام الكبير، بيكون داخل العائلة من الأم من البي من الخي من الابن. فهيدي من أبشع القصص يلي ممكن تسمعها. رح نكمل نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام، ونتابع مع أبرز الأخبار لليوم. بتابع معكم أبرز العناوين كان على المستوى الأخبار المتعلقة بشأن منطقة الشرق الأوسط، آخرها وأهم ترامب الهجوم على إيران كان مقرر الثلاثة لكننا أجلناه. آخر تصريحات ترامب، هيدا الشيء اللي كنا متوقعينه. ترامب: الهجوم على إيران كان مقررا الثلاثاء لكننا أجلنا. بعد فيديو تهديد رعب بين أسر البحارة المصريين المختطفين، مصادر إسرائيلية: مقترح إيران مخزي واحتمال الحرب يتخطى 50%. أيضا في عناوين اليوم: ميليشيات الفوضى، كيف تخنق إيران العراق باليد الخفية؟ أول تعليق أمريكي على مقترح إيران الأخير: سنتفاوض بالقنابل. بحب أرجع أذكر في خبر ورد قبل شوي بالنسبة ل يعني كان في هونيك نشاط لأحد الأشخاص المسلح وكان عم يطلق الرصاص بسانتياغو كمان بالقرب من مسجد. لغاية هالوقت صار في احتواء له، ولكن ما في

0: كتير تفاصيل حول هيدي الحادثة يلي وقعت قبل دقايق من هيدا الوقت. رح نكمل نحن وياكم مع استراحة قصيرة من بعدها مزيد من أخبار هذا الصباح. كونوا معنا 2M برنامج الصباحي. Good morning everybody and what a beautiful
1: morning it is. سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. I want to like everybody loves to me.
0: Because after all, ساعة 6:25 دقيقة داخل استديوهاتنا، منكمل نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي. الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي تلقى كتير من ردود الفعل حول الميزانية الفيدرالية، اللي بعض الردود اللي كانت يعني طبعا ساخرة من الوعود اللي يعني نكس فيها رئيس الوزراء واللي حكينا عنها كتير مبارح. كمان عم بيواجه رئيس الوزراء انتقادات بسبب تغيرات الضريبة أرباح رأس المال، في عندكم النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس يلي في كتير من الصور الساخرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أصحاب الأعمال الصغيرة، وصار في إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بتبين رئيس الوزراء هو عم يشتغل بمغاسل الكلاب أو محلات التنظيف، أو كمان شفته عم على الروف يعني كان هيك مثل كأنه أحد التراديز يلي كمان كان موجود. في كتير من الصور إذن اللي انتشرت لرئيس الوزراء ساخرين من الوعود الانتخابية اللي كان أطلقها وما حققها، وجرب أنه يغير يعني بالكلمة، أنه يقول أنه أنا ما كذبت، أنا فقط غيرت موقفي نتيجة الظروف اللي عم نعيشها. إذن كمان في هونيك ضغوط على رئيس الوزراء حتى من أعضاء حزبه، لأن قال البعض أنه يعني تلقوا أكثر من 2000 رسالة حول الوعود المكسورة لرئيس الوزراء. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، لأنه بعده عم يتفاعل الناس مع هذه الموازنة بشكل سلبي مش بشكل إيجابي. وقت بيتفاعل الواحد بشكل أنه بيتقبلها، بيشوف أنه هيدي مسألة كتير مهمة، ولكن قد تكون ضربة موجعة لحزب العمال وأيضا لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، كما جرى يعني بعهد بول كيتينغ اللي كان طرح موازنة صعبة ب 93 والناس ما تقبلتها، وهيدا اللي أدى بالنهاية إلى خسارته الانتخابات. فهل سيتكرر هيدا السيناريو مع رئيس الوزراء؟ لأنه إذا بتطلعوا ردود الفعل على السوشيال ميديا، ردود الفعل من خلال التعليقات اللي عم تكون عبر وسائل الأعلام، بتشوفوا قديش في حالة من الغضب على ما طرح في هذه الموازنة واللي فعلا فيها كتير من الخطورة. وهيدا الأمر اللي ما رح يمرق مرور الكرام، أو رح تدنى بشكل كتير كبير شعبية رئيس الوزراء وشعبية العمال، وهيدا اللي ترجم من أول أول استطلاع للرأي كان مباشرة بعد الموازنة اللي عرضته سيدني مورنينغ هيرولد، وهيدا الشيء اللي بيبين عن الغضب والاستياء من كسر الوعود خاصة بمسألة الضريبة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع استي رح أصيري من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية من تبع عبر تؤمية أستراليا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: إيواء النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
7: مساء الخير ليبانو رما من صوت لبنان، مع تحية دعاء حمصي فرح، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: عون يحدد إطار التفاوض. قانون العفو أمام اللجان المشتركة غدا. نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة للبلدية واعتراضات. الوساطة الباكستانية تعمل على اقتراح إيراني جديد.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تدخل الهدنة الممددة ل45 يوما كما في الهدنتين السابقتين في إيقاع عسكري أكثر سخونة ومشاهد مكررة من الإخلاءات والغارات ومسيرات حزب الله، لكنه أصبح مشهدا روتينيا يرافق عملية التفاوض الجارية التي تقف أمام الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري بكثير من الاهتمام لمتابعة مناقشة حصرية السلاح ودعم الجيش. ويبكر حزب الله في توجيه الانتقادات إلى الاجتماع على غرار رفضه للمفاوضات، وفاته أن قرار الدولة واضح في التزام مسار التفاوض الذي سيبنى عليه. وما ليس مؤكدا في تثبيت وقف النار ينسحب أيضا على ملف العفو العام وضمان إقراره في اللجان المشتركة غدا، خصوصا بعد فشل الياس بوصعب في دوره الخفي عن بري في الاجتماع الأول الذي عقده في مكتبه لتمرير صيغة لقانون العفو، وليس من أبلغ دليل إلا اعتذار نسبة وازنة من الكتل النيابية عن تلبية الدعوة التي لبها فقط نواب الثنائي وعدد من الدائرين في فلكهما، واستدعى الدعوة إلى اجتماع آخر عصر اليوم سعيا لإنقاذ ماء الوجه قبل اختبار الغد أمام اللجان المشتركة. لكن البداية من وجود النازحين في بيروت بين الحلول والأزمة.
0: فقد تفقد وزير الداخلية أحمد الحجار واجهة بيروت البحرية، حيث باشر الحرس البلدي لمدينة بيروت إزالة خيم النازحين الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. وتمنى الحجار أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الرفض القاطع من قبل النازحين للانتقال إلى مراكز إيواء في الشمال أو في المدينة الرياضية، وبعد فشل مفاوضات وزارة الشؤون الاجتماعية ليأتي القبول بالانتقال بعد تدخل مباشر من حركة أمل وفق المعلومات. أما بالنسبة للنازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في الموقع فسيجري التنسيق بشأنهم مع الأمن العام، إما لتسهيل عودتهم إلى سوريا وتسوية أوضاعهم أو لنقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.
1: تيار المستقبل استنكر القرار المتعلق بنقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى أراض تابعة لبلدية العاصمة تبعد أمتارا قليلة عن موقعهم الحالي، معتبرا أن الخطوة جاءت نتيجة لرضوخ لأجندات سياسية وحزبية تعرقل نقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة ولاسيما المدينة الرياضية. وأضاف تيار المستقبل إنه يرفض بشكل قاطع تحويل أي منطقة في بيروت إلى أمر واقع جديد يفرض على أهلها، منتقدا ما وصفه بالعشوائية والتخبط في إدارة ملف النزوح.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لم يكن لدى لبنان خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة، وقال إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات، معربا عن أمله في أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد عون على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه، لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ وأوضح عون في خلال لقائه النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني. وأجرى عون مع السفير الفرنسي في بيروت إيرفي ماجرو جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن.
1: رئيس الحكومة نواف سلام استهل الاجتماع الوزاري الروتيني بإحاطة الوزراء بمسار المفاوضات الجارية، ولفت إلى استمرار متابعة الترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة. وزير الإعلام بول مرقس لخص المداولات:
2: رح يكون في جلسة لمجلس وزراء مبدئيا يوم الجمعة القادم على أن يثبت هذا الموعد في الساعات القليلة المقبلة. من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية صار في استعراض للتطورات المتعلقة بها، ولكن أيضا صار في تأكيد على طلب لبنان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل زيارة لبنان في القريب العاجل من أجل إقامة بعثة تقصي حقائق تمهيدا لعرض الموضوع من قبل لبنان على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
0: حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، معتبرا أنه يشكل خطرا على لبنان. وأضاف أن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. واعتبر أن من يعتقد إمكانية تمرير اتفاق جديد على غرار 17 أيار هو واهم، ووجود جهات لبنانية وازنة ترفض التطبيع والسلام مع إسرائيل.
1: التحضيرات تتواصل في لبنان وإسرائيل لاجتماعات البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن؟
3: رسالة واشنطن:
4: في 29 من الجاري يعقد الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، وسيمثل لبنان فيه وفد عسكري من قيادة الجيش وآخر من قيادة الجيش الإسرائيلي. وللمؤسسة العسكرية قراءتها الخاصة وبرنامجها الخاص، ولا يمكن أن تختلف المقاربة العسكرية عن السياسية، لأن القرار سياسي، وإلا يكون لبنان بدولتين ودويلة أقوى منهما. لكن في الواقع سيمون كرم وندى حمادي معوض هما أقوى بالمفاوضات مما سيكون عليه وفد الجيش، الذي سيفرض الوفد العسكري الإسرائيلي تفوقه غامزا من قنتين: أن تقارير الجيش حول تنظيف الجنوب لم تكن دقيقة، وأن الجيش انسحب من مواقعه في الجنوب لحظة دخول الإسرائيلي إليها تاركا الساحة لحزب الله. وهاتان الواقعتان سيستفيد منهما الحزب إلى أقصى حدود. وحتى موعد الاجتماع يدرس الجيش الإسرائيلي توسعة الحرب البرية في ظل غياب حل لمسيرات حزب الله، علما أن مفاوضات واشنطن توصلت إلى طرح فكرة إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، وهذا هو مغزى اجتماع البنتاغون. ما يطلبه لبنان هو وقف النار والانسحاب الإسرائيلي قبل أي شيء آخر، وما تطلبه إسرائيل هو الانسحاب من الجنوب بعد نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وما قضي به أن لبنان أجبر على التنسيق الأمني في البنتاغون بين الجيشين، وأن إسرائيل أجبرت على دور مركزي للميكانيزم في الاتفاق الأمني المرتقب، علما أنها تريد تعاونا ثنائيا مع الجيش اللبناني دون المرور بالميكانيزم. ما تريده إسرائيل هو أن يكون الجيش اللبناني حرس حدود لها ضد هجمات حزب الله، وما يريده الجيش اتفاقا سياسيا في لبنان يحصن مفاوضاته في البنتاغون.
3: إيه.
5: In Sydney at Des Moines, there's been a two-car crash on Victoria Road, city-bound in the left lane before Park Avenue and the Iron Cove Bridge. At Kemps Creek, an overnight crash and police investigation has closed Mamre Road both ways from Bakers Lane to Elizabeth Drive. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway, city-bound after Cooper Street in the right-hand lane, speed down to 40 km and long delays back to Craigieburn Road. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس بارد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19 درجة، على صعيد ميلبن كمان بارد 16 درجة مئوية.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM تابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو مع الأخبار البرزي لليوم. عملية إطلاق نار وقعت بأحد المساجد في سانتياغو واللي طبعا عم بيكون في متابعة لهذه العملية اللي صارت بخلال هالوقت يعني قبل دقائق. إذا رح نتابع نحن وياكم من خلال آخر المعلومات لغاية هذه اللحظات فيما بيتعلق بالنسبة ل إذا عملية إطلاق النار اللي وقعت بمسجد بسانتياغو آخر المعلومات. ما في شيء لأنه صار في احتواء مثل آخر المعلومات عن احتواء لهذه العملية اللي صارت وتوقيف الشرطة للفاعل. لغاية هالوقت كمان عم تردنا أخبار أنه في سقوط قتيل في هذه العملية اللي صارت اليوم. رح نتابع إذن من تؤمية مع مزيد من الأخبار على 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا، رح نكون نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء لعدة مواضيع اليوم انطلاقا من يعني ردود الفعل اللي بعدها حول الموازنة وحول الكذب والوعود الانتخابية اللي ما نفذها رئيس الوزراء واللي كمان عم بيحاول يمرر بعض القرارات في هذه الموازنة، ولكن ظاهر الشعب اكتفى من الكذب لأنه ردود الفعل اللي عم تكون عبر السوشيال ميديا والصور الساخرة من رئيس الوزراء اللي وضعوه بكل مرة بشكل مختلف مثل نوعا ما في حالة من هيك يعني الاستياء من الغضب من عدم الثقة بقى بالحكومة، لأن اكتفى الشعب بتكذب أول مرة وتاني مرة وتالت مرة أكيد العالم رح تبطل تصدق وعودك أو كلامك. أكيد الإنسان اللي بيكذب مرة واثنين هيدا أول إنسان بيفقد الثقة، يعني إنسان بيفقد ثقة الجمهور اللي وثق فيه واللي صوت له الانتخابات أول مرة، عطاه فرصة تاني مرة، ما بعرف إذا كمان بالمرة التالتة رح تكون هالمرة ثابتة، يعني رح مثل ما بيقولوا على المهوار إذا بقينا بهيدا الشكل. غلى معيشي أو يعني كمان ضرائب عالية وفوائد عالية، أو شو بعد فيه؟ يعني المواطن اكتفى، المصالح عم تتسكر، شركات عم تقفل، أو يعني مثل ما شايفين الوضع كرماله بتراجع. فهيدي الصور اللي انتشرت لرئيس الوزراء ما اجت من عبث، ما اجت من ما شيء من لا شيء، لانه شفنا ردود الفعل حول القرارات اللي اتخذت في هذه الموازنه وردت الفعل حولها. يعني عم يتبين انه الشعب ما بقى عنده ثقه، عم يتبين انه الشعب غاضب بحاله هالسيره امبارح كانت على السوشيال ميديا الصور اللي انتشرت لرئيس الوزراء، وهيدا تعبيرا عن عدم الثقه وعن الاستياء الكبير من الحكومه لغايه هالوقت اللي ما عملت اي شيء يعني بما يتعلق بالنسبه للاقتصاد. صرف بس هيدا الصرف مش عم بيروح بالمكان الصحيح. هلا اكيد في هونيك مساعدات، في هونيك حالات مفروض الحكومه توقف عندها، ولكن في هونيك كمان عمليه هدر عم تكون من خلال هذا الصرف. في بعض الاموال اللي عم تروح للمكان الغير صحيح للاشخاص يلي مش مفروض تروح لهم. في اشخاص قادرين يشتغلوا، في شباب قادرين يشتغلوا. هلا اكيد حدا من كبار السن، حدا من يلي عندهم إعاقات مثلا ما قادرين يشتغلوا، عندهم ظروف معينة، في حالات في استثناءات، في ظروف كتير صعبة، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي يعني من أصحاب الدافعي الضرائب ما رح يزعلوا إذا راحت هذه الأموال للمكان الصحيح، ولكن لما يكون في هناك عملية هدر لأشخاص غير مستحقين، تعطي توفر منازل لأشخاص كمان غير مستحقين، لشباب يمكن قادر يشتغل، هيدا الشاب قادر يشتغل. هلأ في بعض الشباب يلي بيتغنجوا أنه ما بنشتغل أي شغلة، لا، هوني بالدول الغربية ما فيك تقول هيك، يعني في دول اليوم بتعطيك فرصة شهر شهرين ثلاثة أربعة وخلص، يعني أنه بتعطيك فرصة أنت عليك كشاب تلاقي وظيفة شو ما كانت الوظيفة، أو هني كمان بيقدموا لك وظائف. فبالوقت يلي في بعض الأموال عم تروح للمكان الغير صحيح، للمكان الغير مستحق. فخليني أسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء بهذا الموضوع على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن كمان تعليقاتكم على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل يوم بلون، هيدي زبطت على الوزن. فرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول أنه الهجوم على إيران كان مقرر الثلاثة لكننا أجلناه. لا لا كتير هالقد، يعني كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ما صار يغير بكلامه، صار ما بقى حدا عم ياخده على محمل أجد، صار بيمرق كلامه هيك يلا مرق. ما بعرف إذا هي سياسي لحتى يمرر الوقت، لتضيع الوقت، لحتى ما تأثر كتير عليه بالانتخابات النصفية. فأكيد ما بعرف شو هالسياسي اللي عم يتبع الرئيس الأمريكي، أم هو كذب على العلن، كذب على مكشوف يعني. فالرئيس الأمريكي بيقول أنه هجوم كان مقرر على إيران الثلاثة لكن تم تأجيله بناء على طلب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما بعرف إذا بدي حطها فيهم. وبيقول ترامب من منشور على منصة تروث سوشيال أنه في هناك مفاوضات جادية عم بتجرى حاليا، رح يتم التوصل لاتفاق رح يكون مقبول جدا للولايات المتحدة وكمان لجميع دول الشرق الأوسط وخارجها على أنه يتضمن هذا الاتفاق، وبشكل مهم عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. وجه وزير الحرب بيت هيكثس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجه الجيش الأمريكي بأنه لن ننفذ الهجوم المقرر على إيران الثلاثة، لكن أوعزت لهم بالوقت نفسه بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ هجوم واسع وكبير على إيران بأي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. عم لاحظ أنه ما بعرف إذا أنتو كمان هيك من خلال هيدا الكلام وهيدا الموقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيبين بنفس السيناريو اللي كان بفترة سابقة، كلنا منتذكر نفس الطريقة أنه عم نعطي فرصة وكنا قررنا وعم نعطي فرصة وصار ضربة مفاجأة. ما بعرف إذا هو تكرار يعني كمان للسيناريو السابق، بس صار في اتصال بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بس صار في اجتماع موسع ليدرسوا خيار العسكري، وهون تأجيله هلأ ممكن تكون ضربة مباغتي. ما بعرف شو هذه السياسة، ما بقى حدا عارف يركز مزبوط على ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوجه رسالة تحذير لما قال أنه إيران تعرف ما سيحدث لها قريبا إن لم تبرم اتفاق مع الولايات المتحدة. يعني فهمت الرسالة، كم مرة فهمت على الرسالة وسمعت التهديدات، ولكن لغاية هالوقت مصرة إيران على موقفها. هلأ اللي بيسمعني بيفكر أنه أنا بدي ضربة على إيران، لا، نحن مش بدنا ضربة على إيران، نحن عم نبني على أساس المواقف السياسية اللي عم نتبعها. هلا بدي ولا ما بدي هيدا أمر مختلف، هيدا أمر ما بتحطه على الإعلام أو ما بتحطه هيك على مسامع المستمعين، إنما عم نحكي على صعيد المواقف اللي عم يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمواقف اللي عم تطلقها إيران. فهيدا الشيء اللي بيبين في ضياع، في في تضييع إذا بدكم كمان مش بس ضياع، في تضييع للرأي العام. هلأ هي سياسة فيها حنكة، فيها شيء بعد غير ناضج، فبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم خلال الأسبوع إذا رح يكون أولا في ضربة مفاجئة أو مباغتة لإيران كما حدث بفترة سابقة، بس كانوا عم يحكوا عن مفاوضات بس عطوا فرصة وفجأة شفنا شن ضربة موجعة على إيران. هل سيتكرر هيدا السيناريو أم كمان رح يرجعوا يجربوا أنه هيك يفتحوا باب للتفاوض من مكان ما؟ لأن أكيد الحرب مش لصالح أيا كان، كان لإيران أو كان لواشنطن أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي نعرف أنه بسبتمبر رح يكون في تحضيرات للانتخابات النصفية، والحرب على إيران أكيد رح يكون لها تأثيرها خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للوضع الداخلي الأمريكي، يلي مثل ما شايفين في استطلاعات الرأي اللي وصلت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأدنى مستوى. لا لا، رح نتابع مع مزيد من أخبار هذا الصباح بعد استراحة قصيرة من تابع أخبار أستراليا والعالم.
1: Yes, I am.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: News headlines 2MA.
0: تم توجيه 3 تهم قتل مرتبطة بالعنف الأسري إلى رجل بعد العثور على امرأة وطفلين متوفين داخل منزل. وقد واجهت خدمات الطوارئ والشرطة مشهدا عنيفا للغاية في منطقة كامبل تاون سيدني، حيث عثر داخل المنزل على جثتي طفلين يبلغان من العمر 12 و4 سنوات إضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. من المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة اليوم. في حادث آخر غرب سيدني، لقي طفل يبلغ من العمر 15 شهرا حتفه وهو واحد من شخصين قتلى في حادث تصادم. وتشير تقارير إلى أن سيارة صدمت في موقع الحادث، ثم نقل الطفل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته، بينما لا تزال امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في حالة حرجة. استمعت لجنة التحقيق في قضايا الفساد إلى مزاعم بشأن تسريب معلومات استخباراتية سرية تتعلق بعمليات تهريب التبغ الغير القانوني إلى شريك تجاري يعمل في قطاع التبغ وكان مستهدفا بتحقيقات إنفاذ القانون. كما كشف تحقيق عن بيع فودكا غير قانونية في متاجر ومحلات ومواقع ترفيهية في ملبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: و موجز إخباري من الجديد. أهلا بكم. أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. أما ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. وخلال استقباله النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحادات الزراعية، قال عون: من واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه. مضيفا: لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ وأشار عون إلى أنه سيواصل السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني ولتقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. واطلع عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما عرض معه أوضاع المديرية وعملها. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري لمتابعة المستجدات والتطورات العسكرية والسياسية وحاجات النازحين، وجرى البحث في إطار المسار التفاوضي، إذ أشار سلام إلى متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. وزير الإعلام بول مرقس أكد بعد الاجتماع أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة مبدئيا يوم الجمعة المقبل على أن يثبت هذا الموعد في الساعات المقبلة. والآن أرحب بالزملاء محمد فرحات من مجلس النواب، إبراهيم ضاوي منصور، وإبراهيم الغريب من محيط الخيام. أبدأ مع الزميل محمد فرحات من مجلس النواب وتفاصيل اجتماع القانون العام، العفو العام.
7: فعل، وكما كان معلوما انطلقت عند الرابعة من عصر هذا اليوم الجولة الثانية من هذه المناقشات هنا في مكتب نائب رئيس مجلس النواب يوسف مصعب في مجلس النواب، حيث يواصل النواب المشاركون في هذه الجلسات النقاش، وذلك في سبيل الوصول إلى نقاط مشتركة وحلول لبعض المسائل التي لا تزال عالقة حتى اللحظة فيما يخص قانون العفو العام، خصوصا بأن قيادة الجيش ووزير الدفاع صباح هذا اليوم كانتا قد وضعتا سلمتا الملاحظات التي يعني وضعتها قيادة الجيش على ما سمي بالتسوية التي تم التوصل إليها في قصر بعبدة. وهنا اطلعت الجديد على رد الجيش اللبناني والذي يتألف من 6 صفحات تقريبا، يتناول فيه بعض البنود داخل قانون العفو العام مطالبة بإلغائها وشطبها بشكل كامل، خصوصا تلك المتعلقة بمسألة الأحكام المؤبدة وأحكام الإعدام، وصولا أيضا إلى مسألة الإدغام وغيرها أيضا من القوانين، حيث تؤكد قيادة الجيش على ضرورة عدم يعني استثناء أو عدم أحقية هؤلاء الذين ارتكبوا مجازر إما بحق الجيش اللبناني أو حتى مخالفات وجنايات وجرائم بحق الشعب اللبناني بأن يكون يندرج من ضمن هذا القانون. وبالتالي نتحدث عن استمرار للمناقشات. نائب رئيس مجلس النواب يوسف مصعب كان قد اعتبر قبيل بدء هذه الجلسة الثانية بأنها ستكون جلسة حاسمة للتوصل إلى صورة أولية حول ما سيتم المناقشة فيه يوم غد خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، والتي ستسبق انعقاد جلسة لهيئة مكتب المجلس التي من المنتظر أن يدعو من خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة للهيئة العامة يوم الخميس للبت ودراسة ومناقشة مشروع قانون أو اقتراح قانون العفو العام. وبالتالي ننتظر انتهاء هذا الاجتماع، الأمور لا تزال ضبابية وحتى متشابكة في بعض الأوقات، وبالتالي الانتظار هو سيد الموقف بالنسبة للدقائق والساعات المقبلة.
6: محمد، ننتقل الآن إلى صور مع الزميل إبراهيم ضاوي وآخر المستجدات الميدانية. إبراهيم،
8: نعم لارا، حاول حزب الله منذ قليل التصدي للطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت تحلق على علو منخفض جدا في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، لكنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان يتحدث فيه عن طبيعة هذا التصدي. منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة 4 بيانات فقط يتحدث في الأول منها عن استهداف في القطاع الأوسط وتحديدا في بلدة الشاف، يقول إن المقاومة استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية ما أدى إلى إصابات مؤكدة بحسب البيان. في البيان الثاني أعلن أنه استهدف منصة القبة الحديدية في غابات الجليل بالمحلقات الانقضاضية. وأمام استمرار عمليات حزب الله تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في بعض المستوطنات لاسيما في ديشون وراموت نفتالي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات إسرائيلية. أما القناة 14 الإسرائيلية فتقول إن بقايا وشظايا الطائرات المفخخة سقطت في بعض المستوطنات الإسرائيلية نتيجة هجوم نفذه حزب الله باتجاه هذه المستوطنات، وهذا ربما ما سيتضح في البيانات التي سيصدرها تباعا. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فلازلنا نرصد المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا، وكذلك بالنسبة للطائرات الحربية بين الفينة والأخرى بعد التهديد الإسرائيلي الذي وجه لبلدتي دبعال والبرج الشمالي في القطاع الغربي في قضاء سور. استهدفت بلدة دبعال بغارة من الطائرات الحربية، أما بلدة البرج الشمالي وهي الظاهرة في العدسة من خلفي تماما لم تستهدف حتى هذه اللحظة، هذا بالإضافة أيضا إلى ما تم تسجيله في بلدة حاريس من غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك بالنسبة لبلدة تقع في القطاع الأوسط وطبعا هي البلدات التي تعرضت بلدة حنواي ومعركة ودرعام سلسلة غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية. عموما هذا هو المشهد من الجنوب اللبناني. دار
9: من صور إلى محيط الخيام وأيضا آخر المستجدات والتطورات لديك إبراهيم.
10: ربما لا رنواة المشهد هنا في منطقة القطاع الشرقي هي بلدة ذبين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من نقطة تواجدنا هنا. تركز القصف المدفعي الإسرائيلي قبل ساعات على هذه البلدة، كذلك أيضا الغارات الإسرائيلية بين الوقت والآخر. يتزامن ذلك أيضا لارا مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية الإسرائيلية من الشمال الفلسطيني المحتل عبورا بهذا النطاق الجغرافي وصولا إلى جنوب البقاع الغربي. قبل لحظات قليلة كنا قد رصدنا أيضا إلقاء للبالونات الحرارية فوق المنطقة الواقعة على الجانب الشرقي من بلدة مرج عيون والجانب الغربي من بلدة الخيام، أي هذه المنطقة الغضروفية التي تفصل هاتين المنطقتين عن بعضهما البعض. التصعيد الإسرائيلي مستمر وكذلك أيضا الغارات الإسرائيلية، وبالتالي نحن في حالة ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة هنا في منطقة القطاع الشرقي.
9: شكرا لك. نصل إلى الختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: حتى الواسع.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلوة.
0: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني أنا I cannot live without you متمتول. صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟ لا كلود وبس وبسويد يعني.
0: صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي من كل الجهات المعروفة، وانتم في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين توفرني شغلي.
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطيني رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لهلك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: In Sydney at North Manly, there's been a two-car crash on Pittwater Road southbound at Olive Street. A crash at Drummoyne on Victoria Road. Citybound is in the left lane before the Iron Cove Bridge and traffic delays go back toward the Gladesville Bridge. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway. Citybound after Cooper Street has blocked the right-hand lane and delays go back to Craigieburn Road. Plus reports of a crash at Cranbourne West on Hall Road westbound before the Western Port Highway. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون بارد، درجات الحرارة 19 أقصها على صعيد ملبن، درجات الحرارة 16 درجة وطقس مشمس.

مرحبا، نكمل احنا وياكم عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي. بحب أرجع أذكر بالنسبة لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي كان طلب فيما بيتعلق بالنسبة لإجراء المفاوضات اللي رح تكون أو فينا نقول عم بيتم مناقشتها، وهيدي جولة ثالثة اللي أدت إلى هدنة 45 يوم. هيدي مثل ما بيقولوا مثل الكذبة هيدي الهدنة، لأنه شفنا الغارات الإسرائيلية اللي شنت على عدد من المناطق الجنوبية. ولكن بإطار هذه الأجواء، الرئيس الجمهوري العماد جوزيف عون اللي أكد أنه الإطار لبنان للمفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود، عودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، إما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. طيب هلأ كلام كتير حلو، كتير مهم وكتير ضروري، وهيدا اللي بدنا إياه. بدنا الانسحاب الإسرائيلي، بدنا وقف إطلاق النار، بدنا انتشار الجيش، بدنا عودة النازحين، بدنا المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. ولكن هل نحن قادرين نحقق كل هودي بظل ما وصلنا لإله؟ هل عنا القوة اليوم اللي منفرض شروطنا ومنقدر نحقق كل هالأمور هيدي، كل هالأمور اللي ذكرها رئيس الجمهورية؟ خليني أسمع رأيكم أنتوا اليوم على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق، كل اللي عنده مشاركة على الهواء بهيدا الخصوص. إذن حبي أسمع رأيكم فيما بيتعلق بالنسبة لموقف رئيس الجمهورية اللي اليوم عم بيقول أنه الإطار يلي وضعه لبنان للمفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار، انتشار الجيش على الحدود، عودة النازحين، المساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. أدي كلام حلو، ولكن كمان نحن فيك تحكي كلام على قد ما بدك من الكلام الحلو والجميل والمقنع والوطني واللي بدكنيه. أنا حسيت هيدا الكلام مثل الغنية، مثل الغنية أبدا، كلام نستمتع فيه من هيك بتلاقيها لذيذة وحلوة وبدنا إياها، بس بالنهاية بتبقى غنية بتخلص، بيخلص وقتها بتخلص. فهل نحن بالمنطق، خلينا هيك نناقش هيدا الموضوع، بالقوة اللي عنا بكل شي وصلنا لإله قادرين نحقق الشيء اللي ذكره رئيس الجمهورية؟ خلينا نسمع انتو ارائكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هل عنا يمكن هيك بيقولوا بعد القوة لحتى نقدر نفرض شروطنا على إسرائيل في هذه المفاوضات؟ هل فعلاً عندكن أمل بنجاح هيدي المفاوضات اللي بلشوا فيها؟ نسمع رأيكم على الهواء بالوقت يلي نعطي تهدني 45 يوم صاروا، يعني هلأ بلش العد العكسي لأنه راح التهدني.

0: بكرة أجا ترامب لألبنيزي وقالوا اسمع يا ألبنيزي، أنتوا عندكم هون قانون الأطفال اللي تاخذوهم من أهليهم الغير كف لتربيتهم وبتعطوهم لعائلات تانية أو لملاجئ، هدول الأطفال بدنا إياهم لابن ستين لأنه ما عندناش أطفال هنا، خلصوا خلصوا. بيقدر ألبنيزي يقول له لا، بس هذا السؤال، هل يستطيع ألبنيزي يقول له لا يا ترامب ما فينا أعطيك أطفالنا توديهم على
1: شو عم تحكي أنت؟
0: أنا بحكي لك إياه، إحنا شايفين
1: أنت الأطفال اللي بتاخذهم من أهلهم بدك تبعتهم على فلسطين؟ طيب شو الهدف؟ لا شو الهدف؟ بس جاوبني لو سمحت.
0: ما تركبي كلام على كلامي، لو ترامب أجا بكرة وأجا وقال لكم بدنا أطفالكم لابن ستين، ابن ستين إيش بده يمنعه؟
1: لا
0: مين بده يمنعه؟
1: ليه بدك بتلعب براءة الرئيس الأمريكي من قضية إبستين؟ ليش قلت كنت بتلعب براءة؟
0: لا لا لا لا هم مهدلينها لغاية ما يخلص الحرب، ما طلع برا ولا طلع برا ولا طلع جوا، لليوم مطلوب لإبستين كان يأكل أطفال.
1: هلا أنت يا إبستين أو بدك تبعتهم على فلسطين ليه يعني شو الهدف يلي ما أنت قلت فلسطين ولا إبستين؟ قلت إبستين أنا يمكن سمعتها فلسطين.
0: ما تحط كلام في تومي.
1: أوكي. لا لا لا لأنه أنا وصلتني بعد إبستين فلسطين.
0: كمواطن أسترالي بحكي.
1: إيه.
0: أنا كمواطن أسترالي بحكي فلسطين.
1: أوكي.
0: فلسطين شو دخلنا أنا كمواطن أسترالي؟ مين بده يحمي أطفالي من ترامب لو بكره هفلتهم مزاجه ياخذهم يبعد ابن ستين المكان المفضل له؟
1: لا هيدي اتهامات باطلة لأنه هلا لو تتأكدت عليه التهمة من قلك، بس هيدي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغاية هالوقت تبرأ من كل التهم يلي ألصقوا فيها بقضايا جيفري إبستين. هيدا رأيك، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على اليوم الرئيس كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول أنه كمان أجلنا الضربة على إيران اللي كانت مقررة اليوم الثلاثة، فشو تعليقكم على التردد على التغيير بالموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل تكرار هيدا الأمر قدي بيفقد الثقة والمصداقية وبيصير الواحد ما ياخده كتير على محمل الجد بأي قرار بأي كلام عم بيدلي فيه؟ وما في أكتر من كلامه للرئيس الأمريكي، كل يوم عنده تعليق على تريس سوشيال أو بيطلع عبر وسائل الإعلام، ما شفنا رئيس عنده تصاريح وعنده مقابلات وعنده تعليقات مثل ما شفنا بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نسمع أراءكم إذن على الهواء 02-96-33-33-0. رجع بذكر مستمعينا فيما يتعلق بالنسبة لكلام الرئيس جوزيف عون، كتير حبي اسمع رأيكم أنه قدي نحن قادرين نحقق هذه المطالب اللي حكي عنها رئيس الجمهورية فيما بيتعلق بالنسبة لهالمفاوضات اللي صارت. هلأ كل اللي قالون كتير حبينا أنه أكيد إسرائيل تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية، وهذا أمر مطلوب يعني، وقف إطلاق النار، انتشار الجيش على الحدود، وعودة النازحين، والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان. هودي كلهم كتير حلوين، كتير مطلوبين، كتير بدنا إياهن، والله يعني شد على إيده للرئيس لحتى يقدر يحقق كل هودي المطالب، ولكن بيبقى بالمقابل نحن هودي شروطنا، بس بالمقابل شروط الطرف الآخر اللي هو إسرائيل نزع سلاح حزب الله. هل الدولة اللبنانية اليوم قادرة كمان بظل كل هودي اللي ذكرهن الرئيس، قادرة الدولة اللبنانية تنزع سلاح الحزب؟ هل فعلا هيدا هو المطلب؟ رح يقولوا لهم أنه أوكي نحن بننسحب، في انتشار للجيش، في وقف إطلاق النار، بس يا هل ترى أنتوا قادرين تنزعوا سلاح حزب الله لحتى نقدر ننفذ كل هيدي المطالب؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم، هل فعلا اليوم على الدولة اللبنانية تقوم بهيدي المهمة لحتى يتحقق كل ما ذكره الرئيس جوزيف عون الانسحاب الإسرائيلي؟

0: وقف اطلاق النار، انتشار الجيش، وعودة النازحين، المساعدات الاقتصادية والمالية، كل هيدي أمور مطلوبة، ولكن مقابل كل هودي سحب سلاح حزب الله. هل الدولة اللبنانية قادرة على هذه المهمة؟ حكونا وشاركونا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
0: عودي لكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. إذن بعملية إطلاق النار اللي وقعت قبل شوي بسانتياغو، اللي اثنين مشتبه بأمرهم هني من المراهقين يلي كمان كانوا من ضمن اللي سقطوا في هذه عملية إطلاق النار. إذن آخر المعلومات، ثلاث أشخاص، اللي ثلاث رجال اللي قتلوا بعملية إطلاق نار بسانتياغو موسك بأحد المساجد بسانتياغو، كان أحد الاثنين من المشتبه فيهم هني من اللي سقطوا واللي قتلوا حسب إفادة الشرطة. اثنين اللي يعتقدوا مهني من المراهقين، وأكيد تحقيقات مستمرة. فإذن هل حادث اللي وقع عملية إطلاق نار اللي وقعت بإسلاميك سنتر أوف سان دييغو، وهيدا بأكبر مسجد بسان دييغو اللي طبعا إسلاميك سنتر اللي بيبعد حوالي 14 كيلومتر من نورث اوف داون تاون سان دييغو. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء لصباح اليوم. اتصال من الجولد كوست كوينزلاند معنا بيير، صباح الخير.
5: صباح النور كلود and all the listeners, how are you؟
0: يا هلا، صباح النور.
5: Lebanon, unfortunately, they get no choice to allow Israel to continue. Now, the reason I'm saying that is for the past 2 years, since our beloved president, he did said we're going to remove Hezbollah weapons, negotiating and everything else. Those people did not negotiate, unfortunately. The only thing in their mentality is war. If they think they're going to win, they'll try again and again and again. Now, the only way we get my country back is continue removing Hezbollah. We trying to make a negotiable political way, let's sit down at the table and let's talk peace. They're dictating our own president, Hezbollah, and all other terrorists living in my country. So, conclusion, really, we just got to say, okay, you know what? Why should we waste our own Lebanese, royal Lebanese people life? Let Israel use their own weapons, drone, and they're picking individual. They're not killing every Lebanese people. I mean, if they really wanted to, they could just go in there and just kill anybody in front of them. But they're not. They are quoting We are chasing the people who are terrorists in your own country. Now, thirdly, excuse me. If you look at it, the media does all the Christian side. No, unfortunately, yes, they have. And as a Maronite myself, those people also are with Hezbollah. We know the party where they demolished and destroyed our Lebanon industry and tourism. Well, we're not going to go there because we're going to forgive and forget.
0: No.
5: Finally, again, we wish to be in peace, but as the world said, even Saudi Arabia and all that, it is internal. She can't control your own internal war. Well, we are here to back you up.
0: No.
5: Yes, we will rebuild your country. We will do everything. But look at the history. Every time they make peace, they come back another 2 years' time. We build our country back to normal, but then we retaliate. Hezbollah doesn't care.
0: نعم شكرا لك بيير على مداخلتك. مضطر اروح لبريك, من بعدها بشكل سريع ننتقل الى جولة اخبار الساعة 7:30. تاخرنا شوي كم ثانية, رح نروح لبريك ومن بعدها الاخبار.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
7: اكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية امريكا واوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
8: Australia News.
9: ABC News.
10: Today, Connor with the top stories. A man will appear in a Sydney court today accused of murdering a woman and two boys. Police say their bodies were found after officers were called to a home in Campbelltown in southwest Sydney. The boys were aged 12 and 4, and the woman's in her late 40s. A man, also in his late 40s, was arrested and charged with 3 counts of murder. US President Donald Trump says he's postponed an attack on Iran that was scheduled for tomorrow at the request of Gulf state leaders. He says he was asked by the leaders of Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates to hold off because serious negotiations were taking place. But the president says he's instructed his military to prepare for a large-scale assault on Iran if an acceptable deal isn't reached. The US is struggling to pressure Iran into a peace agreement, and the regime still has tight control over the vital shipping lane, the Strait of Hormuz. And almost 50 high school students and teachers have been rescued from floodwaters in Queensland's scenic rim. They were on a school camp at Mount Barney when they became trapped as water levels rose. They were all helped to safety across a river using inflatable boats, and no one was hurt. The rescue was one of more than 10 performed across the region yesterday. Heavy rains also brought floods to the New South Wales north coast. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: ترامب يقول إنه أجل هجوما على إيران كان مقررا غدا, ويؤكد أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لشن هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى ما وصفه باتفاق مقبول. مقترح إيراني جديد للولايات المتحدة عبر باكستان, وأكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي أن المقترح لا يتضمن التزاما تفصيليا من طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون. هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تأهب وتوتر إسرائيلي أمريكي بعد اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو بشأن استئناف الحرب مع إيران. السعودية تؤكد حقها في الرد بعد اعتراض 3 طائرات من دون طيار من العراق, والعراق يؤكد العمل على حصر السلاح بيد الدولة.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجل هجوما على إيران كان مقررا غدا، وأشار إلى أنه اتخذ قرار التأجيل استجابة لقادة السعودية وقطر والإمارات الذين يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للولايات المتحدة ولكل المنطقة وفقا لتعبيره. وأشار ترامب أيضا إلى أن ما وصفه بمفاوضات جدية جارية حاليا بشأن إيران، لكنه شدد على أنه أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة ما لم يتم التوصل إلى ما وصفه باتفاق مقبول. وقد سلمت إيران مقترحا تفاوضيا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، ولم تعلن إيران بشكل رسمي تفاصيل المقترح، غير أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن مقترح إيران لا يتضمن التزاما تفصيليا بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي، فيما نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول أمريكي نفيه صحة التقارير الإيرانية التي تفيد بموافقة واشنطن على رفع العقوبات الخاصة بالنفط الإيراني خلال المفاوضات.
1: على وقع تهديدات متبادلة ووسط خلافات جوهرية بين البلدين، يستمر مسار المقترحات والمقترحات المضادة بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى لإنهاء الحرب. في أحدث تلك المقترحات، قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم إن إيران سلمت أحدث نصوصها المكونة من 14 بندا عبر وسيط باكستاني سيقوم بدوره بتسليمه إلى الأمريكيين. وفقا لهذا المصدر المطلع، فإن النص الإيراني الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب والإجراءات التي تبني الثقة مع الجانب الأمريكي. كما قالت ذات المصادر للوكالة إن الأمريكيين وافقوا على الإسقاط المؤقت للعقوبات على إيران.
2: ليس واضحا ما إذا كان الأمر مرتبط فقط بكبادرة حسنية من يريد الأمريكيون أن يقدموها في هذا الإطار، ولكن الإيرانيون أصلا يريدون أن يكون هناك حلا شاملا كاملا للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء للحرب. يعني لا يمكن أن يقبلوا بجزئية رفع جزء من العقوبات عنهم. يريد أن يكون هناك رفع كامل للعقوبات سواء كان نفطية أو غير نفطية، أيضا دفع التعويضات، أيضا بما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأرصدة المحتجزة.
1: وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل.
3: على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فقد تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. لذلك منذ اليوم التالي لإرسالنا نقاطنا إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، تلقينا سلسلة من المقترحات من الجانب الآخر والتي تمت مراجعتها خلال الأيام القليلة الماضية. وكما أعلن بالأمس، فقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهة نظرنا.
1: وكانت وسائل أعلام إيرانية قد ذكرت أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على اقتراح إيران السابق، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. في هذه الأثناء تستمر لهجة التلويح بالعودة إلى الحرب إذا فشلت المفاوضات بين الجانبين، بينما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن ترامب سيعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري محتمل ضد إيران.
4: مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا الإقليميين لا يزال مرتفعا في خلال عمليات الغضب الملحمي في خلال هذا النزاع. عملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا بهدف تنفيذ أكبر حملة جوية وأكثرها تعقيدا شهدها العالم في التاريخ الحديث.
1: لكن هناك من يرى أن عوامل كثيرة قد تحدد عودة العمليات العسكرية، ومن بينها انطلاق المونديال بعد 3 أسابيع وانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، إضافة لارتفاع أسعار الطاقة عقب تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وفي ظل هذه الأجواء أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. شارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة أكس منشورا لما وصفه بهيئة مضيق الخليج الفارسي. جاء فيه أنها ستقدم تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات. قالت الهيئة على حسابها إنها هي السلطة التمثيلية القانونية والرسمية المسؤولة عن إدارة العبور عبر مضيق هرمز، وأضافت أن الملاحة داخل المنطقة القانونية المحددة للمضيق تتطلب ما وصفته بتنسيق كامل مع السلطة، وأن المرور بدون تصريح سيعتبر غير قانوني على حد تعبيرها. وفاء زيان، بي بي سي.
0: على الصعيد نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران فإن الضربات ستكون مشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وأضافت أن إسرائيل ستركز على مهاجمة أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران. وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع ترامب هاتفيا مساء الأحد، وناقش الجانبان إمكان استئناف القتال في إيران وفق هيئة البث.
5: أخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعا خصص بشكل أساسي لمناقشة الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن احتمال استئناف الهجمات العسكرية ضد طهران. يأتي الاجتماع بعد أقل من 24 ساعة من مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلالها آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات المتعثرة مع إيران إلى جانب احتمال التصعيد العسكري في المنطقة.
6: In Sydney at Greenacre, there's a police operation on Stacey Street, northbound approaching the Hume Highway. There are heavy delays from Macaulay Avenue northbound on approach. And at Rosebery, a broken down car on Southern Cross Drive is southbound at Trevilian Avenue. In Melbourne, a track fire. The Calder Freeway is closed. Citybound at Buller Diggers Rest Road takes Sunbury Road instead. And a crash on the Hume Freeway citybound after Cooper Street blocking the right lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: سيدني، لليوم الطقس بارد ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة على صعيد ميلبن، 16 درجة مئوية.

0: راديو 2:30 AM تابعين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم مع تعليقاتكم على الهواء على عدة مواضيع. بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم ظهر أنه غير موقفه الرئيس الأمريكي يلي أجل الضرب لإيران وبيقول يبدو أنه في فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. عن جد صارت العملية هيك مملة وما بعرف، فأنتوا كيف بتشوفوا هذا الكلام؟ كيف بتشوفوا هيدا الكلام للرئيس الأمريكي؟ يبدو أنه في هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. امبارح كان عم بيهدد، امبارح كان عم بيساعد، يعني اليوم غير رأيه ظاهر الرئيس الأمريكي ترامب اللي يبدو أنه في فرصة جيدة لتوصل لاتفاق. فنحن نتمنى أنه يوصلوا لمرحلة تنتهي هذه الحرب اللي أثرت على العالم. نتمنى أنه عودة فتح مضيق هرمز اللي كان له تأثيراته السلبية على العالم، ونعرف أنه على الوضع الاقتصادي والتجاري، وحتى نحن هون بآخر أصقاع الأرض بأستراليا قديش تأثرنا يعني بعملية إغلاق مضيق هرمز من خلال رفع أسعار النفط. هيدا بالإضافة يعني كمان للدمار اللي عم بيصير كمان تأثيراته عنا بلبنان، لأنه شئنا أم أبينا الوضع في إيران بيأثر على وضعنا بلبنان، رغم أنه بيحكوا عن فصل المسارين ولكن هيدا شيء مش صحيح. الوضع في إيران لابد من أن يكون له تأثيره عنا بلبنان يلي بقوا ساكتين لمدة أكثر من سنة. حزب الله مرد على إسرائيل وبقي ملتزم رغم أنه كل يوم كان عم يأكل ضربه، كل يوم كان في غارة، كل يوم كان في استهداف لشخصية من أو فينا نقول عنصر من عناصر حزب الله أو أحد القادة، ولكن ما كان في رد أبدا، ما كان في رد. بقيوا لسنة وأكثر من سنة والعالم كلها تعجبت يعني أنه ليه اليوم رحتوا على سوريا، رحتوا على غزة، ويعني حربتوا للخارج، بس أنتوا أهم قدتكم ما رديتوا عليهم، لحتى يعني كمان تم استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي ساعتها، لا أنه حزب الله يلي يعني مسكت اليوم رد بضربي كمان ورجع هيدا شيء لجرنا إلى حرب أكبر. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. فإذن بآخر الأخبار بخبر عاجل ورد بهالأثناء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنه فيه هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. رح نتابع سوا براديو تؤمية أستراليا مع بعض العناوين البارزة لليوم. ميليشيات الفوضى، كيف تخنق إيران العراق باليد الخفية. أمريكا أطلق نار بمركز إسلامي في سان دييغو بهالوقت حسب الشرطة بسان دييغو الأمريكية. تحييد التهديد بعد حادث إطلاق نار داخل مجمع تابع لمركز إسلامي بحي كليرمونت بالمدينة. بتقول الشرطة على منصة إكس تم تحييد التهديد بالمركز وتم احتوائه بعد ما كانت دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها للموقع وقت ردود بلاغية عن إطلاق نار. أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية عشرات سيارات الشرطة هي عم تطوي المنطقة، فيما شهد عناصر أمن مدججون بالسلاح عم بفتشوا أرجاء المجمع. وبحسب تقارير أسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص لهلأ، 2 منهم هني من اللي أطلقوا النار واللي كانوا عم بيقوموا بعملية إطلاق النار وشخص آخر، وفيما أفادت المعلومات الأولية بمقتل 2 من المشتبه فيهم. لم تصدر السلطات لهلأ حصيلة رسمية نهائية للضحايا. والحادث اللي وقع بأكبر مسجد بسان دييغو حسب ما هو معروف. إذن رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا.
1: crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME, no limits.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: أكيد على 2ME.
0: نرجع لكم مستمعي راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. كملين نحن وياكم على تمام الساعة 8، بيكون لنا جولة مع آخر وأهم الأخبار. إذا كنت قبل شوي طرحت موضوع فيما يتعلق بالنسبة للرئيس الجمهوري لوضع إطار المفاوضات بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وقف إطلاق النار، عودة النازحين، هيدي الشروط الكبيرة اللي هي طبعا بيقول انه غير كلام ما في اي شيء منه. ولكن نحن اكيد حبينا كتير الكلام اللي ادلى فيه رئيس الجمهورية، ونتمنى انه نوصل فعلا لهيدي المرحلة، يكون انتشار كمان للجيش اللبناني على الحدود. ولكن تحقيق هيدا الشيء كيف بده يصير؟ مش بس انه نطلع ونحكي ونصرح، أنه تحقيقه كيف ممكن يترجم على الأرض؟ تحقيق كل هالأمور اللي ذكرها رئيس، أي لبناني ما بده إياها؟ قلولي في حدا من اللبنانيين بده الاحتلال، بده ما يكون الجيش؟ يعني بالنهاية أنت بس بدك تطلع وتصرح، بدك أو بدك تفاوض، بدك تعرف كمان بالمقابل أنه أنت هيدي شروطك، بس بدك تعرف كمان شروط خصمك. شروط خصمك يعني أنت عندك مطالب، وخصمك كمان عنده مطالب، المطلب الأمريكي ومطلب الإسرائيلي يلي عم بيقوموا. أول شيء الراعي الأمريكي وإسرائيل عم بيقوموا يعني طبعا بهذه المفاوضات، بالإضافة أكيد إلى جانب اللبناني. شرطهم الوحيد نزع سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله. بدك كل هودي الانسحاب الإسرائيلي، بدك يعني كمان وجود الجيش على الحدود، عودة النازحين، كل هالأمور هيدي شرط واحد هو نزع سلاح حزب الله. هل قادرة الدولة اللبنانية تقوم بهيدي المهمة؟ نسمع رأيكم، أم هي كلام ببين إذا تشبصنا بهيدا الكلام بهيدا الموقف بطبيعة الحال الوضع رح يبقى على حاله، لا تقدم ولا من يحزنون، رح نبقى على حالنا بانتظار ما بعرف يعني. والوضع على ما هو، ناس بتتعود والنازحين بيتعودوا بيلاقوا يعني طبعا اليوم وضع يعني خلص بطبيعة الحال أي حرب بيصير في عملية نزوح، هيدا نازح بيتأقلم مع جوه أو بيصير بده يأمن مستقبله بشتى الطرق، يا سفر يا مصلحة، يا بده يشتري بيت، يا بده يستأجر بيت، أو خلص بده يمشي، بده يمشي الحال. مع طول الوقت، مع مرور الوقت بيتأقلم، والعالم كله الجو بيتأقلم. وبهيك شو منكون عم نعمل؟ من شو ما كنا عم نعمل وكنا عم نعمل شيء كتير خطير لبلدنا، بيكون كمان إسرائيل بتتعود كمان، مش بس النازحين بيتعودوا أنه خلاص تمركزوا عملوا مستقبلهم عملوا مصالحهم اشتروا بيوتهم، بإسرائيل كمان بتلاقي حالها خلاص صارت مرتاحة على وضع قاعدة بعدد من المناطق، بتتحول هذه المناطق لمناطق استيطان، وهيك بيصير في عملية قدم للأراضي اللبنانية، ومع طول الوقت بيصير مثلنا مثل الجولان. اليوم الجولان أعلنتها إسرائيل إسرائيلية إلى الأبد. فالله يستر إذا ما يعني بيكون في وعي وحنكة وبيكون في فعلا يعني تعاون من الجميع، نحن رايحين لهيدا السيناريو يلي إذا النازح بيتعود وأيضا إسرائيل بتتعود أن تسيطر على هذه المناطق، ومع طول الوقت أكيد بتضمها لإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار.
2: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تؤمية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: تم توجيه 3 تهم قتل مرتبطة بالعنف الأسري إلى رجل بعد العثور على امرأة وطفلين متوفيين داخل منزل. وقد واجهت خدمات الطوارئ والشرطة مشهدا عنيفا للغاية في كامبل تاون في سيدني، حيث عثر داخل المنزل على جثتي طفلين يبلغان من العمر 12 و4 سنوات، إضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. من المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة اليوم. في حادث في غرب سيدني لقي طفل يبلغ من العمر 15 شهرا حتفه وهو واحد من شخصين قتل في حادث تصادم. وتشير التقارير إلى أن السيارة صدمت في موقع وتم نقل الطفل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بإصابته، بينما لا تزال امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في حالة حرجة. استمعت لجنة التحقيق في قضايا الفساد إلى مزاعم بشأن تسريب معلومات استخباراتية سرية تتعلق بعمليات تهريب التبغ غير القانوني إلى شريك تجاري يعمل في قطاع التبغ وكان مستهدفا بتحقيقات إنفاذ القانون. كما كشف تحقيق عن بيع فودكا غير قانونية في متاجر ومحال ومواقع ترفيهية في ملبن، حيث تبدو العبوات وكأنها أصلية، لكن الفحوصات أكدت أن الفودكا تحتوي على مادة الميثانول السماء والبلاستيك. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات.
9: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. في ظل ضبابية المسار السياسي وتزايد التعقيدات الإقليمية، ترتفع وتيرة النقاش داخل إسرائيل حول المرحلة المقبلة في لبنان، وبين الرهان على الضغوط العسكرية والتشكيك بجدوى المسار التفاوضي، تتجه الأنظار إلى خيارات أكثر تصعيدا.
1: بصمت متزامن مع تصعيد التهديدات، تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة موافقة لتوسيع هجماتها في لبنان، حيث ارتفعت حدة التوتر وأصبح وقف النار هشاً أكثر من أي وقت مضى. وبينما الأبحاث الأمنية مستمرة لبلورة خطة تضمن تعزيز انتشار الجيش في الداخل اللبناني، تصدر مطلب إعادة بحث مدى الحاجة إلى استكمال مفاوضات واشنطن مع لبنان.
2: إذا أرادت الحكومة حل موضوع لبنان، يجب أن تقتنع أنه لا يمكن حله عسكريا، وكل ما يجري الحديث حوله من وقف مفاوضات وغيرها يعرقل الحل. من الخطأ التفكير أنه إذا هجمنا أهدافا في بيروت فسيكون لدينا حل ناجح. هذه أوهام نزرعها لأنفسنا ونسير خلفها. يجب التقدم في المسار السلمي، وعلى الحكومة إما أن تتوصل إلى حل سلمي أو تذهب إلى البيت.
1: وفيما كشف تقرير إسرائيلي أن حزب الله يملك آلاف الصواريخ والمسيرات التي تهدد الجنود على أرض المعركة والسكان في الشمال، ومدى مساهمة عملية موسعة بالقضاء على هذا التهديد، تبحث إسرائيل في كيفية الخروج من وضعية الانتظار تجاه إيران وخطط تنفيذ عملية قوية موجهة إلى مراكز الثقل لدى حزب الله.
3: هناك تفاؤل يبث من التفاوض وكأن الأمور جيدة، لكن الحقيقة عكس ذلك. حزب الله لن يرفع الراية البيضاء، لذلك الحاجة ليست فقط لتكثيف العمليات ضده، إنما يجب التركيز على المجال المدني فهو الأهم. وهنا لا أقصد استهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية، إنما عمليات تؤثر بشكل كبير على روتين الحياة. عندما يتأثر هذا الجانب فالضغط يزداد على حزب الله من الداخل.
1: بالتوازي، طرحت أبحاث الأجهزة الأمنية العودة إلى الاغتيالات من دون قيود جغرافية في لبنان، في وقت تؤكد إسرائيل أن لا مساومة على انسحابها مما تسميه الحزام الأمني في لبنان، لا سيما وأن لا ثقة أمنية وسياسية بمفاوضات واشنطن. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: هذا ما تخطط له إسرائيل وما تقول إنها حازت بموجبه على ضوء أخضر أمريكي. أما ماذا يريد حزب الله، والأهم ماذا تريد الدولة اللبنانية، فالتفاصيل في هذا التقرير.
4: بين إسرائيل وحزب الله كل يرمي كرة وقف النار في مرمى الآخر، فنتنياهو يشتري الوقت قبيل الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل، وحزب الله ينتظر مصير المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أمام هذا الواقع لن يقف رئيس الجمهورية العماد جزفعون متفرجاً، إذ كما قال: اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ على هذا الأساس طريق التفاوض المباشر مع إسرائيل مفتوح على مسارين منفصلين، أمني وسياسي، والهدف من الفصل بحسب معلومات الـ LBCI جعل الأمور أكثر عملانية. في الأمن، التفاوض مقرر في 29 من أيار في وزارة الدفاع الأمريكية، وهنا تكمن الأهمية. يمثل لبنان فيه وفد من الجيش، جدول أعماله غير واضح حتى الآن ومرهون بالتطورات، علماً أن نائب حزب الله حسين الحاج حسن حذر من الاجتماع أصلاً.
5: نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، وما يمكن أن يكون هناك من أهداف أمريكية وغايات وخطط وبرامج نأمل ألا تتورط السلطة فيها. وإذا كان البعض يعتقد أنه يستطيع أن يعطي الأمريكي ما يريد، ومن ورائه الإسرائيلي فهو واهم.
4: وفيما كثرت التسريبات عن اقتراح إسرائيلي يقضي بالتنسيق الأمني المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وعن تعهد واشنطن بتمويل لواء في الجيش اللبناني وتدريبه لنزع السلاح، نفت ثلاثة مصادر لبنانية للـ BCI صحة ما سرب. فيما خص دعم الجيش، تجمع المصادر على أن واشنطن لم تغير سياستها تجاه المؤسسة العسكرية، وعلى أن ما يحكى عن إنشاء ألويات خاصة غير دقيق. المصادر تضيف: الجيش مؤسسة واحدة متكاملة لا تجزأ، تتعامل مع وضع معقد بجهود كبرى. أما بالنسبة لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية لبنانية، فتقول المصادر إن الموضوع لم يطرح بعد، علماً أنه غير جديد. فقد شكلت لجنة أمنية مشتركة بين البلدين لمراقبة هدنة 1949. أما اليوم فتشكيل أي لجنة أمنية يفترض أن يتعدى دورها المراقبة ليصل إلى تطبيق الترتيبات الأمنية التي يتم التوافق عليها، هذا في الأمن. أما مسار التفاوض السياسي فسيلي اجتماع أيار، وهو محدد في 2 و3 من حزيران. بأي حال وبمعزل عن النوايا الإسرائيلية والمقترحات الأمريكية ونتائج المفاوضات، فإن رئيس الجمهورية عاد وحدد الإطار الذي وضعه لبنان للتفاوض، وهو يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي، وقف النار، انتشار الجيش على الحدود، عودة النازحين، والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، وكل ما يتداول غير ذلك فغير صحيح بحسب الرئيس عون.
0: وفيما اليوم الأول من دخول وقف النار تمديده الثاني مرة وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على الجنوب، ملف النزوح إلى الواجهة مجدداً. النازحون عند واجهة بيروت البحرية ينتقلون من موقع إلى آخر ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت. ووزير الداخلية أحمد الحجار الذي واكب عملية الانتقال تمنى أن تنتهي هذه الأزمة قريباً.
2: من واجهة بحرية لبيروت تحولت بفعل الحرب إلى مساحة إيواء مؤقتة إلى موقع جديد للنازحين. تقول بلدية بيروت إنه أكثر تنظيماً وملائمة، هكذا تحول المشهد. فهنا قرب البيال لم تكن الخيام مجرد قماش منصوب على الأرض الخاصة، كانت عنوان مرحلة كاملة من النزوح اللبناني منذ أن دفعت الحرب عائلات كثيرة لترك بيوتها والبحث عن أي مكان آمن داخل العاصمة. اليوم وبجهود حكومية وبالتنسيق بين محافظة بيروت ووزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، تقرر نقل النازحين من الواجهة البحرية حيث الأراضي الخاصة إلى أراض تابعة للبلدية تبعد بضعة مئات من الأمتار عن الأولى. قوى الأمن الداخلي ومعها جمعية كشافة الرسالة وجمعيات أخرى حضرت إلى المكان. المشهد لم يكن مواجهة، الخيام فكت بهدوء والنازحون واكبوا العملية دون اعتراض على مبدأ أن الانتقال سيتم إلى موقع قريب ومجهز تدريجياً لاستقبالهم.
6: نقلونا بس هني حبوا يجمعوا كل الأهالي النازحين بمربع واحد، وحتصير كلها برعاية كشافة الرسالة الإسلامية والبلدية، وفي بعد جمعية معنا كمان.
7: جينا من هذيك الأرض لهون كرمال أول شيء بناء من طلب من البلدية. نحن مش ضد الانتقال، لا، نحن جينا كرمال انه ما نكون يعني مثلا ضد القرارات ما يقولوا عننا نحن عم نستعصب الارض. نحن لا، جينا عم ننفذ قرارات وعم ننفذ اللي بدهم اياه لنشوف لوين بدنا نوصل.
2: بلديه بيروت تقول انها امنت حوالي 200 خيمه جديده اكبر حجما واكثر ملائمه من الخيم القديمه. لكن القرار يتضمن ايضا تفصيلا اساسيا: النقطه الجديده ستكون مخصصه حصرا للنازحين اللبنانيين الذين كانوا موجودين أساساً عند نقطة البيال، ولن ينقل إليها أو يضاف إليها نازحون من مناطق أخرى.
8: كل هيدي أملاك خاصة إلا هيدي أفضل بلدية، كلهم حيجوا لهون، حيكون في خيام بتراعي المعايير الإنسانية والمعايير السلام العامة والصحية، حيكونوا أو حنحاول نحن نأمن لهم مستلزماتهم من مأكل ومشرب وملبس لللبنانيين فقط. أما السوريين فنحن في عندهم خيارين: يا بالتنسيق مع الأمن العام نحن منوصلهم ببساطة البلدية على الحدود لو إقامتهم مكسورة عن حاول نسهلهم الموضوع، أو عيتعاونوا مع منظمات المجتمع اللي هي بترعى ضيوفنا اللاجئين السوريين مثل UNHCR لحتى نلاقي لهم حل. بس هيدا المكان الإقامة هو فقط لضيوفنا اللبنانيين.
2: ما حصل لن يقتصر على نقطة البيال، فالنازحون الموجودون في الرملة البيضاء والروشة ومناطق أخرى في بيروت تقول مصادر حكومية إنه من المفترض نقلهم إلى المدينة الرياضية ضمن خطة أوسع.
9: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه.
10: عجد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما قدرتك. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوه التوأمية.
10: يا الله شو حلو.
9: الله يسعد لي صباحك ست كلود. يعني انا هيك

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك الكتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي وخمي شغلي.
0: كيس
1: ياخذ العين. شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا،
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
2: In Sydney at Greenacre, a police operation has Stacey Street slow northbound approaching the Hume Highway at Kemps Creek after an overnight crash. Close Mamre Road. It has just reopened both directions between Bakers Lane and Elizabeth Drive, but still very heavy traffic throughout the area. In Melbourne, a broken down truck on the Westgate Freeway, city bound after Montague Street. The left lane is closed, and a truck fire on the Calder Freeway, city bound at Buller Diggers Rest Road. Only one lane is open on the Calder toward the city. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 19، بارد بسيدني وبارد جدا بملبن، بتوصل أقصى درجات الحرارة ل 16 درجة. من أجمل أغاني أصالة عنوانها في قربك. الساعة 8:13 داخل استديوهاتنا.

0: من أجمل أغاني أصالة اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها بصباح اليوم 19 من شهر مي. عم نتابع نحن وياكم آخر أهم المستجدات. موقف الرئيس جوزيف عون اللي سمعنا امبارح كلام فخامة الرئيس جوزيف عون اللي حكي الرئيس عن إطار المفاوضات اللي هي موضوعة بنزع بانسحاب الإسرائيلي من داخل الأراضي اللبنانية عودة النازحين، هيدا بالإضافة لانتشار الجيش اللبناني بالإضافة للدعم الاقتصادي والمالي. هيدا طبعا اللي ذكره رئيس الجمهورية جوزيف عون بالوقت يلي نحن منطرح سؤال كمان أنه بالنسبة للمقابل وشرط المقابل اللي فرضته إسرائيل وفرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو نزع سلاح حزب الله، هل قادرة الدولة اللبنانية اليوم تقوم في هذه المهمة ليتحقق كل ما ورد بكلام الرئيس جوزيف عون؟ نستقبل معنا على الهواء محلل السياسي الأستاذ صالح حامد معنا على الخط. من حييك أستاذ صالح، صباح الخير.
1: ونحن نحيي

0: بهذه المفاوضات؟
1: طبعا فخامة الرئيس يسعى من خلال هذه المفاوضات إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم عودة النازحين ياريم وإخراج الإسرائيليين من لبنان. وهذا الأمر لن يكون إلا ضمن اتفاقية عبر المفاوضات التي تجري الآن في واشنطن في وزارة الخارجية وبالبيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي. ولكن السؤال، هل الرئيس جوزيف عون فخامة الرئيس له سلطة، له سطوة على القرار اللبناني فيما يخص الحرب والسلم، وأنه يعني حاضر بقوة على الساحة الجنوبية، وأنه فاعل في الميدان، وأن الجيش اللبناني هو مسيطر على التفاصيل الواقع الذي يجري ما بين الشمال الليطاني وجنوب الليطاني وفي موضوع نزح السلاح؟ يعني هل الجيش لديه القدرة؟ هل قائد الجيش أو فخامة رئيس الجمهورية لديه الاستطاعة والصلاحية أن ينزع هذا السلاح أو الذرائع من إسرائيل حتى لا يعني تتمادى أكثر في تدمير البنى التحتية والفوقية؟ أعتقد جازما أن فخامة الرئيس لديه تمنيات ولكن ليس له أي فاعلية لكافة القرارات التي يصدرها من أروقة الرئاسة الأولى، لأن حزب الله هو منفصل عن واقع الدولة اللبنانية وليس هناك أي مرجعية للحزب عند القيادة اللبنانية الرسمية المتمثلة بوزارة الدفاع، لأن الحزب هو حالة انفصالية، هو يتبع مباشرة للدولة الإيرانية. فهو تقولي أنه هذه القرارات هناك استحالة بتنفيذها، لا بشقها السياسي ولا بشقها الأمن، ولكن تبقى فقط تمنيات. وهذا الشيء مؤسف، وهذا يعني كأنه الحزب عم بيقول أنه أنا لا أريد أن تفاوض الدولة بصفتها الرسمية، أنا أريد أن أفاوض عن نفسي، فأنا كيان مستقل وصراحة هو كيان محتل لأنه خارج عن الصفة الرسمية وعن القيم اللبنانية، وهو يعيش حالة التمرد. هذه الحالة الانفصالية يدفع ثمنها أهل الجنوب، لأن هم الذين تشردوا وتضرروا وتآذوا ويعيشون حالة من النزوح فيها الكثير من المعاناة، والدولة لا تستطيع أن تقدم لهم أي شيء من حيث المساعدات والخدمات، لأن الدولة هي في عجز مالي وفي عندنا تراجع اقتصادي، والدول الخليجية والدول الغربية لن تقدم قرشا واحدا للبنان إلا بنزع كل الذرائع. وهذا الفتيل ابتداء بنزع سلاح الحزب، وأن تكون يعني موقف الدولة اللبنانية حازم في قرارات الحرب والسلم عبر مجلس الوزراء ومجلس النيابي. لذلك نحن الآن ملف اللبناني هو ملف تم تدويله، وهو حزب الله جزء من يعني التدويل للأسف الشديد، وملف الحزب هو في طهران وليس في رئاسة الجمهورية. هذا بكل وضوح. يعني حتى فخامة رئيس الجمهورية الوعود التي يقدمها للأمريكان وللأوروبيين وللبريطانيين والفرنسيين، هم يعرفون تماما أن فخامة الرئيس غير قادر أن ينفذ ولو كلمة واحدة أو سطرا واحدا من وعودهم. أن فخامة الرئيس حريص وعنده وطنية وعنده شجاعة، ولكن شجاعته لا تصل إلى الجنوب لأنه لا يمون على حزب الله، وهناك حالة تمرد يقوم بها الحزب على قرارات الدولة اللبنانية، وهذا ما يورط الساحة الجنوبية بمزيد من التدمير الممنهج.
0: صحيح. بدي أرجع لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كنا سمعنا خلال اليومين من بعد عودته من الصين. سمعنا لهجة فيها من التصعيد والتهديد، وقد يكون في هناك الخيار العسكري وارد من خلال الاجتماع اللي صار، من خلال يعني كمان اتصاله بنتنياهو، الاتصال اللي جرى بينه وبين نتنياهو. حسينا وكأنه نحن

0: بجو عودة الحرب، ولكن مثل العادة الرئيس الأمريكي غير بموقفه، ولكن كان ملفت أنه كشف ترامب أنه قطر السعودية والإمارات هن اللي طلبوا من واشنطن تأجيل الهجوم على إيران. شو تفسيرك يعني لهذا الكلام؟
1: أول شيء أستاذ الفاضلة، يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيار توجيه ضربات عسكرية ضد إيران كخيار مطروح على الطاولة، حيث تواصل واشنطن الضغط عبر التحذيرات ووضع الخطط العسكرية والتحشيد، مع وجود مساعي دبلوماسية ووساطات جارية لتأجيل الضربة العسكرية. أنا أقول كلمة، ترامب يفتح باب الحوار في مقابل يبقى إصبعه على الزناد، هذه قاعدة. يعني هو عنده غصن الزيتون، ولكن في اليد الأخرى هناك بارودة وفيها رصاصة جاهزة. يعني تم التأجيل، ممكن تدخلت الدول الخليج، لأن كمان دول الخليج عندها حسابات الطاقة كمان، وهذا يضر باقتصاده، فهي تسعى إلى تسوية تحفظ ماء وجه الجميع، ولكن هذه التسوية لن يكتب لها النجاح، وهذا هدوء ما قبل العاصفة. والسؤال، هل يضرب أو هل سيضرب ترامب إيران مجددا؟ طبعا أنا عندي يقين، لأنه الرئيس الأمريكي لمح عدة مرات إلى احتمال تصعيد عسكري جديد ضد إيران، وهذا قاله عبر منصات عديدة.
0: نعم.
1: ترامب يضرب إيران بقفاز الوعيد، الوقت ينفذ، ولعل هذا الأسبوع الحالي أو القادم سيكون نهاية المشهد. ولكن إما ضرب إيران على مستوى الاقتصاد، على مستوى البنى التحتية،
0: نعم،
1: يعني ضرب كل نقاط القوة لإيران، أو مزيد من تجديد العقوبات. الآن الرئيس الإيراني كلنا سمعناه عبر شاشات التلفزة يصرخ، يقول لي وقد صارح الشعب الإيراني، لم يعد لدينا أموال ولا سيولة بالعملة الأجنبية، ولا نستطيع أن نبيع النفط، ولا ليس لدينا اعتمادات لشراء النفط، وحتى نصل إلى أزمة غذائية، فشدوا يعني الأزر والرحيل، لأنه بنهاية المطاف عندك 80 أو 90 مليون إيراني يحتاجون إلى كثير من المساعدات، والآن هم في حصار.
0: نعم.
1: لا تستطيع أي دولة أن تساعد إيران وإلا ستكون ضمن العقوبات. أما موت سريري، أنا أعتبر أن النظام الإيراني في حال موت سريري، أو التعجيل بهذا الموت عبر ضربة قاضية.
0: أستاذ صالح، يلي كمان اليوم كلام الرئيس الأمريكي حكي عن إمكانية التوصل لنجاح المفاوضات مع إيران، ولكن على أي أساس بنى هذا التوقع أن يكون في هناك نجاح للمفاوضات؟ هل فعلا إيران اليوم مستعدة تتنازل، أم أن الشروط الأمريكية عالية السقف لممكن كمان يكون في تراجع يعني لحتى يكون في نجاح لهذه المفاوضات اللي حكى عنها الرئيس الأمريكي، يعني تنازل من قبل الطرفين اللي هو أمر مطلوب؟
1: لا شك، أنت بتعرفي الرئيس الأمريكي عم بيقول لقادة إيران، هل أنتم مجانين؟ يعني وصفهم بالجنون. الرئيس الأمريكي يعني وصف المفاوضات مع إيران بأنها محبطة ومتناقضة، وأن طهران تظهر رغبة شديدة في إنهاء الحرب. هو عندك أزمة ثقة. كمان الرئيس الأمريكي قال سنحسم مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة. أنا بقول يعني ذهبت كل فرص النجاح والمساعي لموضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني. لن يكون اتفاق إيران أمريكي، على غرار التي كانت تحدث بين الحزب الديمقراطي بشخصية أوباما أو بايدن مع الإدارة الإيرانية. ما خلص، يعني بحس أنه الرئيس الأمريكي يعني موضوع إسقاط النظام مسألة وقت وغير قابل للتفاوض، وأن يعني لأنه بتعرفي الرئيس الأمريكي قال للإيرانيين ما ترهنوا أنه أنتوا عندكم نفس طويل بتضييع الوقت، أنا مستعجل أكثر منكم.
0: نعم. لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر. أمسيتك سعيدة وشكرا لوقتك أستاذ صالح. شكرا، تحياتنا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع بريك من بعد جولة الأخبار.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Ted O'Connor with the top stories. Police in the US say a shooting at a San Diego mosque has left 3 men dead, as well as 2 teenage suspects. Authorities say one of the victims was a security guard. The shooting at the Islamic Center of San Diego is being treated as a hate crime. A nearby mosque has been closed, and California's governor has thanked first responders. A man in his late 40s has been charged with the murders of a woman and 2 children in Sydney Southwest. Police went to the Campbelltown home after receiving a 000 call for help. Police say the woman and the 2 boys, aged 12 and 4, were found in different parts of the house. The accused man is due to face court today. And high school students are among multiple groups have been rescued from floodwaters in parts of southeast Queensland as heavy rain lashes the region. Almost 50 students and teachers became stranded in Mount Barney National Park, and emergency services helped them to safety in inflatable boats. No one was injured, and all of the Year 12 students were reunited with their families in the early hours of this morning. Meanwhile, 3 motorists have been rescued from their vehicles after becoming trapped in rapidly rising floodwaters in the Northern Rivers region of New South Wales. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ترامب يعلن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران الثلاثاء بعد طلب من قادة دول الخليج، ويؤكد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران. الجيش الأمريكي يواصل حصاره البحري لإيران، ويؤكد تغييره مسار 84 سفينة تجارية كانت تحاول التحرك في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على جنوب لبنان، ويعلن استهداف 30 موقعا جديدا لحزب الله. رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه لن يتنحى عن منصبه ولن يحدد أي جدول زمني لرحيله. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وأضاف ترامب أن هناك تطورا إيجابيا للغاية في المحادثات مع طهران، وقال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق معها. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قرر تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران اليوم الثلاثاء، بعدما طلب منه أو طلب منه كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد منح فرصة للمفاوضات الجارية مع طهران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن قادة المنطقة أكدوا له أن مفاوضات جدية تجرى حاليا وقد تؤدي إلى اتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط شرط أن يتضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية. وأضاف ترامب أنه وبناء على احترامه للقادة الخليجيين وجه للقيادة العسكرية بعدم تنفيذ الهجوم المقرر على إيران. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إيران قدمت مقترحا محدثا لإنهاء الحرب لكن واشنطن تعتبره غير كاف للتوصل لاتفاق. وأوضح المسؤول أنه إذا لم تغير إيران موقفها فستواصل الولايات المتحدة المفاوضات عبر القنابل على حد قوله. ووفق الموقع من المتوقع يعقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية ضد إيران. هذا ونقلت قناة CNBC عن مسؤول أمريكي نفيه صحة تقارير إيرانية تفيد بموافقة واشنطن على رفع العقوبات النفطية خلال المفاوضات. وكان مصدر إيراني قد أفاد بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة حيال السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط ضمن جدول زمني مرحلي فيما طلبت طهران بإعادة النظر في هذا الطرح وفي الموقف الأمريكي بشكل عام. وأضاف المصدر أن إيران ركزت في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية بينما جرى تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى جولات لاحقة من المحادثات. قال وزير الخارجية التركي حقان فدان أن أنقرة لا ترى ما يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات مؤكدا أن أولوية تركيا حاليا تتمثل في دعم جهود الوساطة الباكستانية والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف فدان أن تركيا ترغب في التصديق بأن كل من واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الصراع بينهما مشيرا إلى أنه لا يرى عوائق مبدئية أمام اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأوضح فدان أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قد يبقى مرتبطا بملفات وقضايا أخرى ستؤثر على القرار النهائي. قالت إيران إنها شكلت هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته وتسعى لفرض رسوم عليه. ولم يتضح بعد ما هي مهام تلك الهيئة لكن وسائل أعلام إيرانية قالت إنها تشكل نظاما لممارسة السيطرة على المضيق وإن السفن العابرة تلقت لوائح تنظيمية عبر البريد الإلكتروني للهيئة. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد صرح في وقت سابق أن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في المضيق. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن بحارة أمريكيين يواصلون عمليات المراقبة داخل مراكز المعلومات القتالية على متن المدمرة الأمريكية USS ديلبرت دي بلاك أثناء عبورها بحر الغرب في إطار دعم فرض حصار بحري أمريكي على إيران. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أنه حتى 18 من مايو جرى إعادة توجيه 84 سفينة تجارية كانت تحاول التحرك في المنطقة فيما تم تعطيل 4 سفن خلال العمليات الجارية. دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول مجموعة السبع إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. وقال في اجتماع لوزارة وزراء مالية المجموعة في باريس، قال إن الهدف من العقوبات هو القضاء على المشروع الذي يغذي آلة الحرب الإيرانية.
6: سنناقش أيضا العقوبات وتمويل الإرهاب، وندعو جميع دول مجموعة السبع بل وجميع حلفائنا وبقية دول العالم إلى الالتزام بنظام العقوبات حتى نتمكن من القضاء على التمويل غير المشروع الذي يغذي آلة الحرب الإيرانية وإعادة هذه الأموال إلى الشعب الإيراني.
5: عد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الهجوم قرب محطة براكة النووية في دولة الإمارات يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال. ودعا غوتيريس إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح، إذا وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتز عن تنديد برلين بالهجمات التي تشنها إيران على دولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن الهجمات على المنشآت النووية تشكل تهديدا لسكان المنطقة. من جانبه دان لبنان الهجمات على دولة الإمارات واعتبرها تشكل اعتداء سافرا على دولة عرفت بنهجها السلمي ودورها في تعزيز استقرار المنطقة. كما أعربت باكستان عن إدانتها الشديدة للهجوم، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال المتهورة قد تترتب عليها عواقب كارثية. أعربت الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء تعرض منشآت في السعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة انطلقت من أراضي العراق. وقالت بغداد أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم ودعت الرياض لمشاركتها بالمعلومات ذات الصلة. تعتزم ألمانيا نشر بطارية للدفاع الجوي من طراز باتريوت في تركيا في إطار مهمة تتناوب عليها دول حلف شمال الأطلسي. وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن نحو 150 جنديا سينتقلون مع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ إلى تركيا في نهاية يونيو وحتى سبتمبر القادم. وستحل الوحدة الألمانية محل وحدة أمريكية موجودة حاليا في تركيا في إطار عملية تناوب بين دول الحلف، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية. مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسي المحملة بها ناقلات مبحرة حاليا من العقوبات لمدة 30 يوما مع تواصل
7: In Sydney, on the M4 motorway, there's been a three-vehicle crash city-bound approaching Greystanes Road, now in the breakdown lane, but heavy delays behind it. And at St Ives, a fallen tree on Monavale Road southbound, closing the left lane just near Kitchener Street. In Melbourne, a broken-down truck on the Westgate Freeway city-bound after Montague Street, blocking the left lane. Speed is down to 40 km, and the Westgate is back to Millers Road. Plus, a truck fire on the Calder Freeway city-bound at Buller Diggers Rest Road. Only one lane is open. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم لا طقس بارد، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن مشمس ولكن بارد، درجات الحرارة أقصها 16 درجة.

0: صباح الخير وتحياتنا لكم مستمعي راديو توامية أستراليا 16:38 AM. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية اللي كتير حلوة لكن حزينة لشيرين، ويمكن ببعض الأوقات بكلماتها بتعبر عن ما مرقت فيه شيرين من مراحل صعبة. الساعة 8:47 باستوديوهاتنا مع طقس الممطر عنا على صعيد سيدني والبارد جدا على صعيد ملبورن، منتابع نحن وياكم مع حرارة الأخبار اللي عم نتبعها انطلاقا من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والموقف اللي فينا نتوقف عنده اليوم هو موقف قطر، الإمارات والمملكة العربية السعودية. موقف ملفت لأنه نعرف أنه هذه الدول دول الخليجية يلي هي اللي عم تدفع الثمن، هي اللي عم تتلقى الضربات من إيران، ولكن بالمقابل اليوم الرئيس الأمريكي بيقول تلقى اتصال وبناء على طلب هذه الدول الخليجية قطر السعودية والإمارات، بناء على طلب وقف الضرب على إيران، أجله يعني أنه كان مقرر اليوم يشن ضرب كبير على إيران، ولكن بناء على طلب هذه الدول الخليجية قرر أنه ما يوجه ضرب لإيران ورجع فتح باب التفاوض ريثما تتبلور الأمور، ويعني ولكن بيقول ومصر على الملف النووي الإيراني، يعني بعدنا مكانك روح. لكن الموضوع اللي بدي اتناوله ليه برأيكم اليوم دول الخليجية اللي هي عم تتلقى الضربات من إيران، خاصة الإمارات وحتى السعودية، ولكن اليوم هي اللي عم تطلب من الولايات المتحدة، عم تطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم توجيه ضربة لإيران أو تأجيل الضربة. فكيف بتفسروا يعني هيدا الموقف الخليجي تجاه ضرب إيران؟ هل لأنه ممكن تكون ردة الفعل عنيفة من قبل الجانب الإيراني، أم لأن أكيد في حال كان في هونيك ضربة موجعة على إيران قد تنتقم من واشنطن وإسرائيل من خلال لضرب المحطات مياه التحلية في دول الخليج اللي هي بتتكل بشكل كتير كبير عليها، لأنه المياه الشفية اللي هي أمر كتير مهم بالنسبة لهذه الدول، لأنه ممنوع على أي دوليا ممنوع ضرب المحطات تحلية المياه لأنه بتتحول إلى كارثة، يلي نحن بنقول النووي بيتحول لكارثة بشرية، ولكن كمان في حال ردت إيران على ضرب محطات في حال ردت إيران واستهدفت محطات تحلية المياه، يعني مثل شيء قنبلة نووية إذا بدكم، لأنه أكيد رح تكون أضرارها كتير كبيرة. يعني بالنهاية حياة الإنسان هي المي، حياة الإنسان هي الماء، وبالوقت يلي هذه الدول الخليجية بتتكل بشكل كتير كبير على المياه. أنا أول مرة رحت بصراحة من تجربتي، يعني بس رحت عشت فترة بالسعودية، أول مرة رحت عادي يعني فكرت بتفتح الحنفية خلاص بتشرب ماء، فلا أنه شغلي حتى للطبخ، حتى للطبخ ما كنا نستعملها، يعني لأنه أول شيء الماء كتير هونيك ملحة وما بيستعملوها دايما، بيستعملوا المي أو بيشتروا يعني كمان أناني صحة، مثلا نحن بنقول كان أناني صحة أو يعني مفروض تكون المي معقمة أو مكررة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 16:38 AM مع تعليقاتكم، مع مداخلاتكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. أعطوني رأيكم بالنسبة للموقف الدول الخليج اللي طلبت من ترامب عدم توجيه ضربة لإيران، هل برأيكم خوفا من ردة الفعل تكون تستهدف إيران الدول الخليجية؟ وفي حال قامت بهذا الفعل، يعني هل هذا الشيء مبرر أن الدول الخليجية بقيت مسالمة؟ بس شو دخل دول الخليج لحتى تنتقم منهم إيران؟ يعني كمان هذا سؤال بينطرح، ليه هذا الانتقام عم بيكون من الدول العربية والدول الخليجية بالتحديد؟ 02-96-530 عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص.
1: اتصل هلا على دو ان اي اوستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل اوستراليا. دو ان اي اوستراليا،
2: give it to me baby,
3: you know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. يعني إذا بتطلع هون بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, عن جد غريب قصة هذا الرجل. يعني للحقيقة ما حدا قادر يفهم على شو بده الرئيس الأمريكي ترامب. إذا بنطلع بالنسبة لكلامه الأخير اللي هبي سخني وهبي باردي, اسمعوا ما لخبرية ترامب يلي تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران. موقف التاني بيقول ترامب يؤجل ضربي لإيران ويأمر بالاستعداد لهجوم شامل. لا أنه لا في شيء يا نحن صرنا مش طبيعيين, ما بقى عم نقدر نفهم على الرئيس الأمريكي, أو فعلا في حالة من الجنون عم بيعيش العالم ما خلال الحالة اللي عند الرئيس الأمريكي اللي هي عم تجنن العالم. رح نتابع نحن وياكم إذا مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح نكون مع مزيد من اتصالاتكم, بعتذر من الاتصال اللي كان معنا واللي بينتهي بتريبل فور. بنتقل لباراماتا سيدني, معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور لإلك لمستمعين كرام. مدام كلود
0: اهلا وسهلا فيك, صباح النور.
1: يعطيك العافية. نحن اللي عم نطلع بموضوع دونالد ترامب وموضوع الخليج, هيدي كلها لعبة. كل ما رفع صوته دونالد ترامب بيعلى بترول, بيعلى البرميل 10 أو $15 على بالنهار.
0: نعم.
1: بيرجع بيوطي السقف, بيرجع البرميل بينزل. مشغل العالم على أعصابه.
0: لا بدي لكم تنتبهوا, تنتبهوا على كتير من نهار الجمعة, مواقف نهار الجمعة والمواقف ببداية الأسبوع. يعني بس راقبوا هودي اليومين بتشوفوا فعلا أنه بتكون العملية لعبة بورصة مش أكتر.
1: هو المدام كلود عم يلعب لعبة البورصة, عم يلعب لعبة يعني شرسة ولعبة قذرة يعني عفوا للتعبير. بذلك الأمر دول العربية هن متخوفين من أي ضربة رح تصير, لأنه ردة الفعل تبع دول العربية حتكون أقل بكتير من الضربة تبع الإيرانية, وسوف تزعزع أمن المنطقة بالكامل. وهناك تصريحات عم تقول أنه بعض المفكرين وبعض المثقفين والأكاديميين عم يقولوا أنه هناك بعد الوقت, يعني محتمل سنة سنتشهر, سوف لن يكون هناك لا إمارات ولا كويت ولا بحرين. سوف تضمهم المملكة العربية السعودية كما تقول سابقا أنه بلاد الحجاز.
0: هيدا رأيك, رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. برجع بذكر السؤال, تعليقكم على موقف دول الخليج اللي طلبت من ترامب عدم توجيه ضربة لإيران. من بوكيم هيل سيدني معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
2: تفضلتي بالقراءة تبعيتك الصبح وكنت حبي تسمعي أجوبة.
0: نعم.
2: بالنسبة للشيء اللي عم بينطلب, كلا ثم كلا ثم كلا, لأنه القرار منه بلبنان مدام كلود, القرار بإيران. وحزب الله ما بده يفك هذا الارتباط, بده يعطي عملية السلام أو بده يعطي عملية المفاوضات كلها تكون بإيد إيران. لهالسبب بلبنان عم بتلاحظي في تخبط كبير, وما هنقدر نطلع من هالمطبات هيدي, لأنه جيتنا فرص كتير بس ما عم نعرف نستغله. وبالنسبة للعبة البورصة مدام كلود, هيدي إشي تنهرب منها نحن, تنشيل المسؤولية عن حالنا كشعب, كحكومة, كدولة, كعهد مثل ما هو كله سوا. لأنه تعودوا الشباب بلبنان يعيشوا بدون لا دولة, يعيشوا يبنوا إمبراطورية الكبتاغون والدراغز ويهربوا أموال. مدام تلوت خلينا نرجع لعملية السيولة بلبنان وعملية المصارف بلبنان, شو اللي صار بالضبط. يعني بنك عودي ليش تفكر بلبنان؟ مين كان عم بيحط فيه مصريات وبيض فيه مال؟ منو مدام كلود, ما كل شيء يوم موجود. بس نحن الشعب, نحن شعب, بعض الشعب منا بيحب انه يزت الملامي على الكل انه بورصة عم بتصير وما بورصة. طيب اذا هني عم بيشتغلوا بالبورصة, نحن شو دارنا نحن بلبنان؟
0: نعم. شكرا لك على المداخلة, بعتذر لانه مضطر اروح لبريك, ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الاخبار. كونوا معنا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: 2ME. موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. أما ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. وخلال استقباله النائب ميشيل ظاهر مع وفد من الاتحادات الزراعية، قال عون: من واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه. مضيفا: لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ وأشار عون إلى أنه سيواصل السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني ولتقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. واطلع عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما عرض معه أوضاع المديرية وعملها. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري لمتابعة المستجدات والتطورات العسكرية والسياسية وحاجات النازحين، وجرى البحث في إطار المسار التفاوضي، إذ أشار سلام إلى متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإقليمي الصعب. وزير الإعلام بول مرقس أكد بعد الاجتماع أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة مبدئيا يوم الجمعة المقبل على أن يثبت هذا الموعد في الساعات المقبلة. والآن أرحب بالزملاء محمد فرحات من مجلس النواب، إبراهيم ضاوي من صور، وإبراهيم الغريب من محيط الخيام. أبدأ مع الزميل محمد فرحات من مجلس النواب وتفاصيل اجتماع القانون العام، العفو العام.
6: فعل، وكما كان معلوما انطلقت عند الرابعة من عصر هذا اليوم الجولة الثانية من هذه المناقشات هنا في مكتب نائب رئيس مجلس النواب ياس مصعب في مجلس النواب، حيث يواصل النواب المشاركون في هذه الجلسات النقاش، وذلك في سبيل الوصول إلى نقاط مشتركة وحلول لبعض المسائل التي لا تزال عالقة حتى اللحظة فيما يخص قانون العفو العام، خصوصا بأن قيادة الجيش ووزير الدفاع صباح هذا اليوم كانتا قد وضعتا سلمتا الملاحظات التي يعني وضعتها قيادة الجيش على ما سمي بالتسوية التي تم التوصل إليها في قصر بعبدة. وهنا اطلعت الجديد على رد الجيش اللبناني والذي يتألف من 6 صفحات تقريبا، يتناول فيه بعض البنود داخل قانون العفو العام مطالبة بإلغائها وشطبها بشكل كامل، خصوصا تلك المتعلقة بمسألة الأحكام المؤبدة وأحكام الإعدام، وصولا أيضا إلى مسألة الإدغام وغيرها أيضا من القوانين، حيث تؤكد قيادة الجيش على ضرورة عدم يعني استثناء أو عدم أهقية هؤلاء الذين ارتكبوا مجازر إما بحق الجيش اللبناني أو حتى مخالفات وجنايات وجرائم بحق الشعب اللبناني بأن يكون يندرج من ضمن هذا القانون. وبالتالي نتحدث عن استمرار للمناقشات. نائب رئيس مجلس النواب ياس مصعب كان قد اعتبر قبيل بدء هذه الجلسة الجلسة الثانية بأنها ستكون جلسة حاسمة للتوصل إلى صورة أولية حول ما سيتم المناقشة فيه يوم غد خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة والتي ستسبق انعقاد جلسة لهيئة مكتب المجلس التي من المنتظر أن يدعو من خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة للهيئة العامة يوم الخميس للبت ودراسة ومناقشة مشروع قانون أو اقتراح قانون العفو العام. وبالتالي ننتظر انتهاء هذا الاجتماع. الأمور لا تزال ضبابية وحتى متشابكة في بعض الأوقات، وبالتالي الانتظار هو سيد الموقف بالنسبة للدقائق والساعات المقبلة.
7: كمحمد، ننتقل الآن إلى صور مع زميل إبراهيم ضاوي وآخر المستجدات الميدانية. إبراهيم.
8: نعم لارا، حاول حزب الله منذ قليل التصدي للطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت تحلق على علو منخفض جدا في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، لكنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان يتحدث فيه عن طبيعة هذا التصدي. منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة أربع بيانات فقط يتحدث في الأول منها عن استهداف في القطاع الأوسط وتحديدا في بلدة الشاف، يقول إن المقاومة استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية ما أدى إلى إصابات مؤكدة بحسب البيان. في البيان الثاني أعلن أنه استهدف منصة القبة الحديدية في غابات الجليل بالمحلقات الانقضاضية. وأمام استمرار عمليات حزب الله تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في بعض المستوطنات لا سيما في ديشون وراموت نفتالي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات إسرائيلية. أما القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية فتقول إن بقايا وشظايا الطائرات المفخخة سقطت في بعض المستوطنات الإسرائيلية نتيجة هجوم نفذه حزب الله باتجاه هذه المستوطنات، وهذا ربما ما سيتضح في البيانات التي سيصدرها تباعا. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية فلازلنا نرصد المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا، وكذلك بالنسبة للطائرات الحربية بين الفينة والأخرى بعد التهديد الإسرائيلي الذي وجه لبلدتي دبعال والبرج الشمالي في القطاع الغربي في قضاء سور. استهدفت بلدة دبعال بغارة من الطائرات الحربية، أما بلدة البرج الشمالي وهي الظاهرة في العدسة من خلفي تماما لم تستهدف حتى هذه اللحظة. هذا بالإضافة أيضا إلى ما تم تسجيله في بلدة حاريس من غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك بالنسبة لبلدة تقع في القطاع الأوسط وطبعا هي البلدات التي تعرضت بلدة حنواي ومعركة ودرعام سلسلة غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية. عموما هذا هو المشهد من الجنوب اللبناني. دار
7: من صور إلى محيط الخيام وأيضا آخر المستجدات والتطورات لديك إبراهيم.
9: ربما لارى نواة المشهد هنا في منطقة القطاع الشرقي هي بلدة دبين التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من نقطة تواجدنا هنا. تركز القصف المدفعي الإسرائيلي قبل ساعات على هذه البلدة، كذلك أيضا الغارات الإسرائيلية بين الوقت والآخر. يتزامن ذلك أيضا لارى مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية الإسرائيلية من الشمال الفلسطيني المحتل عبورا بهذا النطاق الجغرافي وصولا إلى جنوب البقاع الغربي. قبل لحظات قليلة كنا قد رصدنا أيضا إلقاء للبالونات الحرارية فوق المنطقة الواقعة على الجانب الشرقي من بلدة مرج عيون والجانب الغربي من بلدة الخيام، أي هذه المنطقة الغضروفية التي تفصل هاتين المنطقتين عن بعضهما البعض. التصعيد الإسرائيلي مستمر وكذلك أيضا الغارات الإسرائيلية، وبالتالي نحن في حالة ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة هنا في منطقة القطاع الشرقي.
7: شكرا لك. نصل إلى الختام هذا الموجز. إلى اللقاء.

مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل ل 19، ملبن بيري 16 درجة.

معكم دائما راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع هالجولة الفنية اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها، ومنرجع نفتح الأول لكم لحتى نسمع أراءكم وتعليقاتكم حول هالموضوع المهم جدا اليوم، واللي في كتير من وسائل الإعلام والتعليقات اللي عم تكون عبر السوشيال ميديا حول الاستهجان بصراحة للموقف الخليجي اللي هو اللي عم يتلقى الضربات من إيران، ولكن حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي ذكر أنه هذه الدول السعودية الإمارات قطر اللي طلبت من الرئيس الأمريكي تأجيل الضربة، وهون اللي كانت مقررة يعني هذه الضربة نهار الثلاثة، ولكن دول الخليج اللي طلبت من ترامب عدم توجيه الضربة. هلأ ممكن تكون حقيقة أنه الرئيس الأمريكي كان عم يتحضر لتوجيه ضربة موجعة لإيران، ولكن دول الخليج بتعرف أنه ردة الفعل رح يكون انتقاما من دول الخليج اللي هي اللي رح تكون مستهدفة بالنيران الإيرانية. والتخوف الأكبر أنه التهديد لمنشآت الطاقة والمحطات تحلية المياه اللي ممكن كمان تكون من ضمن الأهداف الإيرانية، فكرمال هيك اليوم بدها تحسب ألف حساب دول الخليج ب عملية شن ضربة عسكرية لإيران، لأنه إيران بدل ما تروح على إسرائيل عم تروح على الإمارات، عم تروح على المملكة العربية السعودية، واللي بيقولوا بهدف يعني أنه في هونيك يعني مراكز عسكرية تابعة لواشنطن. هل بتشوف الموقف الخليجي هو موقف حكيم لحتى ما تتوسع الحرب؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على

0: بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، من كامل الأراضي المحتلة اللي احتلتها إسرائيل، هذا بالإضافة لعودة النازحين، انتشار الجيش اللبناني على الحدود، عودة الدعم المهلي والاقتصادي. حلو كتير، هيدي كل لبناني بيحب لبنان بده إياهن، أنه أكيد بدنا إياهن. في حدا ما بده إياهن؟ الانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش، الدعم المالي والاقتصادي، عودة النازحين. ولكن مش بس بالكلام، يعني القضية ما بقى كلام بكلام بكلام، لأن إذا ما بده يكون الكلام مرتبط بالأفعال بلاها، عن جد بليها من أساسها. يعني حتى البعض يعني بيقول أنه طب اللي قدم الرئيس استقالته بيكون الأفضل، يعني إذا ما قادر يعمل شيء. مثلا جوزيف بوفات اللي بيقول أنه ضرب العهد، أنه كان كتار يلي عولوا على العهد الاثنين، يعني شخصيتين، شخصية الرئيس جوزيف عون وشخصية الرئيس نواف سلام، من أبرز الشخصيات اليوم اللي عولوا عليهم، واللي بيقولوا أنه كان العهد الجديد بكل معنى الكلمة. لا، ما شفنا شيء، ما منشوف إلا كلام بكلام بكلام. نحن مع الرئيس بكلامه، مع الرئيس بمواقفه، بس ما فيك تضلك متكل بس على الكلام بدون فعل، بدون أي حركة. لا، بدك موقف مرتبط بفعل. هلأ أكيد ليش عم بحكي هيك؟ لأنه بالنهاية أنت عندك شروطك اللي نحن كلنا بدنا إياهن، بدنا إياهن. هودي كلهم اللي ذكرهم الرئيس جوزيف عون، مين ما بده إياهن؟ يعني هيدا مطلب أساسي للسلام بلبنان، مطلب أساسي، الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، انتشار الجيش اللبناني، الدعم المالي والاقتصادي. هودي الكل بيشوفهم أنهم ممكن يكونوا خلاص لبنان. بس بالمقابل ما هونيك المفاوضين هني عم بيطلبوا كمان نزع سلاح حزب الله. أنه هل قادرين ننزع سلاح حزب الله اللي هو مطلوب من الدولة اللبنانية ومن الجيش اللبناني لحتى نحقق كل اللي ورد بكلام الرئيس جوزيف عون؟ خلينا نتابع إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-965-330. إذن بهيدي الأثناء عم نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-330. بنتقل بهالأثناء لمنطقة باراماتا سيدني، معنا توني على الخط. صباح الخير لك توني.
1: صباح النور ست كلود، لايك وللمستمعين.
0: صباح النور، تعليقك على الموضوع توني.
1: أول شيء عندي كلمة صغيرة، بدك تعرف بالعالم شو فيه وفكرك بالأخبار تغزي، حط الراديو من حدك وتسمع التوامين.
0: يا شو حلو. بدك زقفي عليا، كتير حبيت، مرسي كتير لك توني على الكلمة الحلو. أي لا مزبوط، يعني هلا بيني وبينك اللي بده يتعرف على الأخبار، اللي بده يعرف آخر الأخبار، ما إلكن إلا توامي
1: توامي،
0: واللي بده يقول رأيه، اللي بده يقول رأيه بكل حرية كمان بيطلع على توامي. صح
1: صح ونص. صح. إذا بتخليه يكمل فكرة للآخر بيصير 100% برنامج ناجح متفوق.
0: لا بدي أنا أكيد في عنا وقت محدد بيكون لحتى نسمح للكل حتى يشارك، وبس يتجاوز يعني كمان المتصل بحدوده، يعني أكيد بس يصير هيك كتير بجنح، لا ساعتها أنه لا في شيء، في حدود يعني كمان لحرية الرأي. نعم
1: نعم، النقطة وقت الواحد بيتطرف مفروض ليلو الله معك.
0: نعم،
1: بس واحد عم بيحكي بعده بالفكرة وما خلص، ما كنا استفدنا شيء. يعني على كل حال
0: تفضل.
1: الموضوع عندك اليوم اللي قاله رئيس الجمهورية انه تنسحب اسرائيل وتتوقف اطلاق النار وتيعودوا للمهجرين والنازحين، هيدا كله مستحيل.

0: إسرائيل مش تركي هالمرة لبنان غير ما تحقق أهدافها للآخر، يعني تخلص من سلاح حزب الله. والنقطة الثانية إنه الكل عم بيشدوا بإزر الحكومة، ما لم تتعاون يتعاون أو يتآزر الجيش اللبناني مع الجيش الدفاع الإسرائيلي بنزع الحزب، كمان مستحيل نزع الحزب يترك الحزب طوعا سلاحه. لأنه أنا خايف عبكرة إسرائيل بتضل ماشي تاكل من أرض الجنوب، حتى توصل لنقطة معاد الطالة صواريخ حزب الله توقف هونيك بتقلنا للبنانيين استفلوا ما بعنوا شغلين.
1: طيب تتخيل يكون في هذا التعاون مثلا، أنا هيدا المشهد تعاون الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي على حزب هو بالنهاية أنه هلا هو عنده انتماء لإيران، بس هو حزب من لبنان، يعني
0: ما انتماء، حزب إيراني بشحمه ولحمه. بعدين قبل ما يتآزر أو يساند الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي، لازم يشحل الجيش اللبناني من الضباط اللي منتميين لحزب الله. هذا اللي يعني يعمل المشاكل. بعتته الحكومة تي نظف الجنوب، قالوا له نظف، معناتها أنه في ضباط ما يعني نفذوا الأوامر بحذافيرة. وصلت النتيجة بعد جمعة جمعتين طلعت الصرخة وبلش الحرب من جديد. لا بقى في ثقة بالدول الغربية من كلام الحكومة أنه نظف الجنوب، رجعوا لقيوا أنه سلاح حزب الله بعده هو ذاته. إذا تيحطوا الثقة من جديد والعالم تساعدك يا ست كلود، نحن بحاجة كتير لمساعدة القريب والبعيد، الغرب والشرق، نحن بلجة الوحل ما بده حدا ينشلنا. ما فينا بقى نقول كرمال هذا وكرمال هداك، هيدا حزب إيراني هدفه ولاية فقيه، عم بيشتغل كرمال مصالح إيران، ما خصنا بإيران، بده يقوس ويعمل حرب، يروح على إيران ويحارب إسرائيل، نقطع الصدر.
1: نعم شكرا توني على مداخلتك. خلينا رجع ذكرني بهيدي اللي قلتها بلشت فيها، كانت حلوة كتير، رجع أولى.
0: يلا أنا قلتها هلأ ركبتها عملت
1: يلا شو لا نفكر فيها ورجع.
0: تتعرف بالعالم شو فيه، وعقلك أو فكرك بالأخبار تعبيه، افتح الراديو اللي حدك وتسمع التوأمي.
1: سمعتوا شو قال توني؟ خليكن هيك عم تسمعوا. شكرا لكم مستمعينا عبر توأمي أستراليا، رح نكون نحن وياكم كمان مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-53-00. إذا عم نتابع مع تعليقكم حول الموضوع الأساسي اليوم، الكلام اللي سمعناه من قبل الرئيس جوزيف فعون اللي حط إطار المفاوضات بهذه الشروط، انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللي احتلتها، هيدا بالإضافة لعودة النازحين، وقف إطلاق النار، انتشار الجيش اللبناني، الدعم العسكري والدعم الاقتصادي والمالي، كل هذه أمور كتير مهمة أن نضعها على طاولة المفاوضات. ولكن الطرف الآخر اللي عنده شرط واحد، نزع سلاح حزب الله. مش مطلوب من لبنان إلا نزع سلاح حزب الله. ليكن احنا الليستة اللي عنا قديش طويلة، لكني بس الـ يعني طلب الواحد عندهم إياه نزع سلاح حزب الله. الدولة اللبنانية يلي لغاية اليوم ما قادرة تقوم في هذه المهمة، فالوضع مفتوح على مصراعيه، يعني هدوء ما فيه، سلام ما فيه، يعني كمان تحرير الأرض ما في. فاليوم كيف بتشوفوا كلام الرئيس جوزيف عون لوضع كل هذه الشروط بإطار المفاوضات؟ وهيدي تنذر إذا ما تنفذ نزع سلاح حزب الله، يعني معناتها المفاوضات نبلة ونشرب ميتها مش أكتر. رح نتابع بها الأثناء كمان باتصال معنا على الهواء، معنا هادي من رايد. إذا بنرجع ننتقل لرايد سيدني، معنا هادي. صباح الخير.
2: صباح النور، كيفك ست كلود؟
1: يا هلا، صباح النور.
2: ما كنت عم تابعك من الصبح بس هلا تابعت اخر ملاحظة عم تقولي عن مسألة المفاوضات.
1: نعم.
2: اسرائيل مش بس بدها نزع سلاح حزب الله, هي أذكى من هيك بكثير. اسرائيل عم تحول على الصراع العربي الاسرائيلي من مسألة وجود الى مسألة حدود. نحن كان صراعنا مع اسرائيل على وجودها لان هي سرقت الارض واغتصبت الارض وشردت اهل الارض وقتلت اهل الارض, هيدا صراعنا مع اسرائيل. بس هي عم تحول هذا الصراع من مسألة وجود الى مسألة حدود.
1: طيب بس نحن عم نسهل نحن عم نسهل المهمة هلا مزبوط, ممكن يكون عندك
2: كثير. نحن من عم نسهل المهمة؟
1: كيف ما عم نسهل المهمة عليها؟
2: نحن مهمتنا دل نقاوم هالاحتلال يلي اغتصب الارض ويلي سرق الارض وسرق ارض لبنانية كمان وسرق ارض فلسطينية وسرق ارض سورية وسرق ارض عربية.
1: طيب اسرائيل هلا مش دفاعا عن اسرائيل, انت بتعرف موقفي بهذا الموضوع الكتار يعني اكيد بيعرفوا موقفنا من اسرائيل, ولكن اليوم اسرائيل كانت يعني اعتادت على لبنان او قصفت لبنان او احتلت الارض لو ما حزب الله تدخل في حربه على غزة.
2: لا هيدا اليوم السبب الذريع على اسرائيل اليوم موجودة. ليش اول مرة بتعتدي اسرائيل على لبنان؟
1: أنا عم بحكي عن آخر مرة, ما نبرر نرجع للماضي, عم نحكي هلأ حاليا عم نحكي عن هذه الحرب.
2: يعني اليوم نحن أنت برأيك لو ما حرب إسناد غزة كانت إسرائيل ما افتعلت حرب على لبنان؟
1: ما افتعلت حرب على لبنان؟ ساعة اللي بدها تفتعل حرب على لبنان ساعتها نحن رح نقوله لحزب الله أنه معك حق ويعني عندك كل الحق وساعتنا كده أمامنا بهيدا السلاح. لو ما استعمل هذا السلاح بسوريا ولو ما استعمل هذا السلاح بغزة وين ما كان, كنا نحن أمامنا أنه هذا السلاح هو لمواجهة إسرائيل لحماية لبنان مش لتدمير لبنان.
2: ست كلود كنتوا عطوا بتلكم تقرروا قصة تدخل حزب الله في سوريا بخطاب للدكتور سمير جعجع يلي هو أكبر اليوم معادي لحزب الله, بيقول لو ما سلاح حزب الله كان اليوم باعت في جوني. هذا خطاب لسمير جعجع مش أنا عم بقوله,
1: خطاب لسمير جعجع عم بيقوله. طيب في حال أنا بسلمت معك أنه كان هيدا الخطاب يعني بيكون عم بيدافع عن لبنان, بيكون عم بيدافع عن لبنان وقت اللي بيكون عم بيدافع عن لبنان لما أنا عم بقول لك إياها, بس يكون حزب الله عم بيدافع عن لبنان في حال صار في اعتداء إسرائيلي على لبنان قبل ما نحن نروح ونفتعل هذه الحرب أو نتدخل بشؤون الآخرين, أكيد ساعتها رح أقول لك يعني هيدا الكلام اللي حضرتك عم تقوله.
2: اليوم حزب الله بتدخله في سوريا حمي لبنان. أنا هديك اليوم ذكرت لك معلومة, كان في 11,000 مقاتل من لبنان عم بيعيطوا بسوريا غير حزب الله, كانوا عم بيعيطوا ضد النظام. 11,000 مقاتل من لبنان منهم أكثر من 5,000. ليش ما حدا بيحكي عنه أنه هو بتدخل بالحرب بسوريا؟
1: دخلك وين وداعش اليوم؟ مش كتير متحركين بسوريا, كانوا أيام النظام وهلا اختفوا؟
2: لا ما اختفوا, اليوم صار اسمه جولاني, صار اسمه شرعية.
1: أولاك أوكي خليك معي, رح أستقبل معك رائد من بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد. صباح النور.
3: يعني صراحة لما تسمعين بعض الناس يستفزوك ويعني طبني أن أتدخل في ناس بهذا العالم يعني تاركين بلدهم ووطانهم وجايين مهاجرين في بلدان مستقرة ووضع اقتصاد جيد ورفاهية ليش ما نفكر احنا بلداننا من باب الرفاهيه والاستقرار؟ ليش دائما نحاول مقاومه مقاومه مقاومه؟ يعني ما في بالحياه غير المقاومه, ما في استقرار ما في سلام, حتى لو عدوي بكره وبعد نصير اصدقاء. شو يعني وجودي موجودي؟ طيب شو هو, خلي الاخ المتكلم خلي يقرا على تاريخ فلسطين. فلسطين ما كانت عربيه, كانت مال يهود. رد صلاح الدين الايوبي غزاه غزو بالقوه صارت عربيه وسلامه. اوكي يعني خلينا نتكلم من ايش بالحقائق, احكي بالحقائق التاريخيه ايضا. طيب الى متى تقاوم؟ انت عندك الامكانيه تمحي اسرائيل من الوجود, اذا عندك الامكانيه تمحي اسرائيل من الوجود اهلا بيك امحيها, لكن انت يوم يعتك الكفخه كل ما تطلع نفسك بدي قوام بدي أشيل إسرائيل من الوجود تأكل لك كفقة كفتين تسكت ويأخذون 5-6 ميال. إسرائيل دولة قوية جدا جدا و يعني ترحب بال بال بال بالمبررات العدالة اللي فيها.
1: طيب بس كمان رائد إسرائيل ما عندها أهدافها. لا بس عم بسألك أنه إسرائيل برأيك أنه ما عندها أهدافها هالقد عندها أهداف السلام بالمنطقة
3: ما لا ما عندها. إسرائيل ومصر قدم اتفاقية السلام. تذكرين إسرائيل رجعت سيناء لمصر؟ ليش رجعتها؟ ليش ما أخذتها؟ قلت لك لا إحنا منتصرين وإحنا الأقوى وحبط لأن في اتفاقية السلام عدم اعتداء خلاص سيناء. بس لحظة الله يخليك
1: فضل
3: بقيت وادي عربة مع الأردن لحد أن أطلقت إسرائيل طلقة على الأردن في اتفاقية السلام على الإمارات. ليش إحنا الدول الشعبوية العراق ولبنان وسوريا لحد ما صلحت وضع وإيران حاول نرمي إسرائيل ببحر وما عد إمكانية وكل ما تصير مشكلة وحرب ناكل كفخات ندعي عن المقاومة مقاومة. طيب ليش ما نفكر مثل دول الخليج بالرفاهية بالاستقرار بالتعاون بالتنمية؟ شو بشرنا ماله قيمة؟
1: عظيم. خليك معي رائد، عندك أي رد هادي على اللي تفضل فيه؟
2: نعم نحن أعطينا إسرائيل كذا فرصة للسلام، أعطيناها الدفية أوسلو، أعطيناها المبادرة العربية طلعت من بيروت، أعطيناها القرارات الأمم المتحدة تراجع إسرائيل لحروب الحدود 67، ولكن ما هي اللي ما بدها السلام، مش نحن ما بدنا السلام، هي اللي ما بدها السلام.
3: عزيزي عزيزي بال 67 يعني هزيمة كانت، أوكي؟ هذه الأردن مستقرة مع اتفاق السلام مع إسرائيل، مصر عندها اتفاق السلام، اتفاقيات الإبراهيمية، إسرائيل عايشة محيط عدواني تحس إنه وجودها مهدد من قبل نظريات ال إزالة إسرائيل من وجود دين. هذه فكرة مذهبية عقائدية بالدين موجود.
2: إسرائيل ما لها وجود أصلا. إسرائيل
3: فرض القرآن
2: إسرائيل حولت مسألة الوجود إلى مسألة حدود. اليوم ما في ذكر حق
3: الوجود قبل يكون العرب والمسلمين في فلسطين. أوكي اقرأ القرآن. القرآن ما ذكر شيء على العرب بفلسطين.
1: لا لا أشير الكتب أعملوا معروف تشكوا القرآن والإنجيل لو سمحتوا على الحياد. نحن عم نحكي موضوع سياسي، خلينا بإطار المواضيع السياسية لو سمحت.
3: الفكرة المذهبية موجودة بصلب بالعقيدة الإسلامية، أوكي، إنه إزالة إسرائيل من وجود هاي الدول تدعي المقاومة اللي هي إيران والعراق، اوكي، الدول الشيعية الشيعية المذهب الشيعي. لكن الدول الاخرى مسالمة ما عندها مشكلة مع اسرائيل. لا مصر عندها مشكلة. لا
2: تعرف ليش عندها مشكلة مع اسرائيل؟
1: تفضل.
3: عنده مشكلة مع اسرائيل.
2: تعرف ليش ما عندها مشكلة مع اسرائيل؟
1: تفضل. ليه؟
2: لان حكمهم نصبتهم اسرائيل.
3: انت بكيفك يا اخي يعني بس الايرانيين بمشرف وحزب
2: الله يعني شديد يعني بعد شوي بدي اقول بن زايد وبن ما بعرف مين وبن ما بعرف شو بدنا نسميه بن غوريون. يعني
3: شو انت بكيفك تخون فلان وتسمع لكن حزب الله
2: خاين. اكيد هذا رايي انا بالنتيجه. هذا رايي
3: حبيبي حزب الله اكبر خاين لبنان. تعرف ليش؟ لندمر البلد. الانسان اللي ما عنده ولاء البلد ولاء للعمامه أمام خارج الحدود الماكو هذا خاين يعتبر.
2: والله مع احترامي لك استاذ رائد، ولكن الشعب الوحيد يلي اثبت انه هو عم بدافع عن قضية العرب وقضية المسلمين وقضية المظلومين وقضية المحرومين هو حزب الله، والباقي كلياته قاعد عم يتفرجوا
3: دافع عن نفسه عن
2: الولايات المتحدة والشر اللي عم بيموتوا من المجاعة ولا حدا دافع عنهم ولا حدا رفع رأيه.
3: العمامة عن العقيدة ما يدافع عن البلد. يدافع عن العمامة والعقيدة وليس عن البلد، بدليل انه معظم اللبنانيين ضد حزب الله.
1: شكرا لك رائد من بيرث سيدني وهادي من رايد سيدني. هيدا رأيكم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع كمان مداخلة معنا من ريفر وود سيدني. معنا زياد، صباح الخير.
4: صباح الخير سبت لك لكل المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور.
4: يعني ما بعرف سيد رائد من جيب معلوماته ومن
1: عطيني رأيك لو سمحت زياد. عطيني رأيك
4: بالنسبة لإسرائيل. أصلا هيدا الكيان انوجد لما بريطانيا وجدته لهذا الكيان، نوجد الكيان بس ليتوسع ولا يطلب أراضي. مصر إجت هي اللي حاربته، الأردن هي اللي حاربته، فلسطين هي اللي حاربته، ما هن اللي إجوا على فلسطين وهن اللي عم بيأكلوا أراضي. لبنان هو اللي حاربه بالأول، ما هي اللي قامت بكل هالحروب بالمنطقة، هي اللي كانت مبادرة للحروب. ما في أي دولة عربية اللي قامت حرب عليها، هي مصر قامت حرب هي على فلسطين وعلى الإسرائيلية، الأردن هي قامت حرب عليهم، لبنان هو قام حرب عليهم، هو لبنان تعدى وراح لعندهم من 48.
1: طيب الحرب الأخيرة شو يعني شو كان
4: الحرب الأخيرة؟ ستنا أنت كنت عم بتقولي أنا مع سلاح حزب الله، إذا ما كان في شيء وإسرائيل ضربتنا،
1: إذا كان عم بي ما لحظة، إذا كان عم بيدافع عن لبنان، إذا اعتدت إسرائيل على لبنان، أنا مع حزب الله إذا اعتدت على لبنان، بس مش نحن نتدخل بسوريا ونتدخل بغزة
4: أنا معك
1: ونجر الحروب الآخرين على أرضنا.
4: صار وقف إطلاق نار ولا ما صار؟
1: حتى يعني الله يرحمه سيد حسن نصر الله قال لو كنت أعلم بحارة تموز.
4: هلا عم ترجعي لي لبعد
1: ما أنتوا عم ترجعوا لأيام ست يعني.
4: أنا عم بسألك سؤال أنا لما أنت عم بتقولي أنا مع إنه إذا صار ضربت إسرائيل، صار وقف إطلاق نار 13 شهر، كانت عم تنضرب بيروت وعم ينضرب الضاحية وعم ينضرب الجنوب وعم يصوت شهداء.
1: ليه ما رد حزب الله؟ ليه ما رد حزب الله ساعتها؟ ليه ما رد حزب الله؟ ما رد إلا وقت اللي تم اغتيال المرشد الأعلى.
4: كان أنت بدك إياه يرد؟
1: أنا ما كان بدي يدخل بالحرب نهائيا، يعني هيدا هو المنطق. أنا بس
4: والله
1: لا، أنا ما بدي يدخل بالحرب نهائيا الحزب، لأنه
4: ما هلأ كان إذا إسرائيل إجت ضربت أنا مع حزب الله إنه يضرب ويرد.
1: إيه بس قبل ما ينخرط بهذه الحرب ما كان بدك ترجع لسبب هذه الحرب. بدك زياد بدك ترجع لسبب هذه الحرب.
4: اعتمدي على رأي
1: أنا عم بعتمد على رأي مين جر الحرب للبنان؟
4: ما بتتهرب من
1: ما بتهرب، بس اسمعني شوي، بس خلينا نفهم على بعضنا، مين جر الحرب على لبنان اليوم لو ما تدخل حزب الله بالحرب على غزة برأيك؟
4: بك 48 كان في حزب الله.
1: يا عمي ترجعني عم نحكي هلا.
4: بس ما انت عم ترجع ل 2006 لو كنت اعلم. بال 48 كان في حزب الله. بال 84 كان في حزب الله بلبنان. لما فاتت اسرائيل دمرت لبنان. لك شو بدنا نحكي لك؟ والله عيب واحد انه يعني بده يكذب الحقائق.
1: طيب اوكي نحن لا بس لاقول لك نحن قربنا على موعد هو عيد المقاومة والتحرير، يعني هيدا التقدير اللي قام في حزب الله وقت اللي دافع عن الأرض، وقت اللي حرر الأرض، لبنان كله احتفل وصلنا عم نعايد يعني كمان هيدا العيد بكل سنة ب 25 من أيار. هيدا لأنه دافع عن لبنان، لأنه دافع عن لبنان، والكل يعني اعتبر أنه هيدا إنجاز كبير للحزب. بس وقت اللي حزب الله بدي يروح يدافع عن غزة وعن سوريا وما بعرف بده يدخل هون وهونيك
4: سوريا، لو ما دافع عن سوريا، لو ما طلع حزب الله على سوريا تندعش بتلاقيها بجوني وبالبقاع وببيروت وبكل مناطق لبنان.
1: شو عرفك ليه؟
4: ما شفنا اللي صار بعرفال. طيب. يعني رئيس فخامة رئيس الجمهورية كان قائد منطقة لبنان وقت صارت قصة عرفال، كان هو قائد الجنود هول اللي ذبحوا
1: عاصم،
4: كان هو قائدهم.
1: شكرا لك زياد. كمان عندك اي هيك تعليق سريع؟ لانه بدي انتقل لاتصال اخر.
4: ما في اي تعليق ولا شيء. سلامة قلبك.
1: الله يسلمك.
4: بس انه واحد ما يخبي الحقيقة، يحكيها بمثل ما هي.
1: اوكي انت برايك هيدي الحقيقة، هيدا رايك وانت بتعتبر هيدي الحقيقة، غيرك ما بيعتبرها الحقيقة، واكيد بحترم كل الاراء اللي عم تردنا. رح اتابع مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور. بس بدي ارجع لايام زمان، ايام ستي وجدي. باي سنه؟ بس اذا بتقري او اذا مش سامعه فيها مجزره حوله اللي عملوها اليهود بشعب اهل الجنوب، وبلشت من وقت العمليات الاستشهاديه. من ما كان حزب الله خلقان، حتى السيد حسن ما كان خلقان. واسرائيل اي حدا كان عنده ذره شرف كان يحمل حاله ويروح يفجر حاله باسرائيل. هي كرامة، بس انه كرامة. ليه انت اهلك بدون يموتوا وانت تقعد تفرج عليهم؟ يعني ما كان في حزب الله، ما كان في لك، حتى كانوا ناس من منهم لحالهم يروحوا يحاربوا اسرائيل. يعني انا بدي احكيك عن بلال فحص، عم بحكيك عن سناء محيدلي، عم بحكيك عن يعني هاو بعد شرف الدين ويعني وعبد الساتر وهاو كلهم هاو حاربوا اسرائيل، ما كان في شيء اسمه حزب الله. بس انه المشكله نحن بلبنان ما بعدين حزب الله دافع عن المسيحيه بسوريا قبل ما يدافع عن الاسلام، ما عليه يعني ما واحد ما يتخبى وراء اصبعه، دافع عن المسيحيه قبل ما يدافع عن الاسلام. وشفت قد ايه صار بتفجيرات بلبنان وبالضاحيه، عمليات انتحاريه تكفيريه ضد اهل الضاحيه، عرفتي كيف؟ هيك كان بده يصير بلبنان لو ما حزب الله راعى سوريا. بس ما بعرف، نحن بدمنا الخبص والحقد. ليك إيران قد ايه فيها معارضة، قد ايه فيها معارضة وقت الحرب كلهم اتحدوا وما سقط النظام الإيراني، وبعده أقوى ورجع أقوى، وهلأ أمريكا عم تفاوض بعد ما كانت وصلت النظام عم تفاوضه.
1: يمكن يكون خوف،
5: نحن
1: يمكن خبصة. يمكن معليه يمكن يكون خوف أنه اليوم ما في معارضة، لأنه قالوا لهم ببداية الحرب بده ينزل على الشارع ويتظاهر يعني مثله مثل العدو. شو معناتها هيدي؟ يعني بالإرهاب وبالتخويف.
5: انت راحة على ايران؟
1: لا.
5: طيب روحي على ايران وشوفي اذا في كمع، اذا في كمع للشعب. عايشين احلى عيشي، بس الاخبار اللي بنسمعها نحن كل هلا اللي حكوا قبلي واللي بعدي وانت واني وكلنا بنسمع اخبار من وراها، وكلها اخبار مزيفه الاعلام الاصفر، وانت ادرى الناس بالاعلام الاصفر يعني مثل ما بيقولوا.
1: ليه؟
5: مش كل شيء من وراه مضبوط، مش كل شيء بعدين داعش خلقتها امريكا لتيجي على سوريا وتيجي على لبنان واسرائيل خلقوا داعش عشان يوفروا على حالهم ليامنوا امن لشعبهم، خلقوا داعش وفاتوا على سوريا وكانوا جايين على لبنان، وحزب الله منهم غشمة يعني لحتى ما يروحوا يلاقوا عليهم بسوريا قبل ما يجوا عليهم. هذا بختلي لي عريها أو سمعها؟ لا، 100% وصلونا على حلب، رجعونا على حلب إنه كرمال ما يجوا على لبنان.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. يعني طلعنا من موضوع لموضوع، بس برجع بذكركم أكيد الشيء اللي صاير اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أعلن أنه أجل الضربة على إيران بناء على طلب دول الخليج اللي طلبت منه، يعني برغم من أنه دول الخليج اللي هي عم تتلقى الضربات من قبل إيران، اليوم هي اللي عم تطلب من الرئيس الأمريكي عدم توجيه ضربة لإيران أو تأجيلها. كيف شفتوا يعني هذا الموقف من دول الخليج؟ هل هو خوفا على استهداف المنشآت الطاقة، المحطات تكرير المياه اللي بتتكل عليهم بشكل كتير كبير دول الخليج؟ فخلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء، كيف شفتوا موقف دول الخليج؟ هل هو خوف، جبن، أو فعلا مثل كأنه قد يكون يعني أي توجيه ضربي موجع على إيران قد تكون كمان بالمقابل مثل ضربي نووي ممكن تكون لدول الخليج فيها في حال كان استهداف منشآت الطاقة وتكرير منشآت وأكيد تكرير المياه؟ فخلينا نسمع رأيكم حول هيدا الموضوع. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. ترامب تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران، عنوان بعده مباشرة: ترامب يؤجل ضرب لإيران ويأمر بالاستعداد لهجوم شامل. يعني غريب هالسياسة اللي عم يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما بعرف كيف بتشوفه، يعني كمان ما وقفه للرئيس الأمريكي. بكون أنا عم بقرأ العنوان بصراحة بحس أنه بروح على هالميل ولا بروح على ما بتعرف كيف، يعني عملها كيك مثل الدويخة مواقف الرئيس الأمريكي عن جد بتحس هيك بدوخة أنت عم تقرأ مواقفه. ترامب تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران، ترامب يؤجل ضرب لإيران ويأمر بالاستعداد لهجوم شامل.
6: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: New music that makes you feel good and without interruptions.
10: That's good.
9: كل الموسيقى الجديدة.

منقلب الصفحة ومنغير شوي من الأجواء بهالوقت مع غنية يلا لراغب علامة. شو هالصور الذكي الاصطناعي لراغب وابنه؟ عن جد حرام والعالم صدقت.

0: القادمة كتير ضروري نحكي بموضوع 25 أيار يوم عيد المقاومة والتحرير. رئيس الحكومة نواف سلام يلي أعلن يوم 25 من أيار عطلة رسمية، وهيدا اللي كتار انتقدوا موقف رئيس الحكومة، لأن يمكن البعض اعتبر أنه تغيرت الأمور من حرب الحرب اللي أدت بالنهاية إلى تحرير الأرض، وما وصلنا لإله اليوم، أنه كيف أنت بدك تعيد بعيد المقاومة والتحرير يوم 25 من أيار وعندك 68 بلدة وقرية جنوبية محتلة، فوين عيد المقاومة والتحرير؟ المقاومة اللي اليوم كمان اللي بتعتبر خارجة عن الدولة، هيدا هني اللي قالوا، مش أنا اللي عم بقوله، يعني هني نواف سلام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كانوا طلبوا أنه حزب الله هو خارج عن الدولة اللبنانية، فالمقاومة أنا بدك ترجع تعيد عيد المقاومة والتحرير، ما بعرف إذا زابط هالمرة. خليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-53-0. بالساعة المقبلة أكيد رح نضوي على هيدا الموضوع، لأنه كمان موضوع اليوم تروح اليوم قديه بالشهر 19 من شهر ماي، يعني الأسبوع المقبل بيكون هيدا تاريخ، واللي كان الأسبوع الماضي اللي كان أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه رح يبقى يوم المقاومة والتحرير 25 من أيار عطلة رسمية.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: تم توجيه 3 تهم قتل مرتبطة بالعنف الأسري إلى رجل بعد العثور على امرأة وطفلين متوفيين داخل منزل، وقد واجهت خدمات الطوارئ والشرطة مشهدا عنيفا للغاية في منطقة كامبلتاون سيدني، حيث عثر داخل المنزل على جثتي طفلين يبلغان من العمر 12 و4 سنوات، إضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 46 عاما من المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة اليوم. في حادث آخر في غرب سيدني لقي طفل يبلغ من العمر 15 شهرا حتفه، هو واحد من شخصين قتل في حادث، وتشير التقارير إلى أن سيارة صدمت وتم نقل الطفل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته، بينما لا تزال امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في حالة حرجة. استمعت لجنة التحقيق في قضايا الفساد إلى مزاعم بشأن تسريب معلومات استخباراتية سرية تتعلق بعمليات تهريب التبغ غير القانوني إلى شريك تجاري يعمل في قطاع التبغ وكان مستهدفا بتحقيقات إنفاذ القانون. كما كشف تحقيق عن بيع فودكا غير قانونية في متاجر ومحلات ومواقع ترفيهية في مدينة ملبورن. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: Every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. A shooting at a mosque in the US city of San Diego has left 3 men and 2 gunmen dead. Among the victims was a security guard at the mosque. Police are calling it a hate crime, and it comes as the local Islamic community was preparing for one of its major annual holidays. Local Islamic leaders say it's outrageous, a place of worship.